مروكي اللي قاعد ياخذ في بلاصه انترناسيونال بشويه بشويه. ان توكا هذه الالحان اللي كانت معنا اللي توصلنا لل 9:55 دقيقه. ايرنينج هي اللي في المرتبه 20 في البيلبورد. وكيف ما فهمتوا نبداو توا ترتيب البيلبورد. مالكوم تود هو اللي موجود في المرتبه 20، او يا ستيف ليسي في المرتبه 19، المرتبه 18 لوزر من عند تيم امبيلا، و بي باي يو لوك كامبس في المرتبة 17. توا باش نسمعوا الأغاني السيفانت اللي من المرتبة 16 كيف ما الجمعة اللي فاتت. جوس اس تي اف يو من عند دريك هي في المرتبة 16، ميدنايت سون من عند زارا لارسون اللي قاعدة معناتها اسمها قاعد يتعاود برشا مرات في البيلبورد، وتو تشوفوا برشا غنيات. كيف ما زادا اوليفيا رودريغو اللي نلقاها في المرتبة 14 بغنيتها ستوبيد سونغ. اي انفان باش نسمعوا اجاست مايت برونو مارس في المرتبة 13. هذوما الاربع غنيات اللي باش يكونوا معكم تو دو سويت.

هنا يا I Just Might من عند برونو مارس. مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. العشرة ودرجين وقيت وبش نعملوا طلع على الأغاني العربية اللي نسمعوها إبا واللي بش نلقاوها توا. نبدأ ديركت مع شكون مع من غير كلام. هذا Too Late عنده ثلاثة جمعات من اللي هبط بريسك توت ان البوم. اما الاغاني نتاعو ان فيت قد ما كانوا فما دي كليب المره هذه جوست كرهبه هكا الفيجوال نتاع كرهبه طفله بجنبو وهو يسوق بيان سور هو ديما لابسك الكاسك الكاغول نتاعو. اون توكا نسمعوها في من غير كلام المرتبه 12 المرتبه 11 تمشي للشامي بغنيته بيبي اللي عندها شهر خلطت المليون و 14 الكليب نتاع الشامي اللي نعرفوه بيان سور واللي تبعوه برشا. توا باش نمشيو من بعد للمرتبه العاشره عند زهير بهاوي ولازارو ان ديو اللي يكون في المرتبه العاشره ب 3,399,000. هذايا الكليب اللي ريناها عنده 11 يوم من نهار 21 اوت. هذو ما ثلاثه اغنيات اللي باش نسمعوهم. خليكم معانا انتم ما تبدلوش الموجة على خاطر في نفس الترتيب باش نشوفوا الاغاني اللي في البورد شو اللي باش يكونوا موجودين.

0: أواه جدك.
1: هذايا لو ديو زهير بهاوي ولا زارو، يلا باش نسمعوا زوز غنيات والباقي الغنيه الثالثه باش نسمعوها بعد نشره الاخبار للعشرة ونص. يبقى باش نسمعوا دروب ديد.

في الجمعة هذه ساشون كو عندها 27 جمعة في الترتيب، وأحسن مرتبة كانت عندها المرتبة الثانية نهار 16 مايو 2026. زوز أغنيت باش تسمعوهم توا، أغنيت باش تسمعوها من بعد، احنا مازلنا هوني حتكشي نص الليل على خاطر مازال عندنا برشا أغنيت باش نسمعوهم وبرشا ترتيب باش نحكيوا عليهم. دونك خليكم انتوما معانا ما تبدلوش الموجة، هذه موجتكم وهذه إذاعتكم. يلا موزيكا.

They are falling me وإلى الأغنية الأغنية اسمها So Easy هذه أغنية أوليفيا دان اللي كيف ما قلت لكم صوت يتعاود برشا مرات في البيلبورد. نحكي على المرتبة السابعة أول ما رجعنا بعد موجز الأخبار بلوتو نشرة الأخبار العشرة ونص كانت المرتبة العاشرة Be Here عند إلا لانجلي. بعد سمعنا Man I Need أوليفيا دان في المرتبة التاسعة دراكولا تم إمبريلا وجيني اللي موجودين في المرتبة الثامنة وكيف ما قلت لكم المرتبة السابعة أنكور عند أوليفيا دان To Fall In Love ولا So Easy. توا باش نمشي للمراتب التاسعة والثامنة والسابعة في الأغاني العربية نلقاو ميتسوبيتشي نعرف اللي هي ماركة متاع كرهبة مي الغناء هذية غناها سان لوفون وهيفا وهبي اون ديو الغنية عندها شهر ملي خرج الكليب رجعت معانا ودخلت معانا دونك عندهم شهر ملي نسمعوا فيها الغنية هذية 20,480,000 هذية نومبر دو فيو. بعد نمشي والكيروكي اللي نورمالمون في سبتمبر باش يكونوا معانا في مهرجان بلوتو في مش مهرجان في على مسرح الاثري بقرطاج فوالا كيروكي غني وحدي مع توت ان البوم خرجوه فرد وقت عندهم اربع جمعات نهار 3 اوت نلقاو الاغنيه هذه ب 4,695,000 ونفهموا علاش هي في المرتبه الثامنه. المرتبه السابعه دخول جديد ديريكتومون دخل في المرتبه السابعه وائل كفوري غنيته محبوبي عندها 8 ايام ملي شفنا الكليب نهار 24 اوت بلوتو هو مش كليب جوست تصويره كهو مي الاغنيه موجوده الاغنيه خلطت 3,872,000 على الشين اوفيسيال يوتيوب متاع وائل كفوري. يلا تثغنيات تو دو سويت باش يكونوا معاكم.

هذه غنية محبوبي الوائل كفوري، تحس الغنية مازلت ما كملتش، معناتها مازلت نستناو في بالك شي بالك شي بعد زوز دقائق و44 دعم الغنية سبعة دقائق كيف ما عمل كاظم الماهر. بون يزي من التنبير فاطمة، نمشيو توا للترتيب نتاع الأغاني البيلبورد. الأغنية السادسة I can't love you anymore، إلا لانجلي ومورغان ولان يغنيو مع بعضهم. Hate that I made you love me، موجودة في المرتبة الخامسة، هذه غنية أريانا غراندي. والأغنية اللي موجودة في المرتبة الرابعة هي Been by now، Been by now ولا مورغان ولان المرتبة الثالثة بعد ما كانت بالمرتبة الرابعة بعد ما كانت في المرتبة الثالثة. هذو ما ثلاث أغنيات اللي بشي يكونوا معكم تو دو سويت، ما زالوا ثلاث أغنيات نفس الترتيب في الأغاني العربية، نسمعوهم بعد شوية. يلا موسيقى.

هذه الأغنية اللي باش تسمعوها بعد شوية واللي باش تكون في المرتبة السادسة بالطبيعة في الأغاني العربية اللي باش تسمعوها من عند محمد رمضان حبيبي أنا من غيرك، عندها ثلاثة جمعات الأغنية هذه وخلطت 15,354,000. ما تنساوش الأغنية هذه زي البيتزا من غير عجين، وزي البحر من غير سفين، وزي البوكس من غير سردين. هذه الكلمات نتاع الأغنية اللي موجودة معناتها في المرتبة كمان، معناتها في المرتبة السادسة اللي هي مش حكاية فارغة. بون نجمو تلقاو الكلمات، مش نزيد نحكي لكم على الكلمات، نجمو تلقاو الكلمات موجودة تحت الكليب اللي خلط كيف ما قلت لكم 15,358,000. بعد باش نمشيو لأصالة، تغني أصالة عندها أربع جمعات، الأغنية خلطت 13,139,000 من نهار 3 أوت من اللي رينا الكليب اللي معمول بالذكاء الاصطناعي. سينو لولا البنات عمرو دياب بيغنيها لنا، عنده شهر خلط للمراتب الأولى والمرتبة الأولى والمرتبة الثانية، توا نلقاوه في المرتبة الرابعة. بالطبيعة المرتبة الرابعة اكزاكتومون المرتبة الرابعة نلقاه في المرتبة الرابعة ب 19,648,000. يلا ثلاثة أغنيات هذوما يوصلونا للـ 11:30 وين باش نلقاو آخر موجز للأخبار، ومن بعد نرجعوا لكم شكون موجود في الترتيب الزوز أغاني الأولى والثلاثة أغاني الأولى في البيلبورد وفي الأغاني العربية.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

الاولانيين اللي موجودين في البيلبورد. سمعتوا اغنيه تايلور سويفت اي نو ات اي نو يو، هذه هي المرتبه الثالثه بعد ما كانت في المرتبه الثانيه. اللي كانت في المرتبه الرابعه وليت في المرتبه الثانيه، نحكي على بوستن، اغنيه ستيلا ليفتي اللي بيان سور سمعتوها قبيله شويه. توا كنتوا تسمعوا في تشوزن تكساس من عند إلا لانجلي اللي مازالت شاده صحيح في المرتبه الأولى. دونك توا باش نمشيو لشكون اللي موجودين في ثلاثة مراتب في الأغاني العربية. عنا غناية ماسكارا من عند سان لوفان ومحمد عساف. ما نعرفش علاش الكلمات متاع سان لوفان ديما يختار معناتها أغاني حقيقة من كلمات ياسر سهلين، أغاني اللحن متاعهم سهل وكلمات سهلة اللي تخليك اوتوماتيكمون تحفظها الأغنية. بيه مازال باش نحكيو على سان لوفان خاطر مازال موجود معانا حتى في المرتبة الثانية. غناية نانو اللي تجمع ما بين تو ليت وسان لوفان، غنايتهم زوز اللي عندها ثلاثة شهور معانا شادة صحيح من نهار 1 جوان، شادين صحيح الاوديو باش يكون ناجح 100 مليون و151 ألف. هذوما

0: النومبرو دو فيو على الشين اوفيسيال نتاع تو ليت. سينو نلقاو الكليب هذايا في المرتبه 19 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. ومن بعد باش نمشيو لتو ليت اما غنيتو وحده اللي في المرتبه الاولى كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذايا جريئه قوي. صحيح خرجت من الاول فيرسيون كولرز يغني في ان فون روج ومن بعد عاد نسمعوه في كيف ما قلت لكم ألبوم كامل خرجوا نلقاوها الأغنية هذه عندها 3 جمعات عاود خرجت جوست الكليب جديد اللي عاود خرج ب4,847,000 alors que الكليب الأولاني ديجا خلط 39,428,000 ونلقاوها 20 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو خاطروا عنده شهر مليرينا الكليب تبع كولرز شو اللي هو وقتها لقى نجاح كبير. الغنية هذه جريئة قوي. مش كان الغنية هذوما باش يوصلونا نص الليل مازالت غنية أخرى والاختيار الحق نجم الدين بن سالم هو اللي اختار لكم غنية تقطوقة حلوة برشا غنية قديمة زادة من قاع الخابية مفوندو هذه الغناية قولي ولا تخبيش يا حبيبي من عند جورج وصوف هو اللي باش يوصلكم النص الليل. نجم الدين بن سالم وفاطمة شابي ما بقى لهم كان باش يقولوا لكم تصبحوا على خير.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: مع فاطمة
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
3: على كيفك
4: على كيفك
3: ما تخليش لحظة تفوتك.
5: تابعنا واسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: على كيفك
5: على كيفك
7: على كيفك الموسيقى والغناء.
3: على كيفك
4: تدبارة الصحة والهناء.
3: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
5: من غير شقة.
4: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء.
5: اتبعنا بكل وفاء.
3: على كيفك.
1: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم موعد جديد في على كيفك. من توا حاضرين معكم مساعتين وثلاثة دقائق مواصلين معكم اللقاء حتى للأربعة كالعادة. ونسوكم في القيلولة ما بين القيلولة ما بين العشوية توا سيغتو مع الرجوع للعمل بنظام الحصتين دوبل سيونس. ان شاء الله ربي يعطيكم القوة من عنده، خاصة مع درجات الحرارة اللي تم بعد شوية نحكيو عليهم، اكيد نعطيكم تفاصيل حالة الطقس. سيونس هذا كيف نعملوا بكم دورة ودوليشة ومحويسة في بون بلان. اكيد نمشيو للبلايص اللي في تونس مزيانة برشا، نحكيو سواء على البلايص هذي على تاريخها على المعالم الأثرية اللي فيها، وزاد كيف كيف حتى على الماكلة نتاعها البنينة. كل مرة نمشيو للبلاصة طن بعد شوية نقترح عليكم بلاصة تكتشفوها معنا في بون بلان اوت اوف ذا بوكس زاد كيف كيف، ومختلف بطبيعة الفقرات والمواضيع والمتابعات اللي تكون معنا في على كيفك. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم. الباج بتاعنا على ذمتكم غاديجون تونيزي باج اوفيسيال، اكيب كاملة حاضرة معاكم لليوم، وليد ويسار يقولوا لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نبداو مع الموسيقى هكا كانكم في ثنية ولا تحبوا تبردوا شوية القايلة، قعدوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: كان هذا عمرو دياب لولا البنات من الاغاني اللي لقات نجاح كبير برشا من البومه جديد خلطنا حتى الماضي ساعتين و 18 دقيقه. تصفيت نبداو مع اول لي روبريك نتاعنا فقره بون بلان.
1: بون بلان بون بلان
0: بون بلان لليوم باش يهزنا البلاصة معروفة خاصة بالماء، وإحنا نحكيو على الماء ومشكلة الماء في تونس. دونك نحكيو على زغوان، المدينة اللي الماء فيها عنده حكاية عمرها آلاف السنين. شنو نعرفوا على زغوان؟ شنو نجمو نعرفوا؟ ما تبش عبيد تقول لك النسري كعك الورقة. لا، الحقيقة أنه زغوان تنجم تكون رحلة كاملة في التاريخ والطبيعة والمذاقات، وكل حكاية فيها تقريبا تبدأ من حاجة واحدة هي الماء. كي تقرب الزغوين والحاجة تشدك هي الجبل، جبل زغوين والجمال اللي فيه، ومن بعد تبدأ تكتشف العيون والمنابع والوديان والبساتين، وهنا تفهم علاش المنطقة هذه كانت عندها أهمية كبيرة برشا منذ العصور القديمة. نحكيه على زغوين، وأقوى دليل على قيمة الماء في زغوين هو معبد المياه اللي هو مش مجرد أثر روماني. تخيلوا معنا احنا في القرن الثاني ميلادي، الإمبراطورية الرومانية في أوج قوتها، وقرطاج مدينة كبيرة ومزدهرة، أما المدن الكبيرة عندها مشكلة أساسية اللي هي مشكلة الماء. الرومان ما قالوش نستناو الشتاء حتى ولا نستناو المطر اللي نتصب، قالوا نمشيو احنا للماء وين موجود، وعيون جبل زغوان كانت من أهم المصادر اللي اختاروها. في سفح جبل زغوان لقاو وإلا بداو يخموا كيفاش ينجموا يجيبوا الماء للمدن متاعهم، فقاموا ببناء معبد ضخم حول منبع المياه، واليوم يتعرف بمعبد المياه. المكان ما كانش مجرد نقطة باش ياخذوا منها الماء، لكنه كان فضاء معماري وديني مهيب ومتكامل مرتبط بالمياه والآلهة اللي كانت تنسب إليها حمايتها. الأجمل في الحكاية هذه الكل إنه الماء اللي كان يخرج من منطقة زغوان ما كانش باش يقعد غادي، كان باش يسافر عشرات الكيلومترات. من زغوان تبدأ واحدة من أعظم المنشآت المائية في تاريخ شمال إفريقيا. وقتها نحكيه على القناة الرومانية، نحكيه على الحناية اللي كانت تنقل المياه باتجاه قرطاج على مسافة تقارب 132 كيلومتر. يعني الرومان واجهوا تضاريس صعيبة، جبال وديان انحدارات، ومع ذلك صموا مسار يخلي الماء يتحرك بالجاذبية من غير المضخات والوسائل الحديثة اللي نعرفوها اليوم. عليها تخيلوا انتوما صعوبة الوضعية انذاك باش يوصلوا المياه من زغوان حتى القرطاج، وهنا تولي الحكاية أكبر من مجرد معبد قديم. معبد المياه يورينا كيفاش الماء كان ثروة استراتيجية، وكيفاش حضارة كاملة كانت مستعدة تستثمر في الهندسة والعمارة باش تضمن وصوله إلى مدينة بعيدة. واللافت زادة أنه المكان جمع ما بين الوظيفة والهندسة والرمزية الدينية. الماء حاجة ضرورية للحياة، لكن عند الرومان كان عنده زادة بعد مقدس، وقتها تحول المنبع إلى معلم معماري كبير. دونك هوني نفهموا قيمة المياه، وخاصة مش معناها للشرب فقط في الحضارات القديمة، لكن حتى عندها بعد ديني. واليوم الناس اللي مشيت لزغوين تعرف قديش المعبد هذية مزيان برشا، اللي مازال بطبيعة موجود وتنجموا تمشيوا وتتفرجوا فيه. من الماء نمشيوا للطبيعة، لأنه زغوين ماهيش ماء فقط. زغوين ما تقفش عند المعبد هذية، نلقاو الجبل والعيون والمنابع اللي يعطيوا الجهة طبيعة مختلفة، وخاصة في المناطق الجبلية كما زريبة العليا. زريبة العليا اللي هي قرية أندلسية قديمة مبنية في منطقة جبلية فيها الأزقة الضيقة، تخليك تحس روحك رجعت مئات السنين إلى الوراء وتحس براحة نفسية كبيرة. قريب منها زادة نلقاو حمام زريبة المعروف بالمياه متاعه السخونة، وينتنجم تجمع ما بين خرجة في الطبيعة وتجربة الاسترخاء والاستشفاء بالمياه المعدنية السخونة. زادة نجم ونكتشف مناطق كيما جرادو برمشيرقة الفحص اللي عندها بدورها رصيد طبيعي وأثري مهم. أما إذا نحبوا ولا إذا مشيتوا وجينا خاصة في موسم النسري الحكاية تتبدل. زغوين معروفة بالنسري، والمدينة في الموسم تاع النسري تولي عندها رائحة مميزة. الورد ماهوش مجرد نباتات في الجهة هذه، هو جزء من الذاكرة والعادات المحلية، ومنه يتحضر من النسري بطريقة تقليدية. وبعد ما نشموا النسري لازمكم زادة تذوقوا الكعك متاع زغوين، كعك الورقة أشهر حلوة، وخلينا نقولوا أشهر المرطبات اللي مرتبطة بالمدينة، كعك الورقة زغوين ولا قولوا كعك الورقة بالنسري، اللي نلقاوه الحقيقة يحمل في تركيبته أثر من التراث الأندلسي اللي ترك بصمته في زغوين. نلقاو زاد العسل والمنتوجات الفلاحية المحلية، المطبخ الريفي اللي يعتمد على الكسكسي، على المشوي، خبز الطابونة، أطباق الحبوب. يعني الخرجة في زغوين مش أن بون بلون بركة، غادي من أن بون بلون. خرجة تبدأ من ماعين، تاريخ معبد المياه، هندسة الحناية الرومانية، تبيعة في الجبل، ونسري في موسم الورد، وكعك ورقة في الاخر تخدموها به وتروحوا. الحقيقة مدينة صغيرة كيما زغوين خليت قبل قرابة 2000 سنة انها تكون جزء من مشروع مائي يوصل الماء الى قرطاج عبر اكثر من 100 كيلومتر. ولهنا نفهموا حاجات احنا ساعات ننسيوها، انه الماء ماهوش مجرد مورد، الماء هو اللي يبني المدن ويصنع الحضارات، وكل الحضارات تقريبا كانت موجودة، والحضارات الكبيرة كانت موجودة حول الماء. وزغوين لليوم ما زالت واقفة على عين الماء، تشهد على حضارة عرفت قيمة الماء قبل ما يصبح الماء الحقيقة أزمة في عالمنا الحديث الكل، معناها في العالم الكل. فوالا هذه دوليشتنا ومحواستنا والبون بلون بتاعنا، هكا يجمع ما بين المحواس الترفيهي والماء زاد كيف كيف، علاش ليه واحد يمشي الغادي منه يعمل دورة ويكتشف المناطق الحلوة اللي في زغوين، معبد المي، وزاد كيف كيف يعبي شوية ماء في ثنيته ويروح بيه مع زاد كعك الورقة. بون بلون هذه فقرتنا لليوم، بتبيعة تلقاها كل يوم في على كيفك. ماني ساعتين 24 دقيقة مواصلين معاكم اللقاء حتى للاربع، نرجعكم بعد موجز زنباء ماني ساعتين

0: على كيفك
1: على كيفك
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك الموسيقى والغناء
2: على كيفك
1: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

رجعنا لكم من جديد، تحيه لكم الناس الكل. هذا كان شاب مامي، خلتنا حتى الماضي ساعتين وخمسة واربعين دقيقة، مواصلين معكم اللقاء في على كيفك حتى للأربعة. وقيت هكا توا قايلة الدنيا سخونة، طقس سخونة أكيد، دونك شنو نجمو نعملو فيها؟ لازمنا نمشي ونشوفو حالة الطقس كيفاش باش تكون. تسويتي فقرة ميتيو. ميتيو بالنسبة للميتيو الليلة في الليل، ولا خاصة اليوم هكا، كيفاش باش يكون، كيفاش باش تكون حالة الطقس؟ حالة الطقس اللي خلينا نقولوا انها بالطبيعة مازالت متواصلة الحرارة، باش نلقاو طقس عامة مغيم جزئيا وتدريجيا كثيف السحب، خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية، فما ظهور لخلايا رعدية ومصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة، بعد باش تمشي للجهات الشرقية للبلاد مع تساقط محلي للبرد. الرياح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات، ضعيفة فمعتدلة وتتقوى بطبيعة أثناء ظهور السحب الرعدية، وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا متموج بالسواحل الشرقية، الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وتكون ما بين 38 و41 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل حتى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. هذه بالنسبة لحالة الطقس. بالنسبة لبقية الأيام نلقاو أنه الطقس مازال سخون، صحيح مش نفس درجات الحرارة اللي كانت موجودة في الأيام الفارتة، لكن الإحساس بالحرارة، شعور بالحرارة يكون أعلى. علاش؟ على خاطر فما رطوبة عالية، الحقيقة الرطوبة توصل حتى 49 و50% رطوبة، هذيك علاش نحسوا انه الحراره اعلى من اللازم. مثلا يعني انت تدخل تشوف تلقى طقس في الحراره يقولك 34 35، لكن المحسوس كاينها 37 ولا 38 درجه، هذايا بطبيعه بسبب الرطوبه، هذاك علاش تقعد درجات الحراره مرتفعه. الحاجه الباهيه انه الدرجات هذايا باش تنخفض بشويه بشويه، والاحساس القوي هذا بالحراره باش يبدا ينخفض تدريجيا. مش معناتها الجمعة هذية ولا من الأيامات الجاية، لكن باش يكون بداية من أول الأسبوع القادم وآخر الأسبوع القادم تبدأ درجات الحرارة تنقص بشوية بشوية، لأنه كما قلنا الإحساس بالرطوبة، الرطوبة خاصة هي اللي تعطي هالإحساس القوي أنه سخانة مرتفعة. نحكيه على درجات حرارة غدوة 38 وباش تكون أكثر شوية، نحسوها أكثر شوية كما قلنا بسبب الرطوبة. بقية الأسبوع تقريبا بين 46 35 34 درجة. نهار الأحد والاثنين نحسوا زادة أسخن شوية الطقس، على خاطر نعاود نذكره بسبب الرطوبة. وابتداء كما قلنا إن شاء الله من أول الأسبوع القادم، الوسط متاع الأسبوع القادم، تبدأ تنخفض درجة الحرارة وتوصل حتى 31 درجة. دونك نتحملوا شوية، مازال شوية الحرارة، صحيح ماهيش فك المعدلات اللي عشناها الأسابيع الفارتة والأيام الفارتة، الحمد لله يا ربي فما انخفاض ملموس، لكن كما قلنا يبقى الإحساس عالي بالحرارة بسبب الرطوبة العالية. فوالا دونك هذايا بالنسبة لحالة الطقس، هذاك علاش نعاودوا نقولوا ونذكروا، ردوا بالنا نشربوا الماء، نحاولوا نتجنبوا درجة الحرارة تكون مرتفعة، ما نخرجوش كان إذا كان عندنا حاجة لازمة، سينو بقيها واحد ينجم يتحرك أخير شوية وبسهولة أكثر من الأيامات الفارتة، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا كما نقولوا. فوالا هذايا حالة الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القادمة. سينو احنا مكملين معاكم في على كيفك، مكملين مع الموسيقى فاضل الشيكر محمد شيكر، كيفك عفريت.

رجعنا لكم من جديد. هذه موزيكتنا سورتو للناس اللي في الثنية. نقول لكم سيسروا يحكم واحدة واحدة هكا مع الموزيكا. نحاولوا انه نعطيكم شوية هكا طاقة إيجابية خاصة. سينا على كيفكم كمهنين معكم حتى للأربعة. وخلينا نمشي ونحكيوا كالعادة بما انه نحكيوا على أزمة المياه وخاصة المياه المعلبة. وزارة التجارة ومسؤول وزارة التجارة يقولوا انه الأزمة نحو الانفراج وخطة لإعادة التوازن. هذا اللي حاب يطمن به مدير المصدر الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. وقال انه أزمة المياه المعلبة حاليا تتجه تدريجيا نحو الانفراج. وقال انه فما خطة استثنائية لضخ كميات كبيرة في الأسواق مع النظر في كيفية تعزيز المخزون الاستراتيجي للسنة المقبلة. وقال انه الوزارة قاعدة تنسق مع السلطات الجهوية والديوان الوطني للمياه المعدنية والغرفة النقابية للمعلبين. كانت بدأت من نهار الجمعة وبتنفيذ برنامج نوعي من خلال تزويد ولايات تونس الكبرى تقريبا أكثر من 9 ملايين قارورة من السعات العائلية، يعني بمعدل 2.3 مليون لتر يوميا، 156 شاحنة محملة يوميا وزعت على المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى حصص موجهة لتجار الجملة والجهات. الحقيقة خلينا نقوله أنه نعرف أنه فما ارتفاع في استعمال المياه المعلبة نظرا لارتفاع درجة الحرارة سخانة اللي معناتها كانت فوق المعدلات بكثير. نحكيه على قبة حرارية على سخانة تخلي الناس الكل تشرب تستهلك الماء بطريقة كبيرة برشا، ارتفاع قياسي في الاستهلاك. المساحات التجارية احدى فما شكون وحدها بركة وزعت أكثر من 1.16 مليون قارورة خلال 3 أيام فقط مقارنة ب 160 ألف قارورة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. زادا خلينا نقولوا أنه كان فما تدخل تواصل على حتى الأسبوع القادم باش يتواصل باش حتى يكون فما تحقيق عدالة في توزيع المياه وتوسيع شبكة التجار للوصول إلى كافة المناطق. يعني أسباب الأزمة حسب طبيعة ما تقال، وقال أنه معناتها الاضطراب المسجل في عدة عوامل خارجية وهي منها عوامل مناخية، الارتفاع كما قلنا في درجة الحرارة، الشيء اللي خلى الطلب يزيد بأكثر 10 أضعاف مقارنة بالفترات العادية، الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي اللي أثرت بشكل كبير برشا على نسق الانتاج، وأيضا حتى مشاكل هيكلية داخل بعض المصانع. فما ولايات حافظت على النسق العادي للتزويد. هذايا الكل بتبيعة حسب ما يتقال وحسب مش ما يتقال معناها بطريقة عشوائية، لكن لا من وزارة التجارة. يبقى شنو المشكلة هنا اليوم؟ المشكلة اللي لاحظوها الناس الكل في بداية الأزمة كنت تمشي للعطار للحماس نجم تلقى دبوزة تلقى تاخذ زوز دبابس نجم تلقى. اليوم الكونسنتراسيون كلها هبطت على المساحات الكبرى، يعني توجه الكل مشي للمساحات الكبرى، مش الناس الكل دخلت للمساحات الكبرى. هذا أولا. ثانيا للأسف يعني بعض المساحات مثلا تخلي الناس تاخذ قد ما تحب، يعني فما عبيد تتعبي لك شاريو بعشرة ستيك ماء ولا أكثر، واللي يجي بعد ما يلقاش حتى دبوزة. فوالا معناتها هذايا هو اللي قاعد صاير للأسف. دونك هذاك علاش صف طويل عريض، معناها الصفرة ويوصل حتى خارج المساحة في حد ذاتها وخارج المغازة يبدأ معناها صف نقولوا احنا لآخر الشارع، فبالتالي في هالسخانة هذه في الحرارة هذه والماء يجي الناس تخلط تهز كما قلنا برشا للأسف. معناها هوني زاد حتى المواطن لازم نعرفوا راهو شوف من جمش واحد يلوم على التصرفات هذية نوعا ما، على خاطر كل إنسان خاصة كي نحكيو على الماء على حاجات كمان هكية ضرورية للحياة، فكل إنسان يولي خايف وخايف فما الخوف من أنه الماء ما عادش يرجع ما عادش موجود، فيقول لك يا خويا خلينا نعمل ستوك. لكن زاد راهو هذية الحلول الفردية وحدها ما تمنعنيش، راهو ما تنجمش تمنعنا، معناها لازم تكون الحلول مشتركة الناس الكل. نحاول قد ما نقدروا نفهم أنه ناس فما ناس عندها عائلات وعندها معناها صغيرات والكل، لكن نحاولوا انه على الاقل الناس الكل تاخذ الماء. فما بعض المغازات اللي الحقيقه منظمين يقول لك كل واحد عنده الحق مثلا في زوز ستيك وكيك الناس الكل تاخذ ويقعد موجود الماء. هذه هي المشكله. معناتها اليوم ان شاء الله وزاره التجاره وكل المسؤولين انهم يفهموا اللي اليوم يلزم المياه كما قالوا يوصل تقريبا للناس الكل، معناها نلقى عند العطار عند الحماس فها كيك يخف الضغط الكبير اللي موجود على المساحات الكبرى وتنجم الناس الكل على
الاقل تاخذ الماء ونعاودوا زاد نقولوا راهو هي مسؤوليه مشتركه. نحاولوا الانسان اللي خذاه وعنده الماء خاطر فما ناس راهو ما عندها الماء في ديارها الحقيقه معناتها احنا كمواطنين نحكي ونعرف فما ناس عندها الماء في ديارها ورغم هذايا تمشي وتشد الصف وتدز كان لزم وتعارك ويجيب معاها شكون باش يزيد حتى هو ياخذ معناتها فما بعض التصرفات الانانيه اللي تخلي اليوم تخلق زاد تزيد تكبر الازمه الحق. فماذا بينا ان شاء الله تتحل الازمه هذه على قريب وناس الكل تكون عندها الماء. ومهم جدا زادا كما كنتوا تسمعوا انه في وزاره التجاره زادا يكون فما تخطيط واستباق خاطر راهو الصيف سنة شفنا الحراره وشفنا شنو اللي صار راهو هذا باش يتعاود معناها هذا علماء يقولوا فيه التغير المناخي هذاك هو فما حتى مفر لكن الدول والمؤسسات نتاعها هي اللي يلزمها تلقى الحلول ويكون فما تخطيط استباقي للازمات اللي تنجم تصير لانه كي نحكيو على قسنطره ونحكيو على نقص في الماء هو الماء معناتها في العالم الكل فما ازمه نتاع مياه هذا نعرفوه فبالتالي هنايا يلزم تخطيط ويلزم استباق الازمات حتى ما تعاودش تتكرر المرات القادمه وان شاء الله من هوني الايامات القادمه يتحل المشكل هذايا تنقص الحراره وينقص الاستهلاك وكيك الناس الكل تولي تلقى الماء مره أخرى. نقولوا مثالش نحاولوا نوسعوا بين الناس الكل ونحاولوا معناتها نقصوا شوية من أنانية متاعنا نخليوا الماء باش الناس الكل تنجم تشرب كيما انت عندك عائلة وتخاف عليها وتخاف على صغارك وتحب تهز الماء كيما راهو غيرك كيف كيف عنده عائلة وعنده العبد الكبير وعنده الصغير اللي ماهوش لقي حتى دبوزة ماء وكيما قلنا إن شاء الله تتحل الأزمة على قريب. فوالا هذايا فيما يخص مسألة المياه وأزمة المياه اللي تقول وزارة التجارة أنها نحو الانفراج. سينا احنا مواصلين معاكم في على كيفك من بعد شويه استنونا في خبير اوت اوف ذا بوكس نحكيو على التنين الصغير كيفاش علاش فيلم تنسى تعرف عنتون. رحبوا محمد عنتون نسلموا على وليد الريفي محمد عنتون اللي باش يكمل معنا الرحله في الكوتي التكنيك تم بعد نعرفوا كيفاش وعلاش صحيحه الحكايه والا فيلم والا خيال هذا الكل في اوت اوف ذا بوكس من بعد شويه مكملين مع الموسيقى. مرحبا بكم في على كيفك على موجات اذاعه الشباب.

رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. هذي على كيفك، كنا نسمع في بيسان اسماعيل مثل الأميرة، تخلطنا حتى الماضي 3:18 وقيت نفهموا شنية حكاية التنين. تنسويت في Out of the Box. Out of the Box. في Out of the Box باش نمشيو لتايلاندا وباش نحكي لكم على اكتشاف تنين صغير في تايلاندا. مليح يا عنتر، ما تتفجعش، هو في الحقيقة بطبيعة نصحوا حاجة صغيرة، ماهوش تنين لكنه بالمعنى الحرفي اللي نعرفوه احنا، اما هو نوع جديد من السحالي اللي عنده تبدأ هكا قرون صغيرة. فوالا، اللي مش صغير، تنين صغير بالنسبة للكبير، التنين الكبير هو تنين صغير. دونك التنين هذية كانوا اكتشفوه الباحثين في منتزه ماي وونغ الوطني في غرب تايلاندا في غابات جبلية. الحقيقة الغابات هذية حلوة برشا ومزيانة لأنها دائمة الخضرة وعلى ارتفاع يفوق 1300 متر. يعملوا مسح للمنطقة ويبحثوا ديما على أنواع أخرى من السحالي الجبلية، لكن بدل أنهم يلقاو النوع اللي كانوا متوقعينه لقاو نوع آخر، سحلية من نوع آخر ما كانش معروفة عند العلماء من قبل. وبعد الدراسة والمقارنة مع الأنواع القريبة تم تحليل الدي ان اي متاحها وتأكدوا أنها فعلا نوع مستقل، مش مجرد اختلاف في اللون أو في الحجم في داخل نوع معروف. تحليل الجيني بين الاختلاف عن أقرب أقاربها، دونك هذه نوع متاع سحالي جديدة وتسمى سيراكس. علاش تسمى بالاسم هذية؟ وهذية هو الجزء الطريف في الحكاية. العلماء اختاروا الاسم هذية اللي هو اسم التنين اللي تركبوا الملكة راينارا اللي هي موجود في فيلم House of the Dragon. دونك هذيك علاش تسمى بالاسم هذية. وقالوا انه الاختيار ماهوش عشوائي على خاطر السحلية عندها ثلاثة حاجات كما سيراكس في الفيلم: اللون الأصفر مائل للإخضرار، حجم صغير مقارنة ببقية التنانين الجبلية. هما السحالي هذوما كبار شوية في المناطق الجبلية هذيك، فمعروفين في تايلاندا يتسميو بالتنين دونك، وتضع عدد كبير نسبيا من البيض رغم حجمها الصغير. قديش الحجم متاحها؟ وهنا المفاجأة، صغيرة برش، الإناث توصل تقريبا إلى 10 سنتيمتر. هي ما تبدش تسمى تنين معناها، توصل إلى 10 سنتيمتر، والذكور أقل من الإناث 7 سنتيمتر، يعني صغيرة قد الطرف السحلية. خاطر احنا كي نقولوا ده سحلية، أي لا عنتو خلي ما تعيش، كي نقولوا سحلية ديما في مخنا يكون حجم متاعها كبير، لكن وقت اللي نقولوا 7 سنتيمتر تقريبا يعني مش التنين اللي في المسلسل بتبيع هاوس اوف ذا دراجون، لكن سحلية نجم تقريبا تتحط حتى في كف اليد. الإناث نجم تضع بين 6 و16 بيضة في المرة الواحدة، وهو عدد اعتبره الباحثون انه مرتفع نسبيا مقارنة بحجم الجسم متاعها. شنو اللي يميز شكلها؟ هي من مجموعة تسمى التنانين الجبلية ذات القرون، واللي هي في الحقيقة سحالي من فصيلة أجاميديا، وعندها زوائد وقشور شوكية على الرقبة والظهر. والمثير فيها أنها تمتلك أصغر حراشف موجودة على الرقبة والظهر مقارنة بالأنواع الأخرى المعروفة من نفس جنسها. وزادة ما عندهاش بقع سوداء حول العينين اللي موجودة عند بعض السحالي الأخرى. المعلومة الأهم أنها معناتها تبدو محدودة جدا في الجغرافيا، إلى حد الآن تم العثور عليها في نطاق مرتفع ومحدد في غابات ماي وونغ والسلاسل الجبلية الوعرة. تقسم مجموعات، هي تجمعات صغيرة ومعزولة، وهذا يخليها عرضة للخطر إذا ضرت الغابة إلى تغيرت الظروف المناخية، لأنها ما تنجمش بسهولة تنزل للمناطق المنخفضة والأكثر دفء. والباحثين يتمنوا أنه يصبح الحيوان هذايا رمز لحماية الغابة والمنطقة، خاصة وأنه المنتزه يحتوي أيضا على أنواع مهدة ونادرة كما النمر الهندي الصيني والسلاحف الآسيوية. دونك نتخيل أن العلماء الحقيقة يمشيوا لغابة في تايلاندا باش يلقاو سحلية يخرجوا لها، يخرج لهم تنين ويسميوها تنين،
وبالطبيعة مش التنين اللي نعرفوه في الأفلام وفي الكرتون اللي هو يخرج لنا، لكنها سحلية جديدة تماما على العلم. لونها أصفر كما قلنا، عاتية على الإخضرار، وعندها شوك على ظهرها، وصغيرة كما قلنا لدرجة أنه الذكر متاعها ما يفوت 7 سنتيمترات والأنثى 10 سنتيمترات. هكا سيركس دونك هو اسم السحلية الجديدة وإلا التنين الجديد هذية. الاكتشافات الحقيقة في العالم وعالم الطبيعة ديما موجود، وديما يبهرنا بحاجات جديدة، بحيوانات جديدة، بنوعيات الإنسان مش متعود عليها. ولأنه قد ما يقول الإنسان تطور واكتشف تقريبا كل شيء في الأرض، والحلماء مشاو لأقصى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، لكن رغم هذية كما قلنا ديما فما اكتشافات جديدة، خاصة في علم الأحياء والكائنات الدقيقة والحيوانات إلى آخره، ديما الاكتشافات موجودة. ومهمة الإنسان اللي هي الحقيقة ولات صعيبة برشا، أنه نحافظ على هالتوازن الطبيعي هذايا والتوازن البيئي، اللي ربما برشا ناس ما تعطيهش قيمة، ما تعطيهش أهمية. وني ربما نعود ونرجع للحادثة متاع اللي صارت في تونس، واللي في بعض الأحيان نلقاو حيوانات مهددة بالانقراض، نخافوا منها للأسف، ما نعرفوش كيفاش نتصرفوا، فما يكونش التصرف متاعنا واعي، ويحاولوا أنه الناس المواطنين يبعدوها فيضربوا الحيوان هذيك، وللأسف معناها ينفق الحيوان يموت. ونلقاو أنه رويحنا قاعدين نضروا في البيئة متاعنا، نضروا في التوازن البيئي، وهنا نشوفوا الإضرار بالبيئة شنو عمل، كله مربوط ببعضه. طبعا فما ناس تسمع تقولك هل أنه مربوط ببعض، فلا فلا يا عنتو صحي، داك عنتو الفم السخانة المرتفعة، ارتفاع في درجات الحرارة اللي قاعدين عايشينه، والتغير المناخي الكبير اللي قاعدين حايشينه، هذايا السبب متاعه هو الإنسان، وهو اللي عمله لأنه ما حافظناش على البيئة متاعنا والتوازن في الأرض كما يجب، خاطر كل حاجة موجودة وربي خلقها في الأرض هذية هي دورة متكاملة، ما فماش حاجة في الأرض ما عندهاش راهي قيمة وما عندهاش، ما تحافظش على التوازن البيئي، فبانقراضها ولا وقت اللي تنقص برشا شوفوا كيفاش تأثر على الأرض، مع بطبيعة الاستعمال المفرط متاعنا احنا لكل ما هو ولا اليوم تكنولوجيا وفي قطاع الصناعات والتلوث المناخي اللي صاير هذية، كله مربوط ببعضه. إن شاء الله إن شاء الله نقول الإنسانية جمعاء يلزمها اليوم تفيق وتكون يد واحدة، حتى نحاول ننقص قد ما نقدر مع التغير المناخي هذايا، اللي راهو إذا كان مشي وشي قدم شي ولي ما عادش نجمو نعاودو نصلحو حتى شيء. فلا هذه كانت out of the box، تخلطنا حتى الماضي 23 دقيقة، موصلين معاكم، نرجع لكم بعد مجزنبي.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل مجدك تسمع صوتك
3: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.

You guys know this song, yeah? Let me hear.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: ديننا السمح.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من دين السمح. يتواصل معكم على امتداد الساعة إلى حدود الساعة الخامسة مساء في كل مرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا أخويا محمد رمزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعة، فريق يسهر على تأثيث زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمموا في الموضوع هذايا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من من من من مخي، كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا باش نحكيه على التشكي والتذمر. برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقولوا بربي الشكوى الربي، معناه متكثرش. علاش؟ لانه هذه ربما تكون شك في شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوها، نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبينوا حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه. طبعا التشكي والتذمر قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر باش ما نخليوش روحنا نشكيه ونبكيه شنو يلزمنا نعمله، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيو فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون.تي ان. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وعنوان هذا اللقاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير.
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا نقولوا ما يحس بجرح
0: كان يعفص، ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكفرش.
1: نعم جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو.
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصف إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي
0: يعني زوجها
1: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
1: نعم يسمع تحاوركما. سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني. لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره
0: وهو الآخر، وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه، سيخفف من هذا الألم، من هذا الوجع.
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون، لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى. نقول أن الشكوى لا مندوحة منها، فكل الناس يعني هم عرضة لذلك، وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك.
0: ولكننا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا.
1: في حال الضيق وفي حال الضجر فالإنسان يشكو. يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك. لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى، حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي يشتكي يعني الحر والمطر. كان الدنيا باردة وما لا برد، كان الدنيا سخونة وما لا سخونة، كان الدنيا ريح ما لا ريح، كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء، العجب ما يعجبوش.
1: في الربيع يشكي، في الشتاء يشكي، في الخريف يشكي،
0: شكاء بكاء.
1: حتى كي بش يبدأ الحوار متاع يبدأ بالشكوى،
0: بالتأوه والشكوى، ومال نهار ومال سخان ومال برد.
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه.
0: صحيح.
1: قداش من علاقات بين الأزواج يعني، فقط النقطة هذه نحب نبينها، أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأصدقاء،
1: والراجل يشكي برشا. شوف عادي كما قلنا أن نشكيه، إذا كان أنا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك. لكن أحيانا أنه اللي بيشتشكي له ما هوش أهل أنك تشكيله، ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا. ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك، يزيد يضعف.
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك، واحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك.
0: اي اي
1: فهمت. هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى ضرر والى الم. ف قبل كم مشاكل تحصل يعني، فما شكون اللي احنا يهرب حتى من اشخاص معينين، يهرب من الدار مثلا.
0: باهي فضيله الشيخ، شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى. كلنا نشكو،
1: نعم،
0: وكلنا انا في لحظه من اللحظات
1: كلنا
0: نشكي لربي،
1: حالته تشكي لربي.
0: كنا في لحظه من اللحظات في حاجه لشكون يسمعنا. نبث له ألمنا وحزننا. سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله. نحن نبث إلى أصدقائنا، إلى الزوجة، إلى الابن، إلى البنت. كلنا في حاجة لهذا، وكلنا نمر بلحظة ضعف، فنحن في حاجة إلى من نشكو له.
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم، كما حصل مع سيدنا يعقوب. نعم عليه السلام،
0: عليه السلام،
1: أشكو بثي وحزني.
0: سيدنا يعقوب بالضبط، نعم، في مصابه في يوسف.
1: نعم
0: عليه السلام.
1: نعم طبعا. نعم كذلك. هو شوف يعني هنا كما تفضلت يعني بالنسبة إلى الأنبياء يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شنو جاء الجواب؟ يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى. فأما يجيب المضطر إذا دعاه
0: طبعا.
1: الله سبحانه وتعالى طبعا. فلذلك
0: ومن سواه
1: يعني ومن سواه. فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى، هذا سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه. يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله. ربي قال فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى. فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك ناجيت ربك في صلاتك في خشوعك في دعائك في صيامك في قيامك في الثلث الأخير من الليل فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده
0: ويستجيب يعني أجيب الدعاء إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان
1: الله يحب من عبده أن يشكو
0: أن يشكو بالضبط.
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب. يعني أنت كي تطلب أي مخلوق أي مخلوق على وجه الأرض حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا
1: أي فك علي
0: أي زياد أي
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا عكس. بالعكس نتقرب إليه بكثرة الطلب في الدعاء هو شنو
0: طلب
1: موصيغة إنشائية للطلب هو طلب
0: طلب
1: يعني ادعي ادعو بل الدعاء هو العبادة وذين خصوا له حصة أخرى إن شاء الله
0: مخ العبادة نعم. الدعاء
1: نعم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة
0: أو هو العبادة
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح يعني وهذا كما قلت إن شاء الله نخصوا له حصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك
0: وأوقات الدعاء
1: أوقات الدعاء نعم. فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات لله الخالق سبحانه وتعالى
0: أشكو ربي سبحانه وتعالى ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
1: نعم زكريا
0: سيدنا زكريا
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إن الذين ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا
0: وطمع.
1: نعم.
0: يعني في كلتا الحالتين خوفا وطمعا
1: نعم.
0: يعني يقول لك طمع لا لا لا أطمع في رحمة الله
1: خوف وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين
0: بالضبط.
1: نعم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة فما امرأة جايز تشكي لكن تقول مانيش نسمع وأنا أقرب وحدة لهم أنا أقرب ما أقرب ما من هو موجود
0: أقرب واحد مانيش نسمع
1: ماني أسمع في حد شيء
0: ما وصلني شيء.
1: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة وخلدت هذه الحادثة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض من ضنك في المعيشة من قلة الرزق. رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى له. لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا يعني سبحان الله. ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب قال فصبر جميل فصبر جميل قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوا ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، ثم اللي تشكوله يسخر منك، ثم اللي تشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: سبحانه وتعالى يرحمك وربما يكشف عن الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني ينظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك.
1: لشكون؟
0: ايه؟
1: إلى ذي مروءة، صاحب مروءة، مش أي حد،
0: مش أي واحد،
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع. يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل،
1: هكا التعاطف،
0: اي يهز معك الحمل.
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، انت تتعاطف مع الآخر، انك تهز معاه
0: الحمل
1: بمجرد انك تسمعه وانك تواسيه وانك تصبره، يعني وانك وقت اللي هو في مصاب وتقول ان لله وان اليه راجعون،
0: تعرف هذه الشيخ اللي احنا
1: خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمه كبيره برشا،
1: نعم،
0: انه عندنا شكون معناها نشكي ويسمعنا ويكون متعاطف معاك وما الى ذلك. تعرف في دول اخرى يعني، وهذا
1: نعم
0: ما هوش غريب علينا، في دول غربيه يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش مع شكون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوها معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوه.
1: نعم هو كذلك، حتى انه ولذلك علاش تلقى انه في كثير من هذه المجتمعات نعم انه وقتي ما عادش يلقى شكون يشكي، يقول لك نشكي للحيوان.
0: أي.
1: طبعا احنا طبعا مع تربيه الحيوان والاحسان للحيوان اكيد، فهذا فيه اجر عظيم، لكن تلقى الانسان يقول لك خويا انا ما لقيتش خير، ما لقيتش شكون يسمعني، فاني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع مانيش عارف يعني، مع يعني فعلا انك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
0: خلي الودود،
1: تلقى زوجة فعلا يا لانه فما ادب على مستوى الانصات،
0: طبعا
1: فما مهاره على مستوى التعاطف مع الاخر،
0: انك والاحتواء والاحتواء
1: يعني
0: تخفيف من الضغط.
1: شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل عليه الوحي، فمشى للسيده خديجة قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو، مش يشكي لشكون؟ لزوجته،
0: وقرب الناس ليه،
1: قالت له لا والله.
0: وجعلنا بينكم مودة ورحمة،
1: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق.
0: يعني كانت خصاله هذه طبعا،
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه،
0: يعني ربي ما يخيبكش
1: بيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش، مش باش يحكي مع زوجته. لما حكى لها، شوف هي
0: شوف الجواب اللي كان
1: بالضبط، شوف
0: ونعمل مؤازرة يعني للمطلوب المنتظر. طبعا
1: انسان يعني في مصاب وقت اللي تقول له يعني تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له انت لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل، اصبر واحتسب. يعني شوف هذا ما يعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون انسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله، حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة يعني حزنت عليه، وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى، يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول ايوا شكون خير من أبي سلمة؟ شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
0: خير من زوجي اللي هذا فقدت.
1: فشكون خذيت سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فشوف هناك كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى،
0: نعم،
1: شوف راهو قديش عشان علاش موضوع الشكوى مهم. راهو قديش من انسان عنده شكوى كفرة. لا لا نعطيك كفرة والعياذ بالله. يخرج من الملة يجحد والعياذ بالله. يعني يسيء الادب ايضا في كثير من الاحيان مش ما يقولوش حاجة اخرى. يسيء الادب مع ربه ويبدا يتضجر ويبدا يبكي وقت اللي مش مشكل هو في البكاء. وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي. فالمرأة هذه ما عرفتش لذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما انا بي. يعني انت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. لانه لو مش كانت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن فما برشا ما راهوش من سوى ولا حتى من رجال. يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في التلفزيون وتشوفها كذا تعرف ومعناتها حتى يكون بعيد عليك الاف الكيلومترات. لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ما شافتوش.
0: تسمع بيه وما شافتوش.
1: تسمع بيه وما شافتوش.
0: المعاينة لا.
1: وهذا طبعا ما يتسمى الصحابي على فكرة. يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما شافوش ما يعتبر صحابي. ما يعتبر صحابي. نعم. فإلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف. نعم.
0: خارج على نطاق.
1: نعم. نعم. فسبحان الله. يعني وقت اللي قالوا له راه هو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في في في يعني في في في العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذره منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا انه الانسان في لحظه الالم كي بيشتكي قل خيرا او لتصمت قل خيرا اما يا ربي ايش عملت تحتك ويا ربي اللي بيشتكي اشكي ربي بادب
0: بالضبط
1: وفوض امري الى الله.
0: ما تخليهاش فرصه التجاوز
1: وفوض امري الى الله. انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله. نذكر ربي سبحانه وتعالى. نعم شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد. يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي. فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك. قال الحمد لله ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم.
0: الألم
1: قال خيرا
0: بالضبط.
1: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خيرا.
0: لا يقول خيرا
1: ولا حول بالله. ولا قوة إلا بالله.
0: حول ولا قوة بالله. بالله. مازال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح.

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بين فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثوا لها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذايا، وعندوا ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل الموجود في صفاقس، إن شاء الله ربي يعاونك خونا محسن. أهلا بكم مرحبا. تحية
1: ليك
0: خويا
1: رمزي،
0: وليك
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر
1: أي بس ناس ما أنتكم على أبطح ويحلي يا ما هي اللي يقول لك نحن عنا في المثل العام يقول لك ما أنت الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط.
1: والشكوى لله، الشكوى لغير
0: الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: أنت أنا تو مثال نحكي لك، نحكي معك أنا كفيف وعطي عقبة صريحة والحمد لله،
0: ولكن عند
1: التنزيل في تركينا نبدأ نعيط يا ويلي يا حليلي ولا تهكى ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: أنا
0: شيء.
1: كنت نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قولك من فقد حبيبتيه والصبر لم يكون جزاؤه إلا الجنة.
0: سبحان الله
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: على خطر الدنيا دي راي ثانية
0: بالضبط.
1: أنت لو كانت هذه الدنيا أسوأ عند الله جناح بعوضة ما استقى منها كيف انفردت منها وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل. معناتها لو كان جربي معناتها يشوف فيها أمل الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. فلذا الواحد ديما يحط ربي في باله، وهذيك هي الحياة معناتها كانوا يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيو له، يعني تذيق بينا الدنيا حبينا ولا كرهنا، يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفه احنا كانسان.
1: فرق بين تختار انسان يشكي له وفرق بين معناتها تتذمر تتكى معناتها خلي معناتها خبز يومي
0: على طول النهار
1: على أبسط
0: واحد يولي شكاء بكاء، يسميوه الشكاء البكاء
1: هذي
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه. راهو الحقيقة الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائلة.
1: صحيح وهم معناتها ما هو إذا كان بالشيشكي ما كنتش تتخير حتى شيء والله بتفضل بشيء ضغط في الدنيا بشيء يفرغ كما نقوله بشيء يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا إنسان مقرب ليه والله نسمع.
0: أما
1: يا أخوي واحد على أدفع وأبسط الحويج قال هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي المواضيع كلها تصب في بعضها يا أخوي
0: أي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكاية بالله نطلب منك طلب
0: تفضل
1: معناتها نحكوا في حصة الماء ظاهرة وليت مكتشفة برشا اللي هي ظاهرة التسول. حتى والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسة، تشوفهم في البنك،
0: تشوفهم
1: في المترو، تشوف والله وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق، معناتها لأنه برشا عبيد والله هو في أمس الحاجة والكرامة نتاعه والأناثة نتاعه ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم تحسب كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: والله طيب يا أخي رمزي كسوة راجل كسوة امرأة سو انت كي تكثر بتخدم هاو كثم المرأة معتها يخدموا في الديار ب30 وب40 وب50 دينار ما شاء الله خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوجه.
0: هاتوا نشوفوا راي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن، أنا الحقيقة راهو شاطرك الراي معناها أنا معاك
1: أنا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لأنه يصبوا في العظم المواضيع الزوزة.
0: أي لا لا لا صحيح صحيح يا أخي، هو شكل من أشكال الشكوى والتذمر كي يجي يقف.

0: تحدثنا عن الصدقات
1: اي بالضبط
0: تحدثنا عن المصارف الزكاة وقلنا ان الزكاة تعطى لمستحقيها وذكرنا من بين ذلك انه بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه انما يستكثر من النار ومن الجمر.
1: والعياذ بالله.
0: قالوا يا رسول الله وما
1: تسمع هنا محسن
0: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله قال ان يكون له شبع يوم وليله. يعني اذا كان
1: عندك متاكل نهار وليله
0: نهار هذاك
1: ما تطلبش
0: ومد يديه قال انما يستكثرون من الجمر ومن النار. والعياذ بالله. معناتها كانهم ياكلون الزقوم في الدنيا قبل
1: الاخره
0: فضلا عن ما فيه من تحيل طبعا. ما فيه من كذب يعني ما فيه
1: ولعب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا
0: عبارة أخرى
1: والله هو قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها صانع العاهات هذا في مصر شنو صانع العاهات اللي يمشي ولو ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول يصنع له عاهة من العاهات يقصله يد ولا رجل ولا صبع ولا ليه باش يولي عنده معون الصنع اللي يخدم به.
0: شوف رأي ذي والتي ميسر عند الكثير أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
1: يدور عليه
0: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته
1: طبعا من شو يقطع له يعني في خبزته
0: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرا دو سيرفيونس كاميرا مراقبة في وسط الجامع مش خارج الجامع كاميرا مراقبة داخل أسوار داخل المسجد يعني احنا في صحن في صحن الجامع عركة بأتم معنى الكلمة
1: بين
0: متسولين علاش على المكان قال تعرف شفت قال يا ريت هذا سبحان الله كان ما يشوفش يعني هو بالنسبة لك انت تشوف شوف قل هذا يعني كفيف بقدرة قادر
1: ولا يشوف ولا العركة هذيك
0: سبحان الله واللي كان أعرج ولا يمشي
1: ولا يمشي ولا يمشي
0: في العركة هذيك سبحان الله يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع
1: والعياذ
0: بالله فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه من الظواهر وخاصة نعطيك حاجة أخرى اليوم فما فما فما موضة ولات مش في صحن الجامعة وخارج الجامعة لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
1: وهو في الزسيح
0: وهو يقوم ويطلع
1: ما زالت كسارة عندها أسبوع
0: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام بالله عليكم بالله عليكم ثم بالله عليكم لا تسنوا سنة سيئة على الأقل
1: بالضبط ما تعطيهوش
0: لا تسنوا سنة سيئة راهو تولي إيش معناتها وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه يعني هذا من المنكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد في المسجد يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
1: يولي يتسابقوا على المنبر عاد وقت
0: سوالي سوق جمعة
1: لا سوق جمعة بالضبط
0: تصور حاجة أخرى أنت كتقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم
1: صحيح
0: يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش بقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم ميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه 8 ساعة وربعة وذاك كمل مساعتين وذاك كمل مساعتين ونص نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعين سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
1: من اسألوهم المسجد
0: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا لهم يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بيلموا في بيه والله يتعارف
1: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه
0: أنا
1: انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعندنا زميلتنا صحفية فما مرة من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة ومشيت دخلت في وسطه كموجودة تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فضيل شيء ترى وتسمع العجب
0: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسألوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
1: وبربي يخص وحس اي هذا هو الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك

0: معناها قرب قرب من لحمك ودمك، والا حتى انت ادرى بجارك.
1: نعم
0: اللي هو بحذيك. خونا محسن مازال معنا طبعا.
1: تحيه خونا محسن، بارك
0: الله. خونا محسن مشى، هذايا طبعا تحيه ليه. خليني نقول انه خونا محسن كفيف طبعا تحيه ليه. انا قلت له معناها انت فقدت البصر ولكن عندك اعطاك ربي البصيره.
1: نور البصيره
0: بالضبط. يعني
1: شفت شو قال الكلمه اللي قالها؟ قال لك هاني من ذمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبت عبدي بحبيبتي، حديث قدسي، فصبر فله الجنة.
0: سبحان
1: شفت
0: الله.
1: الكلمة محلاها
0: سبحان الله.
1: يعني شفت كيفاش
0: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان.
1: سبحان الله.
0: هؤلاء هذم الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم.
1: فعلا
0: والله والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون، يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط.
1: نعم.
0: يعني أكل الصوت بتاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه، وحتى شفت التدخل بتاعه معناها
1: ولذلك
0: في درجة من الرقي.
1: يعني أصحاب الهمم إن شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة.
0: بالضبط.
1: فعلا سبحان الله. فتحية إلى كل أصحاب الهمم، وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين.
0: آمين. باهي فضيلة الشيخ. نعم. احنا باش نرجعوا للتذمر والتشكي في 4 دقائق على أقصى تقدير. باهي عندنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري، قال لي نسمع في الصباح.
1: نعم.
0: في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم، ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب. يعني تسائل على الوين الهمزة هذه، هل يجوز أن الذيب؟ أنا بتفسيري المتواضع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن، ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر.
1: أكيد إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نكون من أهل الذكر يا رب. هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة.
0: نعم.
1: وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا.
0: نعم.
1: وهي ما تسمى برواية ورش.
0: ورش.
1: لأنه إحنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين. عندنا القارئ وهو نافع. نقرأ
0: نافع المدني. نافع.
1: لكن نافع أقرأ راويين، الراوي الأول وهو ورش، الراوي الثاني وهو قالون. مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم يعني منذ قديم هي رواية ورش.
0: ورش. نعم.
1: فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم. كما اللي موجود الآن في الجزائر وفي المغرب الأقصى. وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الأقصى
0: رواية.
1: يعني الرواية المنتشرة عندهم هي ورش.
0: ورش.
1: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم رواية قالون.
0: قالون.
1: احنا في تونس كانت الأغلبية ورش.
0: ورش.
1: ثم أصبح الجهة الشرقية قالون والجهة الغربية
0: ورش.
1: يعني ورش. الشمال الغربي الجنوب الغربي يعني بقات فيها في ورش. بعض المناطق في بنزرت في مخيالنا في مثلا منزل جميل مثلا أيضا إلى يومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله في قاعدة رواية ورش. للأسف اليوم يعني ما نقولش إن درست أكيد يعني هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل، ولكن نقصت برشا لدرجة أنه ولينا كي نسمع من يقرأ بهذه الرواية اللي هي الرواية الأصلية كانت عنا في تونس. خسارة يعني معليش نقول خسارة عنا ما شاء الله الحفاظ وعنا، لكن السند متاعها قاعد ماشي وينقص برشا بالحق. يعني
0: الرواية يعني اللي هي اللي الرواية هذه في علاقة بالهمزة وإلا فما مسائل
1: هو
0: أخرى.
1: هو بالنسبة للهمزة احنا في الهمزة في علم التجويد فيها عندنا فيها أربعة يعني مظاهر، عندنا أربعة نماذج، عندنا أربعة طرق، عندنا التسهيل والإبدال والنقل والإسقاط. تسهيل الهمزة ثم الإبدال ثم النقل ثم الإسقاط.
0: احنا توفي في الإسقاط.
1: احنا في الإسقاط.
0: في الإسقاط. يعني الذيب.
1: نعم. يعني مثلا في من أمثلة الإسقاط، الإسقاط هي إبدال الهمزة ياء خالصة. إبدال الهمزة ياء خالصة ثم إسقاطها بعد نقل حركتها. نسقطوها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين.
0: الصابئين.
1: الصابئين. تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها به. وكما عندنا ايضا نلقاو مثلا الابدال، نلقاو مثلا النقل، نلقاو التسهيل. كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا ارايت، تولي ارايت
0: ارايت
1: ارايت
0: الذي كذب بالدين،
1: هذا موجود عندنا في في قانون، في قانون هذا يعني ايضا نجد يعني من النماذج الاخرى وهي الابدال، يؤمنون هذه موجودة في ورش، يؤمنون هذه تسمى إبدال الأخر. يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها. نعم. فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون. نعم. يعني كأسا تولي كأسا. وهذا يشوف راي يشوف هذه اللغة، هذه راهي لغة الحجاز. وذاك علاش احنا التوانسة اول من دخلنا اللغة العربية احنا نسمعنا من عند القرشيين. فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم، الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
0: يعني التخفيف.
1: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس،
0: نقولوا
1: كاس، ما نقولوش بئر، نقولوا بير، ما نقولوش فأس، نقولوا فاس. وهكذا فالتسهيل هذا او الابدال او النقل او الاسقاط اللي هي كلها وجوه اربعه
0: نقولوا قرشي الاصلي.
1: نعم.
0: حجازيه
1: هي حجازية.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره.

مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.

من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.

إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا

وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا

بكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: صوتك حلو يا بنتي، شو اسمك؟
1: اسمي عليا.
0: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
1: الكرم بعيد وهسلة تقيلي، أعطيني تأحمل عنك.
0: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
1: خليني ساعدك.

0: يا بنتي، هيدي أسوار مخبيتها من أيام العزوبي، عتيق بس يمكن ذهب. كان عندي أسوارتين، وحدة هديتها وبقيت وحدة بقدم لك يا هدي.
1: لا يا ستي،
0: بتردي لي هديتي؟ خدي البسية وبكرة تعي ساري عندي، صوتك بفرحني.
1: ممنون كتير.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل إنسان تمر به أيام يضيق فيها صدره، هم، دين، مشكلة عائلية، مرض، قلق على مستقبل، حزن على فقد عزيز. ومن في مثل هذه الأحوال يبحث الإنسان عمن يطمئن قلبه. ومن أشهر النصوص في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر ما يجعله من دعائه للصلاة عليه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: في كل مرة ما شئت. ثم لما قال: أجعل لك دعائي كله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وتكلم أهل العلم في درجته وحسنه جماعة من أهل الحديث، لا ينبغي أن نفهمه فهما سطحيا. فليس المعنى أن يترك الإنسان الدعاء لنفسه وحاجاته ولا أن يترك الأسباب، بل في الحديث تربية على أن يجعل المؤمن لذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم مكانا عظيما في حياته. ومن أجمل ما في هذا المعنى أن الإنسان حين يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من سجن النفس، فبدل أن يبقى منشغلا بهمه فقط يذكر نبيه، وبدل أن يدور في دائرة القلق يشغل لسانه بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدل أن يكون كل حديثه عن مشكلته يربط قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أن نهمل الطبيب أو نترك العمل أو نترك السعي أو نهمل أسباب الإصلاح، بل نأخذ بالأسباب ونعلق قلوبنا بالله. وإذا كان في قلبك هم فلا تجعل همك أكبر من ربك، قل: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ثم ادعو الله بما شئت، وافتح قلبك لربك واعمل لإصلاح حياتك. فالمؤمن لا يهرب من مشكلاته، ولكنه يدخل إليها بقلب متعلق بالله. فاللهم أعنا ولا تعين علينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: الماتينال جول. إذاعة شباب. موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. رئيس الجمهورية قيس سعيد يجري عشية أمس مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتم خلال هذه المكالمة التعرض للعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين وضرورة مواجهة عديد التحديات انطلاقا من الإيمان الراسخ والعميق بالتآخي والتكامل في ظل أوضاع متلاحقة وغير مسبوقة تقتضي تذليل كل الصعاب. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. تتواصل إلى 5 من سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية Back to School بمشاركة أكثر من 60 عارضا وعلامة تجارية. الدورة انطلقت أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الترفيع خلال السنة التكوينية القادمة في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا موزعة على كامل تراب الجمهورية، كما تم ترفيع مواطن التكوين بنسبة 10% من مواطن التكوين مقارنة بسنة 2025. في العالم، وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن استشهاد شاب وفاة مساء أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 21 ربيع الأول 1448 هجري الموافق ل 3 سبتمبر 2026. صباح الخير مستمعين، أهلا وسهلا بكم في يوم جديد وبرنامج جديد على موجات إذاعة الشباب الماتينال جون ليوم الخميس. صباح النشاط والحيوية، صباح الموجات الإيجابية، مرحبا بكم. إن شاء الله نهار الخميس هذا ما تسمعوا فيه كان الأخبار الطيبة وتكونوا ديما ملمومين في الخير مع الناس اللي تحبوهم. إن شاء الله نهار ما يكون فيه كان الأنشطة والرزق الوفير والخير وكل ما ينجم يخليكم فرحانين وسعداء، وهذا هو المهم. احنا في حاجة انه نكونوا سعداء في هذا الطقس المتغير. البارح سخان، اليوم يبدو انه العوامل الجوية تغيرت، وناخذوا اكثر تفاصيل بعد قليل في نشرة أولى أو متابعة أولى من المعهد الوطني للرصد الجوي، ومصافحة تكون مباشرة مع ممثل المعهد الوطني للرصد الجوي باش نعرفوا كيفاش أحوال الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة، وناخذوا الإجابة الصحيحة من عند ممثل المعهد الوطني للرصد الجوي إنه التصريحات اللي قريناها إنه الخريف المقبل باش تكون درجات الحرارة بين 28 و29، يعني انه الطقس يبدو انه الخريف باش يكون سخون شوية او درجات الحرارة باش تكون مرتفعة. باش نرافقوكم 3 سوايع ونص بالموجات الايجابية والموسيقى والمتابعات والاخبار. قربنا شوية الى موعد انطلاق السنة الدراسية، وهذا علاش في لقاءاتنا ومتابعاتنا واستضافاتنا برمجنا انه باش تكون حاضره معنا اخصائيه تربويه باش نحكيوا معها على التحذيرات النفسيه للعوده المدرسيه. باش نرجعوا اليوم ايضا على زوز حملات مهمه جدا لتجميع الادوات المدرسيه عن طريق زوز جمعيات، وهم هما التوانسه في الحقيقه، التوانسه وقت المناسبات، وقت الازمات، وقت اللي يلقاو ناس محتاجين يتكاتفوا مع بعضهم تجميع الأدوات المدرسية. زوز مبادرات مهمين نحكيوا عليهم في هذا اللقاء. نحكيوا أيضا من خلال متابعاتنا على تظاهرة مهمة ليلة الباحثين الأوروبية في تونس في نسخة جديدة. أيضا مش نحكيه كذلك على مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي مهم جدا اللي الأنشطة اللي قاعدة تعمل فيه الكفاءات والباحثين التوانسة حول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بصفة عامة. هذه الماتينال جون في الإخراج التقني محمد عنتول، ومن أمام ميكروفون ستوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. حسن الطهري، نهاركم مبروك.

0: نهاركم زين مستمعينا، مرحبا بالناس كل اللي اختاروا موجات إذاعة الشباب. هذه الماتينال جون ليوم الخميس 3 سبتمبر، تسمعونا على الأفام ولا على موقعنا radiojeune.tn، ولا أيضا تتابعوا الفيديوهات اللي تم نشرها من فريق الديجيتال على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي. طريق سلامة للناس الناشطين اللي يختاروا أنهم يخرجوا ويتوجهوا إلى عمل مبكرا. يومكم سعيد، الناس الكل تقوموا بكري ولا مخر، إن شاء الله نهاركم مبروك. مرحبا بكم مستمعين. اليوم 3 سبتمبر يوافق التاريخ هذا عام 1971 الإعلان عن استقلال قطر رسميا عن العصر البريطاني وإنهاء اتفاقية الحماية. أهم الأحداث اللي صارت نهار 3 سبتمبر نتعرفوا عليها في فقرة كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم، كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1938 انطلق أول صوت من لبنان على موجات الأثير بعد إنشاء إذاعة راديو الشرق اللي من بعد ولا اسمها الإذاعة اللبنانية. ولبنان هو البلد العربي الثاني اللي أنشأ إذاعة بعد مصر اللي كانت أنشأت إذاعتها عام 1934، ومن وقتها ينضاف للنضال المسلح العربي نضال الكلمة المدوية اللي بش يسمعها العالم والمطالبة بالاستقلال وجلاء الجيوش الأجنبية. 1967 السويد تعتمد نظام سير السيارات على اليمين بعد ما كان نظامها شبيه بالنظام البريطاني وهو السير على يسار الطريق. المهم كل واحد فيهم اختار طريقه والتزم به. احنا في تونس ما زالوا سواقنا يجربوا يمين ولا يسار ولا وسط، وظهر لي باش ترسي في الوسط على خطرنا نحبوا الوسطية والاعتدال. واللي مش مصدق طلع على الطريق في وقت الذروة وطلع تربح، أنا هو يهز وأنا هو يجيب وربي يهدي في الأمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
0: الماتينال جول

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لقاءنا متواصل معكم حتى للعشرة هذه. أنفوت رفيق، أنفوت رفيق الحركة توا في حي النزهة وعلى مستوى برج الوزير، زوز أحياء مقابلين بعضهم شوية في اتجاه العاصمة. حاليا الحركة عادية، وعلى مستوى الشرقية أيضا الحركة عادية، وفما الحركة تبدأ تثقل شوية، وكثافة مرورية على مستوى جبل جلود بالقرب من المركز الطبي، أيضا كثافة مرورية في الدندان في اتجاه العاصمة، أيضا حركة المرور ثقيلة في الملاسين في اتجاه القصبة، المروج 6 حاليا الحركة عادية، لكن على مستوى البياج متاع مرناق في زوز الاتجاهات فما ضغط مروري، وبصفة خاصة في اتجاه العاصمة، يعني السيارات اللي قادمة من الحمامات وسوسة أو سليمان وبش يدخلوا للعاصمة فما حركة مرور ثقيلة. سيسر ويحكم مستمعينا، هذه باختصار شديد أهم المحطات اللي فيهم شوية حركة مرورية ثقيلة، واللي وين أعطيناكم بعض الأماكن اللي فيهم الحركة عادية، لكن بضع دقائق مؤكد أنه بشتولي فما برشة كثافة مرورية في أغلب الطرقات متاعنا في تونس. وإحنا نرجع لكم في موعد جديد من نافو ترافيك مع التسعة. أهلا وسهلا بكم.

0: دقيقة تفصلنا على السبعة متاع الصباح. مرحبا بكم، صباح الخير، صباح النور والسرور، صباح الخير والرزق الوفير. مرحبا بكل مستمعينا. يلا مباشرة إلى أولى الاستضافات متاعنا. تعرفوا كي يقرب الوقت متاع العودة المدرسية أو أهم الأحداث والمناسبات في الحقيقة، فما حس تضامني مهم يميز التوانسة ويتجلى أكثر من خلال العمل الجمعياتي اللي يعمل 66 كيف الحقيقة. من بين الجمعيات الناشطة في مجال التضامن بين التوانسة الكل، خاصة في الأنشطة هذه، جمعية كن صديقي اللي عاملة حملة متاع تبرعات ومساعدات لفائدة عدد من التلاميذ. الأكثر تفاصيل على الحملة هذه ناخذوها من عند السيدة كوثر القليبي، رئيسة جمعية كن صديقي. صباح الخير مدام كوثر، اهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير ونهاركم زين، وان شاء الله التوانسه الكل في خير يا ربي، وبعد علينا كل بلاد، على بلادنا العزيزه علينا. احنا جمعيتنا نحبوها، نحبوا الناس الكل اصدقاء، هذا هو الشعار نتاعنا. دونك تعرف العودة المدرسية صعيبة، صعيبة على الناس الكل، اللي عنده واللي ما عندوش، هذا الكونستا اللي احنا نعرفوه. واحنا كيما الكلهم احنا نحسبوا في جمعيتنا اش النجم نعاونوا كيما ولادنا كيما عائلتنا. دونك صغيراتنا عنا بقى بعض المناطق اللي نساندوا فيها بيسوغ بالتأثير والتعاون مع وزارة التربية. واليوم نعمل نداء للجمعية يعاونونا احنا، ولا اللي عنده أوتودلوي لازم يعاون. أنا هذا هو النداء اللي ماذا بيا الناس الكل اللي يلقى عائلة ولا يعرف عائلة ولا علاش ليه، علاش ليه هو لازم احنا التوانسة يكون عنا اكثر حس تضامني. وان شاء الله بلا
0: مدام كوثر، علاش حددتوا الرقم 120 تلميذ؟ معناتها اللي هو حد اقصى، ولا معناتها عبارة تحدي هات نخلطوا لل 120 كيما عندي فيه؟ معناتها
1: والله احنا اللي واعدين اوتور دو نو كيما نقولوا تقريبا 80. عملنا نداء، اما هو الطلب اللي عندنا قريب 300 تلميذ. ان شاء الله ان شاء الله احنا بالنداء وباللافيش اللي هبطناها وبالناس اللي تعرفنا واللي هكا كما نقولوا، حتى مش احنا كما نقولوا، نقولوا لهم هاو غادي برا وامشي واتصلوا بالمدير عنده قائمة عاونوهم سوغ بلاس. دوك احنا الامكانيات نتاع الجمعيه هذيك هي زعما نجمو نوصلوا ل 120 150 ماكسيمه. ماذا بينا اكثر، وحتى وهذا هو النداء، ماذا بينا اللي حتى عنده اوتور دو لوي يمشي ويهز ويشري وينسق مع سورتو المديرين نتاع المؤسسات التربويه، سورتو في المناطق الداخليه، في المناطق اللي شويه هكا اللي تستحق، كل واحد هو يفهم ويعرف وين ينجم.
0: والهدف واحد، الهدف نبيل، هو معناتها لا حشنا لا بتصاور لا
1: حتى شيء. لا لا لا لا لا لا لا لا، هنا احنا توا عندنا 10-9 سنين في الجمعيه. حتى كي نحطوا نشكروا، حتى كي نشكروا لسامي ما نكملوش اللقب، باش خاطر هما بيدهم اللي يعطيونا بيسيغ، فما ذاك التراتيب القانونية والزعمة اللي غسو والكل لكم نبعثوهم للأشخاص اللي عاونونا، ذاك خاطر للكونتابيليتي متاعنا باش تكون ذاك بيسيغ ذاك الأمور. أما كي باش نهاكا نهبطوا فيسبوك ولا حاجة، ديما نحطوا فلان أكهو كما يقولوا يفاسو ركونيتر. وإحنا هي حركة نبيلة ونحب نعاونوا ونحبوهم هذوكم كأنهم أولادنا، ما همش يعانا ولا هنعطينا ولا لا, لا لا لا لا لا احنا هذي الكل. ومش هذي بركة نعملوا فيها برشا عمل، زعما برشا des actions sociales نعملوهم و دو سانتي سورتو دي شيز رولانت نعاونو في الدوي نعاونو في برشا حاجات اما ذو ما حاجات الحق احنا كجمعيه نمنو اللي ما لازمش عبدي فهمت احنا اللي نخدمه واللي ونوريوه حقيقة هي جمعيتنا نخدم أكثر على التربية على وسائل الإعلام كيفاش احنا الهدف متاعنا أكثر نوادي في المناطق الداخلية عنا في تيلة عنا في نفيلة عنا في تستور في باجة في السجومي في جابس عمناول كما اليوم عملنا دشلنا إذاعة دونك هذا هو هذا ما نكذبش عليك هذا اون كومونيك عليه ونهبطو ونقولو وهذا هو زعما باش نحسو الوليدات بالمواطنة بحب الوطن بحب المنطقة نتاعو باش يحاول كما يقولوا يخرج منها كل ما هو ايجابي يتجاوزوا مع بعضهم العوائق هذا هو فهمتوا احنا هذا اللي نخدموا عليها اكثر ولو كوتي سوسيال الحق ما نخرجوش عليه
0: مدام كوثر قليبي رئيس الجمعيه كن صديقي هات خلينا نبداو عمليين باهي الناس اللي يسمعوا فينا تو ويحبوا يعاونوا هل انه يتصلوا بكم اذا المقر نتاع الجمعيه بعيد عليهم تقولوا لهم برا امشيوا للمدرسه الفلانيه قابلوا مدير المدرسه واعطيوه التبرعات نتاعكم ولا كيفاش
1: ولا هذه مثلا احنا يا اوكا عندنا الارقام يتصلوا بينا
0: قول لنا عليهم الناس ينجموا ناس معنا ما
1: هذه هو الرقم 52 524 223 هذا يتصلوا بينا واحنا نوجهوهم كان بعد علينا فهمت يمشي ونقول لهم راه فما المكتب هذاك اتصلوا بسيد المدير ونعطيهم النمرو
0: أيوة.
1: كان قراب بحدنا هوني وينجموا يسبونا عن الكونت بانكير متاعنا فهمت نبعثوا لهم الكونت احنا ما ناخذوش ديريكتومون ولا يجيبوا لنا كراتب فهمت فلوس ديريكتومون ما ناخذوش اما يسبونا في الكونت بانكير وبعد ياخذوا نبعثوا لهم غوسو ولا كان قريب فهمت يحبوا يجيبوا مثلا يقول لك انا نحب نساهم بزوز ثلاثه كراتب اعطيني شنو واحنا نمشي ونعطيوهم زادة وصل فهمت اللي احنا خذينا من عنده وفلا هذا هي العملية كيفاش تكون
0: واضح 52 524 223 نعود مرة أخرى 52 524 223 هذا رقم جمعية كن صديقي عاملة حملة تضامنية لتجميع تبرعات ومساعدات ل 120 تلميذ شكرا لك بالتوفيق في الحملة متاعكم مدام كوثر القليبي احنا مكملين معكم مستمعين ما زالت الاستضافات والمتابعات والموسيقى وبعد قليل موعدكم مع منى حمام في فقرة التوب سبور

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك. عدل.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 مناحمة معكم في جيد رياضة في تونس وفي العالم. سمونا كالعادة على فريكونس نتاعنا في تونس الكبرى على 88.6، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. نهاية الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 اللي كانت انطلقت نهار 21 أوت 3 سبتمبر، 26 ميدالية في المجموعة، 3 ميداليات ذهبيات، 10 فضيات، 13 ميدالية برونزية، المركز 13 في الترتيب العام لجدول الميداليات. هذه الحصيلة كيف ما قلنا بالنسبة للمشاركة التونسية. التحية لأبطالنا وبطلاتنا اللي دافعوا على الراية الوطنية، الكل من حقق نتيجة مشرفة رغم الظروف رغم الإمكانيات، لكن كيف ما قلنا أكيد مع نهاية المنافسات حصيلة الميداليات الذهبية ممكن كانت محدودة، لأنه عدد الذهبيات كان أقل من عدد الرياضيين اللي غادروا الوفد بصفة غير شرعية في الدورة هذية. كيف ما قلنا أكيد خاصة حالة تكرر مغادرة الرياضيين للوفود الوطنية، ملف يلزم يستوجب معالجة جدية وعاجلة. كيف ما قلنا التقييم زادا يلزم يكون فما تقييم شفاف للمشاركة ممكن لتحديد مكامن الخلل. تونس أكيد تستحق حصيلة أفضل، ورياضيين إن شاء الله بتبيعة تكون عندهم كل الظروف باش يتنافسوا في أعلى مستوى. رغم هذا ينقلوا برافو لأبطالنا وبطلاتنا اللي دافعوا على الراية الوطنية بكل ما عندهم، في انتظار بتبيعة حدث مهم اللي هو في شهر أكتوبر الألعاب الأولمبية للشباب اللي بيشكون بمدينة داكار. الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة كان اعلن عن قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة امم افريقيا للكرة الطائرة 2026 اللي باش تستضيفها تونس رسميا عوضا عن كينشاسا في الكونغو الديمقراطية. بطبيعة لاسباب صحية تنقل البطولة الافريقية هذه لتونس لتقام من 13 إلى 25 سبتمبر. كيف ما قلنا تونس هي البلد المضيف، مصر حامل اللقب، الجزائر، الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا وزيمبابوي. كيف ما قلنا حدث مهم، حدث إفريقي مؤهل للألعاب المتوسطية لوس أنجلوس 2028. إن شاء الله المتابعة تكون خاصة كيف ما قلت البطولة الإفريقية للأمم للكرة الطائرة. بطولة إفريقيا للأمم سيدات في كينيا، المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم انطلاقا من نص نهار ضد المنتخب الجزائري، الترتيب من المركز الخامس للسادس، 9 متاع الصباح من المركز السابع للثامن، مباراة ترتيبية بين غانا وغندا، ونذكر زوز أدوار نصف نهائية، ماضي ساعتين رواندا مصر، والخامسة المنتخب الكيني يلاقي المنتخب الكامروني. المنتخب التونسي للأواسط، منتخب مواليد 2006-2007 إن شاء الله باش يشارك في البطولة الإفريقية للأمم اللي باش تدور بالكوت ديفوار من 5 إلى 12 سبتمبر. نذكر في القائمة نلقاو كل من الأحمر، مجنم، مصطفى جمور، بن ناول، بحري، حفار، زردوم، الشتالي، المثلوثي، بن سوسية، درغام، فتحلة، صفر، عليات، مهدي تبر، وإلياس البرجي. هذه قائمة المنتخب الوطني التونسي كيف ما قلنا المشارك في البطولة الإفريقية للأمم. في كرة اليد إن شاء الله بطبيعة المردود يكون أفضل من الألعاب المتوسطية، خاصة وأنه مشاركتنا بالنسبة للمنتخب هذا منتخب الأواسط كانت تحضيرا خاصة للبطولة الإفريقية للأمم اللي باش تدور بالكوت ديفوار وتكون خاصة بمنتخبات الأواسط والأصغر. المنتخب التونسي لكرة القدم سيلاقي منتخب موريتانيا وديا نهار 5 أكتوبر. نحكيه على الجديد، الاتحاد الليبي أعلن تعاقده مع المدافع السابق للنادي الإفريقي علي يوسف قادم من فريق نانت الفرنسي. الاتحاد الرياضي المنسيري باش يلاقي وديا نهار السبت فريق الاتحاد الليبي. صادق محمود وحسام رمضان يواصلوا الغياب عن تشكيلة النادي الإفريقي. بالنسبة لحسام حسن رمضان ولاعب الوسط الهجومي
محمد الصادق محمود باش يغيبوا عن مباراة النادي الإفريقي وفريق جوليبا في كأس رابطة الأبطال. فريق جوليبا المالي اللي وصل البارح لتونس استعدادا كيف ما قلنا لملاقاة النادي الإفريقي نهار السبت في دوري أبطال إفريقيا. لاعب وسط النجم الرياضي الساحلي سانغاري مؤهل لمباراة الجولة الثالثة، أكيد تعزيز مهم للنجم الرياضي الساحلي قبل ملاقاة فريق شبيبة العمران. في الميركاتو الأمل الرياضي بحمام سوسة أعلن تعاقده الرسمي البارح مع الطيب بن زيتون 29 سنة لمدة موسم واحد. بن زيتون كان لعب مع النادي البنزرتي والهلال السوداني. نحكيه في الرياضات الفردية، نحكيه على حدث يهم التايكواندو التونسي بعد تألقه في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وحسب الموقع الرسمي للاتحاد العالمي باش تكون تونس ممثلة بخمس عناصر في دورة الجائزة الكبرى المقامة من 4 ل 7 سبتمبر. أكيد موعد يجمع نخبة أبطال العالم في مختلف الأوزان. نذكر بقائمة المشاركة التونسية فيها كل من فراس القطوسي البطل الأولمبي والعالمي في أقل من 80 كيلوغرام، معز العفاوي أقل من أكثر من 80 كيلوغرام، وفي المسغوني البطل العالمية في وزن أقل من 67 كيلوغرام، شيمة التومي البطل العالمية وصاحبة الميدالية الفضية الأخيرة في تايوان في وزن أقل من 57 كيلوغرام، عهود بن عون في الأقل من 57 كيلوغرام اللي عندها فرصة جديدة باش تكون حاضرة في واحدة من أقوى البطولات العالمية. في المقابل يتغيب عن المشاركة هذه محمد خليل الجندوبي في منافسات أقل من 68 بعد الإصابة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. إن شاء الله بتبيعة طموح وانتظارات كبيرة تكون مع حتى جديدة لاختبار جاهزية الأبطال متاعنا أمام نخبة العالم، وفرصة مهمة لمواصلة حصد النقاط. خمسة أبطال توينسا، خمسة طموحات، هدف واحد اللي هو رفع راية تونسية عاليا والعودة من موجو بأكثر من بوديوم. هذا معنا جديد في أولى موعد الرياض على موجات إذاعة شباب. تسمعونا باقي على فريكونس متاعنا على فيم، تتابعونا على اللايف ستريمينج، ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. المواعيد الرياضية متواصلة كالعادة على إذاعة شباب. أنا ما بقى لي كيمش نقول لكم إن شاء الله نهاركم سينا.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، نبدأها بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، يؤكد خلالها على ضرورة تيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية. وزارة التربية تفتح اليوم المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. 60 عارضا في صالون باك تو سكول في دورته الأولى المتواصلة إلى 5 سبتمبر الجاري. أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية أمس مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وتم خلال هذه المكالمة التعرض للعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين وضرورة مواجهة عديد التحديات انطلاقا من الإيمان الراسخ والعميق بالتآخي والتكامل في ظل أوضاع متلاحقة وغير مسبوقة تقتضي تذليل كل الصعاب. وأكد رئيس الدولة على وجه الخصوص على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية. وجدد رئيس الجمهورية موقف تونس الثابت بتمسكها بوحدة ليبيا وبأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، وللليبيين من القدرات ما يمكنهم أن يهتدوا إلى الحلول التي يقبلون بها وتضمن أمنهم واستقرارهم كما تحقق أهدافهم في الرخاء والنمو والازدهار. تفتح وزارة التربية بداية من اليوم المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة الدراسية القادمة. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية مصطفى كريم بوعمود.
1: الخدمة هذه تنطلق اليوم 3 سبتمبر، تسجيل لخدمات المبيت والمطعم يتم حصريا عبر نفس البوابة المتعلقة بالحياة المدرسية. يدخل في الخانة متاع المطالب يلقى المطلب المتعلق بالتمتع بخدمة المبيت والمطعم، قوم بتعمير كافة البيانات المتعلقة بالتسجيل. ومن بعد بطبيعة الحال تتم عملية دراسة الملفات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المندوبية الجهوية. وزارة التربية عنا تقريبا 300,000 تلميذ ينتفع باللجنة المدرسية على مستوى المرحلة الابتدائية، وعلى مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي على تقريبا 100,000 تلميذ، منهم 72,000 تلميذ نصف مقيم و 26,000 تلميذ مقيم. الرهان بالنسبة للعمل على تحسين الجودة نتاع الأكل المقدمة للتلميذ بالتعاون مع مصالح الصحة والمعهد الوطني للتغذية. تكريس مبدأ الإنفاق وتكافؤ الفرص بين التلاميذ. بالنسبة للمبيتات ثم بعض نقاط حاولنا نتجاوزوها على مستوى الأسرة، على مستوى الحشاية، على مستوى المجموعات الصحية.
0: في شأن تربوية دائما تتوصل إلى 5 سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية باك تو سكول بمشاركة أكثر من 60 عارضا وعلامة تجارية. الدورة انطلقت أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. منظمة المعرض عايشة النيجرو.
2: المعرض هذا مثابة ملتقى ما بين مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم، فما كل ما يخص العودة المدرسية في فضاء واحد. المعرض هذا مفتوح مش فقط للعائلات، مفتوح زادا للمهنيين بجميع مجالاتهم. كيف ثم منصات التعليم عن بعد، ثم دور المعارف والنشر، كيف ثم برنامج مائدات مستديرة باش نحكيو فيها في كل ما يخص العودة المدرسية، مثال العنف في الإطار المدرسي، الكتب والمطالعة كيفاش نخليوها ثقافة في الإطار المدرسي. كذلك برشا مواضيع باش تكون مهمة للعائلات التونسية وكذلك الطلبة والتلاميذ. المعرض هذا من 9 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل حتى 5 سبتمبر. مرحبا بالناس الكل.
0: شركات مختصة في الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحياة المدرسية، مؤسسات التعليم الخاص، مراكز تدريب، دور نشر وغيرها من مجالات التربية والتعليم يمثلها حوالي 60 عارضا تؤثث المعرض.
3: أروى الشلميتي صاحبة مركز تدريبي خاص يقدم دروس دعم وتدارك للتلاميذ والطلبة. خصوصية مركزنا أنه يعرف بعلم الأعصاب التربوي، قيد أنه علم الأعصاب التربوي والعلوم الأعصاب المعرفية تدخل باش تحسن لنا التعليم، يكون عندنا تربية مستدامة وتعليم ابتكاري ويخفف على التلامذة ضغط المحتوى الدراسي.
4: زياد عمدوني نمثل شركة تونسية مختصة في صناعة الأقلام والأدوات المدرسية والمكتبية، وحبينا نقدم علامة جديدة ركزنا أكثر على الجودة، تصميم والصوم، المواد مستعملة كلها صحية.
5: فهدين العيشي مؤسس لزيديشن إيريس متخصصة في الكتب والتراث التونسي للصغار وللكبار، نعمل زادة باراسكولير للصغار، المنتوجات متاعنا كل منتوجات تونسية.
6: مريم حمراوي، نخدم في شركة تعمل الطباعة على القماش ونصنع للانش بوكس المحافظ للصغيرات، نوزع على كامل الجمهورية التونسية ونخدم حتى التصدير.
0: مع اقتراب موعد العودة المدرسية بات ملف الأدوات المدرسية الشغل شاغل في صفوف التونسيين حاليا نظرا لارتفاع كلفتها، ما دفع عددا من الأولياء إلى التوجه للسوق الموازية غير مكترثين بتأثيراتها السلبية على أبنائهم. وأكد عدد من أولياء التلاميذ أنهم يلجؤون إلى السوق الموازية رغم ما تشكله من مخاطر على المستهلكين بسبب غلاء الأسعار. وأشار بعضهم إلى أن تكلفة الأدوات المدرسية وتعدد المناسبات والتتاليها دفعهم إلى اقتناء هذه الأدوات مجهولة المصدر والضعيفة من ناحية الجودة والتي لا تخضع للرقابة.
7: مش ناخذ كرارس السبيرال وكرارس الكبار اللي في ديفيرونس مع المكاتب الاخرين، اقل حاجه في الكراسه تلقى 5000 4000 سوم بالنسبه للزواوله مناسب ككاليتي باش تلقاها سوبر. والله انا ولادي تو بالشقرة بريمير اني ودرشني ملي هو صغير ديما ناخذ من البر على امكانيات، والحمد لله لاباس لما صارتنا الحاجه كانش في الكبر باش يضر له الله اعلم.
8: حكم غلاء الاسعار نتاع الادوات المدرسيه والمناسبات المتلاحقه ورا بعض او مولد او عروسات افراح وكذا، الواحد يتلزم باش ياخذ من اسواق موازيه والاسوام تكون مناسبه لحاله التونسي. انا بحكم قديم شوي في الدومين بحكم كانت عندي مكتبه قبل، دونك نعرف شنو ناخذ وشنو ناخذ. كثريه نقولوا كراسات حاجات ورقيه اكثر، مستلزمات الاخرى مساطر واستيلوات، واحد الاكثريه ناخذ من مكتبات.
9: معقوله الاسوان انا
10: شريت
9: كرارس وقلام وكرتاب مازال كرتاب.
0: في شأن آخر، ترفيع خلال السنة التكوينية القادمة في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا موزعة على كامل تراب الجمهورية، كما تم ترفيع مواطن التكوين بنسبة 10% من مواطن التكوين مقارنة بسنة 2025. أبرز ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل عقدت بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني وخصصت للنظر في الاستعدادات المتعلقة بخدمة الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة فاتن العدسي،
11: أبرز النقاط اللي صار فيها هي مدى استعدادية وجاهزية المبيتات والمطاعم نتاعنا والمؤسسات التكوينية في العودة التكوينية 2026-2027. من بين النقاط اللي كنا تطرقنا لها هو ترفيع في طاقة استيعاب المبيتات والمطاعم ب 1720 سرير موزعة على كامل تراب الجمهورية، كما كنا نشوفه في الاستعدادات للعودة التكوينية اللي هي تم ترفيع مواطن التكوين زادة بنسبة 10% من مواطن التكوين مقارنة بسنة 2025. في الجلسة هذه أكد السيد وزير التشغيل والتكوين المهني على أنه نوفر أحسن الظروف لاستقبال متكونين في ظروف طيبة، سواء كان في المؤسسات التكوينية وإلا في المبيتات والمطاعم.
0: نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويؤكد خلالها على ضرورة تيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين من مختلف المعابر الحدودية. وزارة التربية تفتح اليوم المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. 60 عارضا في صالون باك تو سكول في دورته الأولى المتواصلة إلى 5 سبتمبر الجاري. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
13: إذاعة الشباب من تونس،
14: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
15: معلومة الوافية،
14: نفس الروح نفس الإحساس،
15: نفس الإحساس،
14: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
15: من القلب للقلب.
14: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
15: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
13: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل.

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا طريق السلام للناس الكل اللي في طريقهم إلى العمل. مرحبا بكم تسمعوا في الماتينال جون حتى للعشرة توقيت توا 47 دقيقة في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب, هو نفس التوقيت في لندن وفي اسطنبول هو 49 دقيقة. وتوا وقيت فقرة طقس اليوم
3: طقس اليوم.
2: طقس اليوم في الحقيقة الناس اللي قاموا بكري شوية وكان عندهم انطباع أو إحساس بأنه الحرارة في انخفاض طفيف, هل باش يقعد الطقس كما هو باش يتغير ولا لا, معناتها شنو جديد بالنسبة لأحوال الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة. ناخذوهم مباشرة من عند سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سي بلال, شنو أحوالك؟
4: صباح النور خويا حسين, مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة الشباب.
2: الصباح حسينا شوية فما بالنسبة للعاصمة على الأقل فما شوية ريح والطقس كينو أقل حرارة من البارح.
4: انت قلت ديجا ثم شويه ريح, ذيك هو اللي يساهم حتى في انخفاض درجه الحراره, ولكن اللي يميز خاصه حاله الطقس خلال هذا اليوم يوم الغد الرياح اللي باش تكون من القطاع الشمالي ان شاء الله, معناتها خاصه اللي باش تقوى نسبيا خاصه قرب السواحل وفي المرتفعات, وكذلك اثناء الليل في الجنوب تساهم في ظهور دوير رملي حاليه, وكذلك معناتها تساهم زاده في درجه طفيف في درجه الحراره خلال هذا اليوم ان شاء الله, ويمشي تروح القصوى بين 32 و37 درجه على مناطق الشمال جهه الساحل وفي المرتفعات, وبين 38 إلى حدود 42 درجة تكون ببقية الجهة, أقصاها فقط تكون في حدود 44 درجة بالأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. والريح هذه معناتها اللي والحقيقة فما عليهم بريح قوية اللي باش يكون سير المفهوم اليوم إن شاء الله ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت تونس إلى حدود يوم غد, ويهم خاصة إخوانا البحارة معناتها اللي باش يكون البحر اليوم عامة مضطرب إلى محلية شد الاضطراب خاصة في السواحل الشرقية, مع ذلك طقس يتواصل قليل السحب خاصة في الشمال الوسط ومغيم جزئيا بالجنوب, ويوم الغد إن شاء الله باش يكون انخفاض محسوس أكثر في درجة الحرارة اللي باش تتراجع إلى حدود بين 32 إلى 36 درجة في الشمال, المناطق الساحلية الكل بصفة عامة بما في ذلك الجنوب الشرقي, كذلك في المرتفعات, وبين 36 إلى حدود 40 درجة ببقية الجهات. نعطيك على سبيل الذكر مثلا في تونس اليوم متوقعين إن شاء الله باش تكون 36-37 درجة, وخلال يوم الغد تكون معناتها في حدود 34 درجة, ويتواصل الاستقرار هذا والانخفاض في درجة حرارة إن شاء الله مع نهاية الأسبوع خاصة يوم السبت اللي بيكون فيه استقرار في درجة الحرارة, تراجع مع تزداد كيف في سرعة الرياح, البحر اللي بيكون خلال يوم السبت قليل الاضطراب إلى محليا متموج مع بعض السحب اللي بيكون على كامل البلاد, نهار الأحد فقط ارتفاع طفيف لأنه ثم بعض التيارات الهوائية من القطاع الجنوب, وإن شاء الله في بداية الأسبوع القادم وغضون الأسبوع القادم ولا لطيف الأسبوع القادم إن شاء الله ما يكون تراجع محسوس أكثر في درجة الحرارة.
2: واضح, شكرا لك سي بلال الحيوي, يومك سعيد إن شاء الله سي بلال الحيوي.

8 دقائق مستمعينا يفصلون على 8 متاع الصباح. مرحبا بكم، شكرا على اختياركم موجات إذاعة الشباب هذه الماتينال جون حتى للعشرة متاع الصباح، وتوا وقيت نعملوا بكم جولة في الصحافة الوطنية. غوفول ماتينال نبداوها بجريدة الصباح في صفحتها الرئيسية، صفحة الأولى نقرأ: في مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس الجمهورية يؤكد على العمل على رفع نسق التشاور وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين. أيضا في نفس الصحيفة في الصفحة الثالثة نقرأ: نحو اعتماد خطط استراتيجية في إطار 6 محاور رئيسية. رئيسة الحكومة تدعو إلى ضرورة تطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية. أيضا في جريدة الصباح في الصفحة 5 نقرأ: تدفع نحو ديناميكية قطاعية وخلق الثروة والتنافسية، زيادة في القروض البنكية للمهنيين ب 2.199 مليار دينار في السداسي الأول من سنة 2026. دائما ومع جريدة الصباح في الصفحة 4 نقرأ: التمور ارتفاع في الصادرات وتنوع في الأسواق يشمل 86 بلدا. نمشي إلى جريدة لوتون. في جريدة لوتون مقال بإمضاء الهاشمي الخلادي: الانتليجنس ارتيفيسيال دوات اتر au service de l'éducation. ويرجع المقال إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة قطاع التربية. دائما نقعد مستمعين مع الغوفو الماتينال. وجريدة الصحافة اليوم ترجع بأكثر تفاصيل على تطبيق مهم جدا، تطبيق خدمات للولوج الموحد إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية. يقدم التطبيق خدمات رقمية على مدار 24 ساعة، تطبيق سهل الاستعمال ويقدم سرعة النفاذ إلى الخدمات. نلقاو فيه معلومات ومعطيات والولوج إلى خدمات الإدارة التونسية دون الحاجة إلى الطوابير اللي كانت في السابق. وهنا التكنولوجيا بطبيعة الحال مستمعينا تسهل لنا الحياة اليومية. نكملوا مع الصحف ونمشي إلى جريدة المغرب. وفي الصفحة الاقتصادية أو القسم الاقتصادي صفحة 11، إطلاق دراسة لإرساء نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على سد سيدي براق. نكملوا مستمعينا مع الجرائد الفرنسية الآن. وفي جريدة لو كوتيديان 94 دي مانويل سكولير امبريمي اي ديسپونيبل او ديبو دو ديبو سنترال دو سي ام بي. ايضا في نفس الصحيفة الصفحة 4 في اطار الحديث على العلاقات التونسية الالمانية: لي كومبيتونس تونيزيان نوفيل اتو استراتيجيك دو لا كوبيراسيون بيلاترال. ونمشيو توا الان الى جريدة الاخبار اللي تقول في صفحتها الثالثة: تونس تشارك لأول مرة في الصالون الدولي للتكنولوجيا بالرياض. الصحيفة تحكي أيضا على إجراءات ترتيبية وتخص القروض على الشرف، التفاصيل تلقاوها في الصفحة 9. جريدة الشروق في الملحق الصيفي متاحة قدمت ملف مهم جدا بإمضاء الصحفي رضوان شبيل، يرجع بنا إلى مدينة طبولبة في إطار القسم الخاص بتونس الجميلة. الملف بعنوان: كنز طبيعي وأثري على ضفاف البحر. أيضا الشروق ترجع إلى موضوع القروض على الشرف في الصفحة 21. وفي جريدة لابريس نختمو بمقال لمديرها سعيد بن كريم: لا تونيزي توجور اون مارش. هذه جولة سريعة جدا جدا مستمعينا في الصحافة الوطنية. تنجموا انتم تطلعوا على محتوى المقالات والأخبار اللي قدمناهم لكم باقتنائكم لهذه الصحف مباشرة. يلا مكملين معكم مستمعينا في الماتينال حتى للعشرة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، شكرا مرة أخرى على اختيار موجات إذاعة الشباب هذه الماتينال جون حتى للعشرة، ومجموعة من الاستضافات والمتابعات والأخبار والموسيقى بطبيعة الحال. توا نمشي للحديث على نشاط جمعياتي مهم في الحقيقة، نشاط واحد من أعرق المعاهد في تونس، معهد الوردية. عندهم نشاط جلب الانتباه في الحقيقة، تظاهر بعنوان أو حملة بعنوان جيب كتاب وخوذ كتاب، نتعرف عليها مع رئيس جمعية قدماء معهد الوردية سي العربي بن عبد الله. سي العربي مرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير سي حسين وشكرا على الاستضافة.
0: أنتم يعطيك الصحة على الحملة المتميزة اللي قاعدين تعملوا فيها. جيب كتاب وخوذ كتاب، شنو معناتها معناتها الحملة هذه، شنو المقصود به؟
1: هي الساعة هذه الدورة السادسة، ما هيش الأولى، هي الدورة السادسة بناء من دمية، وكل عام وإحنا نطور ونقوي في الأهداف. جيب كتاب وخذ كتاب، بسيطة معناها جيب كتاب اللي قريت به عام ناول وخذ كتاب باش تقرا به السنة، باش تصير فما تبادل نتاع كتب ما بين التلامذة نتاع الليسي.
0: ايوه هذه فكره ممتازه، باه وعلى شرط انه يكون الكتاب مستحفظين عليه، معناتها مش ياخذوا اللي اي باه
1: نعمل فما ميثود راهو في التعامل مع الحمله هذه منظمه برشا. احنا نعمل استقبال، نشوف ونفرزوا الكتاب، نشوفوا الكتاب امور منظمه ولا لا، ناخذوا ونسمحوا للي باش يجيب كتاب باش ياخذوا كتب اخرين. راهو ينجم يجيب كتاب واحد ويخو عشرة، المهم البرنسيب بتاع التبادل.
0: باه سي العربي، هل الحملة هذه تشمل فقط التلامذة في معهد الوردية ولا معناتها مفتوحة للتلامذة الكل؟
1: سؤال ياسر حلو. هي التلامذة بتاع الوردية والتلامذة بتاع الليسي يعني الوردية واللي في المنطقة كاملة وحتى في المناطق الأخرى، يا با بروبليم. معناها المهم تجي، وهذا ترخيص خذيناه من وزارة التربية، يعني هو مفتوحة للتلامذة مهما كان الليسي اللي هو فيه، يجيب كتاب وياخذ كتاب. احنا الاساس هو ترسيخ ثقافة هذه اعادة استعمال الكتب، اللي معناها مش ما نهدروش الاوراق، ما تعرف هذاك التاثير السلبي نتاعو على البيئة، لتحسين وتطوير احساس نتاع التكافل ما بين الصغار، وخاصة زادة لمساعدة الأولياء كونوا منقصوا من النفقات متاع المصاريف متاع العودة المدرسية. هو تحسيس للتلامذة وهو يشارك في الحملة هذه، يحسس كونه يرأس أبوه وأمه في المصاريف متاعهم، يعاون صديقه اللي هو ربما ما عندهش إمكانية بشيش الكتاب، دونك هو يعطيه الكتاب متاعه بشكل به، دونك الكلها ويحسوا الشباب على أهمية إعادة استعمال الكتب، واللي يراو هالتبديد متاع الأوراق هذه يراو فيه ضرر كبير ياسر للبيئة.
0: نعم، عمليا كيفاش نعمل؟ وقتش تبدا الحمله ولا بدات ووقتش؟
1: اي هي على طول العام، واحنا اون كوليكت الحقيقه في الكتب عند الناس. اخر العام ناخذ زاد شويه كتب من عند العباد، نعملوا ان ستوك، الستوك هذا كان نبداو به. لكن اي تلميذ يجي من نهار 15 سبتمبر، من نهار الاول حتى لنهار 24 سبتمبر، يعني مده جمعه كامله، ينجم يجي وقت عنده بوز ولا في الكروز ولا قبل ما يدخل للمكتب يلقانا موجودين، يجيب كتاب اثنين ثلاثة مشكلة مدرسية حتى الباراسكولير، وياخو اون كونتر بارتي الكتب اللي هو يستحق لهم حسب الاختصاص اللي هو يقرأ فيه.
0: باهي سي العربي، انا ما عنديش كتاب، كيفاش نعمل؟ تنجم الجمعية معناتها توفر لي كتب ولا لا؟
1: توفر لك، اما انت تنجم الدور تعمل مجهود وتدبر حتى كتاب من عند واحد من جيرانك، من صحابك، من أخوتك، حتى كتاب واحد، وتاخذ الكتب اللي تحب عليهم الكل. كما قلت لك هو المبدأ هو التبادل، تعطي كتاب وتاخذ كتاب
0: واضح. باهي هذه الحملة الأولى. خليني ناخذ فكرة شوية على الجمعية، الحقيقة الفكرة طريفة ومختلفة على المألوف معناتها في إطار الحملات هذه. الجمعية قدماء معهد الوردية شنو عندها آخر في الأشهر الأولى على الأقل من السنة الدراسية؟
1: باهي يعطيك صح على السؤال. هي اون باراليل بالتوازي مع الحمله هذه، فما حمله اخرى احنا مشاركين فيها مع شركاء اخرين من المجتمع المدني، الكشافه التونسيه فوج التعليم العالي، مجموعه جبل الخواطر اثنين، مجموعه مواطنيه كبيره، ناشطين في المجتمع المدني كما مدام دالندا ترابلسي وصديق عادل بن غازي وغيرهم توني اكت الشباب نتاع توني اكت مارسل كارتاج. الغايه نتاعنا هو كوننا نعملوا نحضروا كراتب بالادوات المدرسيه الكل وباش نوصلوا لهدف 2000 كرتابة. عملنا شاركنا مع بعضنا عملنا 1700 السنة طلعنا أكثر شوية إلى 2000 وهو تجمع وشراكة حلوة ياسر مجتمعية لأنه الجمعية لأن عندها الإطار القانوني وعندها القدرة كونها تتصرف في الموارد المالية وعندها التراسابيليتي والأمور الشفافة والاخرين يا اما بالمجهود ولا بقدراتهم على كونهم يدرن لي فون. دونك احنا نستقبلوا لي فون من عند الشركاء نتاعنا الكل واحنا اللي نخلصوا التكاليف نتاع الشراء وهم اللي يتكفلوا بالتوزيع نتاع الادوات هذه للمستحقين في الجراند تونس تونس الكبرى وفي القصرين ان شاء الله سناء في القصرين وفي بيجا ان شاء الله.
0: الرقم ممتاز 2000 كرتابة معناتها فيه كبير في الحقيقة معناتها واضح انه فما هل التحالف مع تبين الناس تحب تخدم بلادها
1: معناه المبدا هو انت تحب تعاون لكن وانت كشخص عندك قدرات كسواء الريزو شبكه نتاع علاقات عندك اموال تحب تقدمها المهم تحب تفعل عندك مجهود لكن ما تنجمش تعمل جمعيه ما تقدرش تعمل بروسيدور باش تحل جمعيه باش نجم تتصرف انت تتحالف مع الجمعيه اللي هي موجوده ومهيكله قانونيا تسمح لك باش انت تمارس القناعات نتاعك لانه وتفكرك باب المشكله اللي عندك هو كانوا عندك صعوبه في التصرف في الاموال. احنا زاد عندنا قدامى المسحقين عندنا تلامذه نتاع ليسي الورديه خاصه اللي تعاملوا معاه وليسي نهج الصياده في بلفيو اللي هما معوزين لكن قدراتنا كوننا نلموا الاموال قليله شويه بالمقارنه مع شركائنا دونك نستفيدوا من الشرائات اللي تتعمل باش نعطيو للمعوزين في الورديه وفي الليسيات اللي تابعينا احنا. دونك هو هذه المبدا تضامن شامل كبير كل واحد يقوم بدوره على حسب قدرات الذاتيه نتاعو.
0: نعم باهي سي العربي بن عبد الله معناتها من الناس ربما اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يحب يعاون معناتها من بعيد كيفاش يتواصل معاكم؟ فما رقم هاتف فما صفحه فيسبوك فما كيفاش يتواصل معاكم؟
1: التواصل يكون عن طريق الهاتف اذا يحب 22 69 29 29 رقم الهاتف سينو الباج تاع الفيسبوك تاع الجمعيه جمعيه قدماء معهد الورديه يكتب جمعيه قدماء معهد الورديه ويبعث لنا ميساج ومرحبا به وشكرا على المساعده. والمساعده تكون بالاموال تكون بالماتريال بيدو معنا كتب والا كراتب ولا حاجه والا وخاصه بالتطوع لانه نسحقوا العدد كبير نتاع ناس باش يشاركوا في انهم نحطوا الكتب في الكراتب هذه بالنسبه للحمله نتاع المحفظات معناها العوده المدرسيه العمده التضامنيه وبالنسبه للتوزيع الكتب والتبادل زاد نسحقوا اون ايكيب اللي هي موجوده للفرز ولاستقبال الكتب ومن بعد للخزن نتاعهم للاعداد اللي تبقى مع العلم اللي احنا كل عام يتبقاونا راهو كتب العباد تلزم يجيبوا كتب اكثر من اللي ياخذوهم دونك شنو نخليو منهم شويه للسوق نتاع العام اللي من بعد. وفما عدد زاد مهم نبعثوه للمدارس ومناطق ريفيه السنه باش نبعثوا الكسره وباش نبعثوا العين درهم وبالطبيعه كما العاده للكباريه وحي النور في وجبل جلود يعني الاحياء اللي هما قريبه لنا بعد ما نكونوا وفينا الحاجيات اللي موجوده في الورديه.
0: نعم طبعا سي العربي بن عبد الله دون ظهور صور الاطفال مؤكد.
1: لا بالطبيعه ما تظهرش تصور الاطفال ما تظهرش بكلهم بلوس هما كبار حقيقه نتعاملوا مع شباب اللي في 18 17 لكن ما نظهروش التصاور بالطبيعه نتاع الناس المستفيده. التصاور اللي تظهر هي نتاع لي بينيفول خاطر لي بينيفول هما اولاد الليسي وقت اللي نسوقوا تصاور توسط سورتو الجروب فيسبوك نتاع القدماء اللي فيه برشا تلامذه هذاك يحفز تلامذه اخرين باش يشاركوا ولو اللي فرحانين به السنه هو شراكة رسمية المرة هذه مع نادي تحدي المطال القراءة متاع الليسي محمد العربي الشماري بالوردية اللي تشرف عليه الأستاذة العربية الأستاذة سهل السلطاني. الجروب هذا هو منظم وتعاملنا معاه عمناول في أنشطة السنة باش يشارك معنا وباش نعمل ورشة تكوينية تقريبا هكا نجم نقول قبل بنهار يعني لو 14 سبتمبر تكوين باش يكون في كيفاش نفرزوا كيفاش نستقبلوا مهارات هي مهارات تكتسب كيفاش نقيدوا خاطر نعملوا ستاتيستيك نعرفوا بالضبط قديش دخلنا كتب وقديش خرجنا والإجمال متاع التبادل قديش يكون لأنه الغاية متاعنا سنين نوصل 7000 كتاب إشانجي وديركو عملناه اللي بدينا مخر بدينا جانا ترخيص مخر دونك بدينا في الجمعة الثانية عملنا 3000 العام اللي قبله عملنا ما يقارب 5000 مانيويل معنا سكولير وباراسكولير إشانجي العام اللي قبله عملنا 3000 وشوية والعام الأول كنا مازلنا كبدينا والعباد ما تعرش دونك عملنا ممكن 100-120 كتاب دونك تلاحظ اللي فما تطور في العدد وهذا الكل إفادة معناه كي نقول لك اللي يجي تلميذ يجيب كتاب ولا باراسكولير نظيف وياخو 7 و8 باراسكولير وانت تعرف الباراسكولير القليلة تقاب 8000 و10000 يعني براتيك ما هو استفاد بقيمة من 80 فينالف 100000 وهذه حاجة مهمة برش نبدأ فرحانين معنا يوصل للعدد متاع التبادل بالطريقة هذه.
0: واضح، شكرا لك سي العربي بن عبد الله رئيس جمعية قدماء معهد الوردية كان يحدث فينا على نشاط الجمعية وتحديدا حملة جيب كتاب وخذ كتاب والأمال أنهم يوصلوا إلى 7000 كتاب. يعطيك صحة، شكرا، يومك سعيد، بالتوفيق لي ولكل أعضاء الجمعية سي العربي. يلا مستمعينا مكملين معكم في الماتينال جون ماتينال الخميس 3 سبتمبر، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد عنتول في الإخراج التقني وحسن الطاهري في تقديم هذا اللقاء الصباحي وحمزة في الديجيتال.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد نوشتك تسمع صوتك.

اهلا وسهلا بكم مستمعين، نهاركم زين الناس الكل، شكرا على حسن استماعكم. يلا نمشيو لفقره بيتك. بيتك نبداوها بخبر للناس اللي ينساو برشا، معناتها والذاكرة بدأت تنقص شوية. أعلنت جوجل عن ميزة جديدة قادمة أنها تميز الناس اللي يغفلوا على الأغراض متاعهم وين يحطوها عن طريق جيميناي. خدمة فايند هاب تتيح للمستخدمين العثور على أغراضهم دون الحاجة إلى تثبيت جهاز تتبع، وبحسب جوجل باش يتمكن المستخدم انه يطلب من جيميناي، يعني هو الأداة متاع الذكاء الاصطناعي للناس اللي ما عندهاش فكرة على جيميناي، تذكر المكان اللي خلى فيه الغرض، كما جواز السفر مع إمكانية إضافة صورة، ويحفظ جيميناي هذه المعلومة ويمكن المستخدم أنه يعثر على الغرض هذايا وين خليه. نمشيه أيضا توا إلى شيلي، وفي شيلي مركز بحث ابتكر بدلة نحاسية الغرض منها تسريع تعافي طيور البطريق. فسهلة الحكاية محمد عن طول، أنه طائر البطريق يتجرح ولا يكون مريض ولا حاجة، يدخل للمخبر ويلبسوه البدلة النحاسية، وبالتالي البدلة هذه حسب مخبر البحث تساعد في عملية شفاء الطيور البطريق اللي تمرض. نقعد دائما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. أنتروبيك أطلقت نموذج كلود 5.1، وتقول أنتروبيك أنه كان النسخة جديدة بتكلفة أقل لكن الأداء أقوى. شركة إنفيديا قاعدة تجري في محادثات للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي هاجينج فيس بقيمة 14 مليون دولار. العرض الأول اللي قدمته شركة إنفيديا كان 12.9 مليون دولار. أوبن إي آي اللي عندها شات جي بي تي قالت إنه النموذج الجديد متاعها أسترا هو نموذج الأمان متاعه على درجة عالية كبيرة برشا. تعرف نعرفوا مستمعينا إنه غالبا الحديث على الذكاء الاصطناعي مرتبط بمسألة الأمان، فاستبقت أوبن إي آي الأمور، وقبل طرح نموذج أسترا قالت أنه الجانب الأمان متاعه عالي جدا. نختم فقرة بيتك بخبر لتصريح أو تصريح لإيلون ماسك، يقول أنه الروبوتات البشرية اللي أصبحت منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول آسيا بصفة خاصة، في الصين وكوريا الجنوبية، مستقبلا ما عادش باش يكون فما تدخل بشري لإنتاج الروبوتات البشرية، باش تصبح الروبوتات البشرية هي اللي تصنع روبوتات بشرية. يعني المصنع يصنع بعضهم، بالتالي المصنع كامل ما فيه كان الروبوتات، ما فماش تدخل بشري. كانت هذه مستمعينا فقرة بي تيك، نرجع لكم بعد الأخبار.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجاي كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: عدل مشتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. رئيس الجمهورية قيس سعيد يجري عشية أمس مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وأكد رئيس الدولة على وجه الخصوص على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. تتواصل إلى 5 سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية Back to School بمشاركة أكثر من 60 عارضا وعلامة تجارية. الدورة انطلقت أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تختتم برنامجا تكوينيا لفائدة 20 شابا وشابة من ولايتي صفاقس والقيروان من الفئات الهشة بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات في مهن توفر لهم آفاقا مهنية واعدة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج شمال إفريقيا للهجرة والتنمية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين منذ جويليا المنقضي. ترامب أضاف أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما لكن الولايات المتحدة دمرته. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبر البلعزية منت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفيانة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
0: إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب. عدل مشتك.
0: عدل مشتك.
3: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: Coup de cœur.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. 48 دقيقة لقاءتنا ما زالت متواصلة، ما زالت المتابعات، ما زالت الأخبار وما زالت الموسيقى كما تعرفوا مستمعينا، وكلمة ديما نرددها هوني أنه تونس رأس مالها هي الكفاءات العلمية والتكنولوجية، والحقيقة الحركية العلمية الكبيرة اللي قاعدة صايرة في بلادنا مهمة جدا جدا جدا، وعدد كبير من الملتقيات والتظاهرات العلمية والتكنولوجية يخلينا كان سعداء بالمجهودات الكبيرة والجبارة اللي قاعدة تعمل فيها الإطارات التربوية والأساتذة والباحثين في مجال التعليم والتكوين. تظاهرة مهمة جدا على الذكاء الاصطناعي والسلامة السيبرنية والتجديد التكنولوجي والتحول الرقمي، أعطيت عناوين كبيرة لكن كل التفاصيل باش ناخذوها على الملتقى هذايا من عند الأستاذ الجامعي سي رمزي المحمودي. شكرا ليك سي رمزي على قبول الدعوة وعلى حضورك معنا، ونعرف أنه خرجناك من اجتماع للمداخلة والحديث على هذا الملتقى. صباح النور سي رمزي.
4: صباح الخير سي حسان، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب، وبالمناسبة عودة جمعية ميمونة لكل الطلبة التونسيين في كامل ربوع البلاد التونسية
3: إن شاء الله. إذن البداية مهمة جدا في تظاهرة الحديث على الذكاء الاصطناعي اليوم متواتر في الحقيقة، ويجينا اليوم هذا الملتقى اللي من خلال الاطلاع على الجذاذة الأولى أو المعلقة الأولى خلينا نقول واضح أنه محتوى مدروس وفما الناس اشتغلت عليها أنه باش يكون حاجة تتناسب مع تطلعات الطلبة والأساتذة. شو نجم نعرفه على هذا الملتقى؟
4: بالضبط سي حسن، الانطلاقة باش تكون بسؤال بسيط نوجهه لك انت وللسادة المستمعين.
3: نعم.
4: لما الذكاء الاصطناعي هذا نعرفه فقط باش نكتبوا به نصوص، باش ننشئوا به صور، الكلام هذا صدقا مش صحيح ومش مكتمل. علاش؟ خاطر توا الذكاء الاصطناعي ينجم يكون يساعد الطبيب، ينجم يعاوننا في تشخيص الأمراض، ينجم يعاوننا في تخصيص مسار للتعلم بالنسبة للطالب، حماية المؤسسات من الهجوم السيبراني، وحتى جعل الموديل نتاعنا ذكية، تمام، باغ دو سيتي انتيليجون. إذا الأفكار اللي ذكرتها توا مش فقط أفكار مستقبلية، هي مجالات بحث وتطوير موجودة اليوم بالفعل. ومن هنا جت فكرة المؤتمر الدولي للابتكار في الذكاء الاصطناعي والمرونة السيبرانية والتطبيقات التحويلية. إذا تم ثلاثة مفاهيم أساسية في المؤتمر هذا، وهي واقعية ليست فقط أساسية، أسوار الابتكار، الذكاء الاصطناعي والتطبيقات.
3: نعم به الموعد متاع الملتقى، أنت حكيت على جانب دولي، أعطينا أكثر تفاصيل باش يكون فقط محاضرات، فما جلسات نقاش، فما معارض تاع دي بوستير، فما معارض تاع طالما نحكيه على الابتكار في الذكاء الاصطناعي، فماش رواد أعمال باش تشاركوهم في هذا الملتقى؟ خلينا أدخل بينا أكثر في تفاصيل الملتقى.
4: بالضبط، بالنسبة للبعد الدولي اللي ذكرته سي حسان ومشكور على النقطة هذه، أهم عناصر المؤتمر هذا هو البعد الدولي هذا. علاش؟ خاطر المؤتمر بيتم تنظيمه بالتعاون ما بين جامعة المنستير وجامعة التقنية

0: يشاركوا في المشاريع نتاعهم، بنشر المقالات البحثية نتاعهم، وتبادل الخبرات مع ان شاء الله الضيوف نتاعنا اللي باش يكونوا متواجدين معنا في المؤتمر هذايا. بالنسبه لتواريخ المؤتمر، المؤتمر ان شاء الله نقوم بالتنظيم نتاعه بمشيئه مولى عز وجل يوم 22 و23 ديسمبر 2023 ان شاء الله.
1: 2026
0: مشيئه المولى عز وجل. ولكن ثم تواريخ مهمه زاد قبل ما نوصلوا الى تنظيم المؤتمر. اول حاجه يتم قبول البحوث العلميه الى حدود 20 سبتمبر 2026 ان شاء الله، وإن شاء الله نقوم بإعلام الباحثين بقبول أبحاث نتاعهم يوم 20 أكتوبر 2026، وبحول الله يتم التحضير للنسخة النهائية من الأبحاث هذه في حدود 20 نوفمبر 2026، والملتقى يتم كما ذكرنا سالفا نهار 22 و23 ديسمبر 2026 بمشيئة المولى عز وجل. المحاور مهمة جدا وتشمل العديد من الاختصاصات كما سبقت إن ذكرتها. أهم محور هو خاص بنماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم العميق، التعلم المعزز، الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، تقنيات التحسين والحوسبة الذكية. ثم هذا محور آخر مهم جدا اللي هو الأمن السيبراني والدفاع ضد الهجمات الإلكترونية، كما كيفاش نكتشف الهجمات، البرمجيات الخبيثة، تحليل التهديدات، بناء أنظمة قادرة على مواجهة المخاطر الرقمية الجديدة. دونك هذا كله يهم اللي نسميه المرونة السيبرانية وحماية الخصوصية والثقة الرقمية. ثم زاد محور مهم جدا يمكن يمسنا احنا بصفه خصوصيه في تونس، هو محور الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. علاش؟ لكونه ثم تقدم كبير في الذكاء الاصطناعي خاصه وفي تطبيقاته في التصوير الطبي، المساعده على تشخيص الامراض، التحليلات التنبؤيه، الطب التشخيصي، انظمه دعم القرار الطبي، الصحه العموميه. إذن ثم عدة محاور ذكرت ثلاثة يمكن ذلك هنا أهمها، لكن راه الأمر ذي يتفرع لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الإدارة، في الحوسبة، استعمال الذكاء الاصطناعي كما قلنا في مجال اتخاذ القرار. إذن الأبواب مفتوحة ليس فقط للباحثين، ليس فقط للأساتذة الجامعيين، لكن لكل الطلبة، الجميع الفاعلين في المجتمع اللي يستعملوا الذكاء الاصطناعي ويحبوا يروا الذكاء الاصطناعي تطبيقاته في المجال متاعهم، إدارة، حوسبة، تدريس، تعليم، صحة، أمن سيبراني، قطاع بنكي. إذن الأبواب مفتوحة للجميع إن شاء الله.
1: مهم جدا هذا الملتقى حول الذكاء الاصطناعي اللي تخل كل المجالات كما كان يحكي الأستاذ رمزي المحمودي فرصة بصفة خاصة للطلبة وأيضا رواد الأعمال الشباب اللي قاعدين يشتغلوا في هذا المجال أنهم يكونوا حاضرين ويستفيدوا من الباحثين والأساتذة الجامعيين اللي يكونوا حاضرين في هذا الملتقى اللي الموعد متاعه باش يكون موفى شهر ديسمبر في مدينة المنصرية. شكرا لك، هذه مصافحة أولى أستاذ رمزي المحمودي، ونرجع شوية شوية على هذا الملتقى ونواكبه بأدق تفاصيله إن شاء الله كي يقرب الموعد. شكرا لك، يومك سعيد سي رمزي المحمودي، كان يحدث فينا على ملتقى حول الذكاء الاصطناعي والسلامة السيبرانية من إنجاز وبرمجة جامعة المنستير بالشراكة مع جامعة عراقية، ملتقى دولي. مكملين معكم مستمعينا بعد التسعة بعد فقرة تنفو ترافيك باش نحكيه على التحضير النفسي للعودة المدرسية، ونتحدث في النصف الأخير من الساعة الثالثة على واحدة من أهم التظاهرات العلمية ليلة الباحثين الأوروبية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا التسعة وقايد فقرة تنفوت خفيك
1: انفو تخفيك
0: طريق السلامة للناس الكل اللي توا موجودين في السيارات او الشاحنات او الحافلات. سيسوا رواحكم، اهم حاجة انكم تسوقوا واحدة واحدة. مستمعينا توا الحركة ثقيلة في سيدي ظريف في اتجاه المرسى على مستوى المنتزه في رادس الملاحة، اكتظاظ مروري في اتجاه ستاغ، وفي بن عروس الحركة ثقيلة من بن عروس في اتجاه المدينة الجديدة. بالنسبة لبير القصعة على مستوى المنطقة الصناعية 2 فما حركة عادية لكن تتعطل شوية بعض الأشغال اللي موجودة غادي في الدندان في اتجاه قصر سعيد. فما كثافة مرورية دائما بالنسبة لجبل الجلود، فما كثافة مرورية أو اختناق مروري من جهتين في جبل الجلود. مجرين في اتجاه حي جوهرة فما حركة ثقيلة، أيضا الحركة ثقيلة وضغط مروري على مستوى حي الرمانة حاليا في اتجاه المنار. بالنسبة لباب سعدون فما ضغط مروري على مستوى وزارة مقر وزارة الصحة، يعني من بوابة باب سعدون، وأيضا في السيدة المنوبية فما حركة ثقيلة في اتجاه حي الطيران بالنسبة لحي النزهة، وفي اتجاه الشرقية حاليا فما ضغط مروري. سيسر رواحكم مستمعينا، هذه فقرة أنفوت خفيك. بعد شوي باش نحكيو على التحضير النفسي للعودة المدرسية. أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، 9:07، مرحبا بكل من يتابع توا في الماتينال جون. احنا باش نقعدوا معكم حتى للعشرة متاع الصباح توا، التوقيت 9:08 في استوديو اذاعة شباب، التوقيت ايضا 11:08 في مكة المكرمة، وفي طوكيو التوقيت 5:08. طبعا 12 يوم مازالوا على العودة المدرسية، والتلاميذ في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية يبدأوا معناتها يحضروا في رواحهم، وأيضا الأسر الكل في الحقيقة تحضر روحها للعودة المدرسية. التحضير النفسي لهذه العودة كيفاش يكون، أكثر تفاصيل على المسألة هذه والنصائح اللي نجم ناخذوها من عند الناس المختصين. اليوم باش تحكينا الأخصائية النفسية في جمعية علم النفس والصحة السيدة يسرى السكوحي، كيفاش نحضروا العودة المدرسية نفسيا للتلاميذ والأطفال بصفة خاصة. شكرا مدام يسرى على قبول دعوتنا، يعطيك الصحة، صباح النور قبل كل شيء.
1: بحرخيص
0: يا حسين، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. طول ما زيد يعيش، شنو النصايح اللي نجموا ناخذوهم كيفاش نقوموا بهذه العملية متاع التحضير النفسي؟ ولازمها تحضير نفسي نتصور، لأنه عن تجربة مرة وبعض التلاميذ اللي وفيت العطلة يتقلقوا معناتها من العودة.
1: توتا في كنا في الصيف بحر في خاص، نخرجوا نفردوا نلعبوا نرقدوا وقت ما نحبوا نقوموا وقت ما نحبوا، دونك فما ريتم معين نتاع الصيف، سورتو زيدا نستعملوا تليفونات ونتفرجوا ونعديوا نهار كامل واحنا نلعبوا كل شيء باش نرجعوا نقراوا، فما ريتم اخر نتاع قرايه. دونك كان التحضير النفسي يبدا ديجا بالغوتريز نتاع الريتم نتاع القرايه باش نعاودوا نلقاو لي روتير نتاعنا. دونك هو تحضير نفسي للتلاميذ، ما هو فينالمون في الاولياء والعائلات عندهم دور كبير برشا لهنا، خاطر هما بيدهم باش يبداو يحضروا في رواحهم. دونك نرجعوا لريتم نتاع النوم بكري باش الصغير يحضر روحه، ما يجيش ليلة العودة يبدا ساهر حتى النص الليل، دونك غدوة مش باش ينجم يقوم. دونك اهم حاجة هو لو ريتم، نعاودوا نلقاو ريتم نتاع نوم، ريتم نتاع ماكلة. دونك نبداو نعدلوا في هكا المونجيلا نتاعنا حسب النسق اللي نتاع القرايه، يعني حسب النسق اللي ناخذوه في الزمن المدرسي وكل شيء. هذه النقطه الاولانيه واللي هي نقطه مهمه برشا باش الصغير يرجع يلقى لي روبير نتاعو، خاطر العوده المدرسيه فيها ديسيبلين، فيها نحضر دروسي نقوم لازم نبدا ناشط باش نجم ننتبه في القسم ونتعلم ناخذ المعلومات اللازمه الكل. فالريتم والروتين اللي احنا نحطوها مهمة برشا، دونك نبداو نحضروا في رواحنا من توا باش نلقاوها. النقطة الثانية واللي يهمني برشا انا نحكي عليها في علاقة بالتلامذة اللي أول مرة باش يدخلوا للمدرسة، دونك تلامذة اللي يعملوا سنة أولى ولا اللي باش يعملوا سنة تحضيرية في المدرسة وكل شيء، واللي ما عملوش قبل باركور نتاع الروضة. دونك هنا برشا صغار يكون في الكوكون فاميليال، يكون في عائلته يعرف كان أم وبوه، تو دانكو باش يلقى روحه في انفيرونمون واحد آخر، في مع عباد ما يعرفهمش، برشا أشخاص متواجدين وكل شيء. وهنا فما نوع من الاضطرابات اللي مش ما نحكيوش عليهم ديما، مثلا لانكسيتي دو سيباراسيون، دونك قلق الانفصال، وكل اللي هما صغار نشوفوهم ما يحبوش يمشيو للقرايه، يبداو يبكيو ويكبشوا في لي بارون تاعهم، الدخول يكون صعيب، والقاعدين في المدرسه معناها صغير يعدي توت لا جورني وهو يبكي، ما ينجمش يركز ما ينجمش يتعلم، على خاطر يخمم كي اسكو ماما ولا بابا باش يرجعوني يروحوا بيا، ينجموا يخليوني ينجم يجيني حد. ونوع الخوف هذايا هو خوف معناها باثولوجيك، هذايا اضطراب اللي نستحقوا نمشيوا عليه المختصين باش هما يعاونوا الصغير هذاك وعلاقته بالمدرسه تتصلح وكل شيء. النقطة الثالثة في الاستعداد النفسي كل اللي هي علاقتنا بالقراية وعلاقة الصغير بالتعلم، معناها يا حبذا احنا توا باش نشريو الادوات فنخليوه شيخ ينجم يختار، معناها نعملوه على اساس الصغير مسؤول عنده وجهة نظر ينجم يختار معناها الحاجات اللي هو باش يقرا بيهم وكل شيء. ايه شفتوه زيدا هو وقت مهم اللي احنا نجمو نعاونوه نعلموه فيه انه هو كيفاش يحسب انه راه مش كل شيء نجمو نشريوه، فما عنا بيدجي توا نجمو نستعملوا الفلوس هذوما، مره اخرى رانا نجمو نشريو الحاجه هذيك. دونك والصغير لهنا كل ما وين يكون هو امبليكي وكل ما وين هو يحس اللي هو انسان فعال، معناها ينجم يعطي رايه وناخذوا رايه، يقولنا نحب وما نحبش واحنا نسمعوا الحاجه هذيك، تخليه يفهم اللي انا قاعد نكبر، دونك انا قاعد عندي قرار، دونك انا عندي شخصيه. هذه حاجه مهمه برشا، وعلاقته بالمدرسه تتحسن وقت اللي يكون فما سعاده، معناها وقت اللي احنا ما كتعرف مالوغوزمون في تونس العائلات توا مش ناس الكل قادره وكل شيء، تلقانا باش نشريو الكتب ولا باش نشريو الكرتابه والطبليه وكل شيء يجي مع وقت مع بعض، معناها فرد وقت تلقانا متأسف وهكا. دونك نقول علينا قاعدين نقولوا له راك كرسي، معناها فوق ظهرنا، دونك يحبذ انه المامون هذاك يكون مامون فيه سعاده، معناها فرحانين انه باش نرجعوا نقراو، فرحانين انه ولدنا قاعد يكبر ويتعدى من درجة لدرجة. كيف كيف زي ده، احنا نحكي برشا على دور الأولياء لهنا وكل شيء، يا حبا ذاكين نفسروا للصغار اللي القراية راهي معرفة، لو انت موجود في المدرسة باش تتعلم، باش تاخو مكتسبات، باش مخك يكبر وتشوف عوالم انت ما شفتهاش وكل شيء، وتتعلم حاجات انت ما تعرفيش، مش موجود باش تجيب أحسن نات وباش تجي الأول متاع القسم وباش من الكل تخرج عندها نفس الصفة الاجتماعية. معناها يا حبا ذاكين العلاقة متاعنا بالمدرسة تكون علاقة متاع معرفة وتعلم أكثر وكل شيء. لهنا زيدا في حسين فما نقطة مهمة اللي هي في علاقة بافترابات التعلم، برشا أولياء ما يعرفوش وإلا ما يثقوش اللي صغارهم عندهم إشكاليات وإلا صعوبات في التعلم ويضغطوا عليهم، معناها فهذا هي حاجة، يعني كان نلقاو صغيرنا عنده إشكاليات في ميدان من المواد، كان نلقاو صغيرنا عنده مشاكل في الكتابة اللي احنا نعلموه واللي التعلم يكون حاجة صعبة بالنسبة عليه، كيف كيف بدا به برشا انه احنا نمشي المختصين وكل توا في الوقت هذايا هجمعتين اللي مازالوا يا حبا زي احنا نعاودوا ننشطوا الذاكره، نعملوا شويه تمارين والا انشطه باش نعاودوا نراجعوا شويه الحاجات اللي احنا قريناهم، هكاك نعاودوا نفعلوا وظيفه الذاكره والانتباه عند الصغير، يعاود يسترجع القدرات اللي عنده باش كي يدخل ما يحسش روحه اون ديكالاج ونسي هذيك الكل. نقطة أخرى مهمة واللي هي التليفون وما أدراك ما التليفون،
0: وأنا كنت باش نجيك للنقطة هذه أي.
1: وانت تعرف معناها الصغار كيفاش علاقتنا توا معناها بالتليفون قاعد يولي قاعد يفز في حياة أطفالنا وكل شيء. فلهنا هذي يروا في علاقة بالقراية ولا في علاقة بأي وقت استعمال الشاشات راهو عنده قواعد، قبل 3 سنين رانا ما نستعملوش التليفونات، في وقت القراية فما استعمال محدد، يا حبذا انه تليفون يكون حاجة اللي تلم العائلة ونقعد احكي لي شنو تفرجت، قل لي شنو عملت، مش نعطيه تليفون صغير ونخليوه على خاطر ينجم يمشي به لبعيد ويمشي الحاجات كثيرة برشا. الأولياء في اللي قاعدين معناها في اللي قاعدين اللي يشوف فيهم زادة، معناها نعرف اللي صعيبة شوية الحياة وكل، فيا حبذا يكونوا معناها هما بينهم يستحقوا أماكن إنه يحكيوا فيها على خاطر يتعديوا حاجات من نوع عام ليبويزمون بارونتال، معناها التعب نتاع الأمومة ونتاع الأبوة كبير برشا، الضغط اللي يكون في الخدمة والضغط نتاع الحياة عموما نجموا نرجعوا على صغارنا. ف باش ما نخلطوش الحالات نتاع عنف ولا حالات نتاع اضطرابات نفسية عند الأطفال، كي نستحقوا انه احنا نحكي، ومهم برشا انه نطلبوا المساعدة، نمشي للسبيسياليست كي نجموا يعاونونا في النقطة هذية. بونس عملت لتوغ نتاع الأشياء اللي نحب نقولها، أما فما نقطة أنا تهمني نقولها، هو مساج للأولياء الكل، للأطفال اللي بتتر نجموا فيهم ويسمعوا فينا وكل، من الأولياء شفتوا احنا باش ندخلوا توا نقراو، على قد ما نعلموا صغارنا انه لو فما عبيد مختلفين علينا، انه راهو ما نضحكوش على الاخر، انه راهو العبيد تنجم تتعدى بظروف، مش العبيد الكل عندها نفس المستوى الاجتماعي، رانا ما نتنمروش على بعضنا لا على اساس مظهر لا على اساس طبقه لا على اساس لون. فمهم برشا انه احنا نوعي وصغارنا باش هما ما يمارسوش العنف، ما يمارسوش التنمر على اطفال مختلفين عليهم، ونعلموهم بالقدرة متاع التعاطف. يعني تشوف صغير صديقك يقرأ معك في إشكاليات وإلا في وضع صعيب، أنت من دورك أنك تعاونه، أنك تقف معه، أنك كان هو ما ينجمش يمشي، ما ينجمش يكتب، ما ينجمش يعمل حاجة معينة، أنت كان عندك قدرة أنك تعاونه في هذه، كان ما عندكش قدرة أنك تعاونه ميسالش نجم تحس به ونلقاه مع بعضنا وسيلة باش أنه الشخص اللي عنده القلق هذيك ما نزيدوش احنا نكملوا عليه.
0: نعم
1: نتمنى وعودة مدرسية.
0: مدام يسرى مازلت ما كملتش معاك، باش نسألك سؤال باش نرجع لك النقطة انت حكيتها وتعدين عليها مرور الكرام، ما خل نقف فيها. باهي بعض الأولياء، بعض ما انا مؤكد انهم الاعداد نتاعهم اكبر من بعض برش، في الصيف خلاو الابناء نتاعهم ربما وصلوا الى مرحلة ادمان الشاشات. اليوم انت قلت ما رجعنا للقراية، استعمال الشاشات يكون بوقت، هل انه الموضوع هذا مش يكون بسهولة؟ ما نتصورش باش يكون بسهولة هذه، بعد ما يسيبوا الابناء نتاعهم 6 و7 ساعات معناتها في يسكروليو في تيك توك ولا فيسبوك، عمليا كيفاش ينجموا بل ما نختموا المصافحة معك اليوم؟
1: عمليا قواعد عايش تنطبق على الأطراف الكل، معناها احنا رانا كي باش نستعملوا التليفون باش نستعملوا التلفزة عندنا مدة زمنية محددة تمشي للناس الكل في العائلة. أهم حاجة بالنسبة لي أنا تظهر لي حاجة أساسية اللي هي القواعد، معناها الدور متاع القانون ومتاع للوى القانون
0: السرامة
1: في الدار ولا السرامة راهي مهمة، معناها فمش صغير هو اللي باش يغلب الباغون بتاعه، فمش الصغير هو اللي ياخذ التليفون، معناها احنا الكبار اللي نعطيه التليفون للصغير هذاك احنا جبناه له، احنا نجمو ناخذو فالسرامة مهمة في النقطة هذية. مش العنف، راهو سرامة مختلفة على العنف. ثم الاتفاق، عندنا وقت نجمو نستعملو فيه، خاطر ما انا عطيتك سيف كامل مانيش باش نجي نحيه لك تو دانكوك ولا عليا نعاقب فيك على خاطر القرايه، فباش يولي ماهوش باش يحب يقرا وينجم يحط في المخ انه اوكي مالهاني مانيش باش نقرا حتى كان ترجع لي التليفون. فنحكيو نتناقشو، ما يكونش فما ردع قطعي معناها، اما بشويه بشويه في الويكاند تنجم تستعمل كي تخدم دروسك وتكمل عنا الوقت هذاك، نعبيو النهار معناها هو شنو اللي يعمل التليفون. التليفون هو ياخذ الوقت، ياخذ الوقت نتاع الصغير فيشوف برشا حاجات مختلفه. كي نعبيو النهار نتاع صغيرنا عنده وقت نتاع لعب، عنده وقت نتاع قرايه، عنده وقت نتاع سكر. وراني انا يهمني باش نعرف الظروف مش عند العباد الكل كيف كل وقت السوري نجم يكون هو وقت ياخذ في حاجه يمشي يلعب في الشارع بيسكليت يجي ويجي، ما معناها يكون نهاره فيه انشطه مختلفه، ايجا نصوروا مع بعضنا، ايجا نعملوا نشاط مع بعضنا، وخاصه كيفاش التليفون يولي اليه نتاع وساطه بيني وبين الصغير. تحب تستعمل التليفون ايجا فرحتك التليفون، ايجا نشوفوا كيفاش نجموا ناخذ تصويره وكيفاش نبدلوا لفيف في التصويره، فنعلمه يستعمل التليفون بطريقه باهيه، بطريقه اللي تنمي له قدراته الذهنيه، مش جست ياخذ باش يكونسومي حاجات نتاع نامبورت كوا وكها وعاد يكتب.
0: واضح، شكرا لك سيدة يسرى السكوحي.
1: تفضل جنسية. نقطة أخيرة في علاقة بالمعلمين، زيدا من حكينا على الأولياء حكينا على الأبطال، المعلمين زيدا هم بيدهم راو نتمني ولهم عودة مدرسية باهية، على خاطر نعرف اللي معناه ديما فما برشا ضغط، فما برشا شاغجة على المعلمين وكل شيء، فمهم زيدا أنه ما نقولوا لهم صحتكم النفسية مهمة وتنجموا تتصلوا بمختصين زيدا في حالة إنكم تستحقوا.
0: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة السيدة يسرى يسرى السكوحي الأخصائية النفسية في جمعية علم النفس والصحة، كانت تتحدث فينا على التحضير النفسي للعودة المدرسية. يعطيك الصحة، مكملين معكم مستمعينا في لقاءنا مع في الماتينال، بعد شوية باش نحكيو على ليلة الباحثين الأوروبية في تونس.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك،
2: عدل موشتك تسمع صوتك،
3: عدل موشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية وتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد خلال اجتماع مجلس الجامعات أمس ضرورة مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات الوطنية والدولية والاستجابة لمتطلبات التنمية. تواصل فعالية الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية باك تو سكول بمشاركة أكثر من 60 عارضا وعلامة تجارية. الترفيع خلال السنة التكوينية القادمة في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا موزعة على كامل تراب الجمهورية، كما تم ترفيع مواطن التكوين بنسبة 10% من مواطن التكوين مقارنة بسنة 2025. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يفيد بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر الحالي، وآخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة حدد يوم 30 من نوفمبر 2026. في العالم، وزارة الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 18 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين في الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الليلة الماضية. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب وفتى مساء أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم 3 أفراد الشرطة في إطلاق نار وقع في مدينة مينيابوليس الأمريكية أمس وفق ما أعلنت عنه الشرطة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس،
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
7: معلومة الوافية،
6: نفس الروح نفس الإحساس،
7: نفس الإحساس،
6: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
7: من القلب للقلب،
6: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوت
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: التسعة واربعين دقيقة وقيد فقرة ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم.
0: ضيف اليوم. ضيف اليوم هو رئيس واحدة من أهم الجمعيات العلمية في بلادنا، جمعية أخسي، تقوم بالنشاط مهم جدا مش في جهة سوسة فقط، لكن النشاط ينتفع به أعداد كبير من الطلبة والباحثين، وأيضا عندهم نشاط مهم جدا هو اسمه أخسي جونيور، مجموعة من الأنشطة، فما طلبة وشباب داخلين في وسط الجمعية يشاركوا أيضا في الحركة والديناميكية العلمية والتكنولوجية. جمعية في الحقيقة جمعية أخسي تعاضد في جهود الدولة التونسية لنشر الثقافة العلمية ونشر المعرفة بصفة عامة. سعيد جدا باستقبال الأستاذ الجامعي رئيس الجمعية الدكتور أحمد معلال للحديث اليوم على تظاهرة مهمة باش تصير نهار 25 سبتمبر، تظاهرة ليلة الباحثين الأوروبية في تونس. أكثر تفاصيل ناخذها من عند سي أحمد معلال. صباح الخير، أهلا وسهلا بك سي أحمد.
2: صباح النور ويعطيك الصحة سي حسين، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة معك.
0: يعيشك. الناس اللي محصلش أنها شاركت في دورات سابقة في ليلة الباحثين، شنو نجمو نعرفوا عليه؟
2: والله هو في حد ذاته حدث مهم جدا يصير في تونس. الحمد لله يا ربي وفقنا ربي باش عملناه قبل، معناها صار ديجا قبل وعملنا دوز إديشن ناجحين في 2024 و2025، ونواصل النجاح إن شاء الله باش يكون المرة هذه في دورة مميزة جدا في 2026 باش تكون في مدينة العلوم بتونس. دورة هذه نحكيه على الليلة الأوروبية للباحثين في تونس، جوستمون تصير في 40 دولة وأكثر من 460 مدينة في العالم في نفس الوقت في نفس الليلة. الليلة هذه هي ليلة الاحتفال بالبحث العلمي بالمعرفة، الهدف منها هي تقريب قيمة العلم، ويعني تقريب قيمة العلم وتقريب الباحثين والبحث العلمي والمعرفة بصفة عامة لعامة الشعب. نقولوا لغران بيبليك، نحكيه على صغار، نحكيه على كبار، نحكيه على دي كوليجيان دي ليسيان طلبة، حتى عامة الشعب، أي إنسان مهتم بش يشوف يعني مخابر البحث، باش يشوف الأنشطة العلمية نتاع الجمعيات نتاع الكلوب نتاع لي سونتر دو ريشيرش، مراكز البحث نتاع الجامعات التونسية والفاعلين في السيستم نتاعنا اللي هو البحث العلمي والتجديد في تونس، باش يجيو بحثنا في 25 سبتمبر إن شاء الله أبارتير من 3 حتى 10 نتاع الليل، باش يكونوا فما حقيقة برنامج ثري بالكدا، باش يكونوا خيرة ما فما في بلادنا، خيرة ما فما في تونس، باش يكونوا موجودين في الليلة هذه، باش تكون ليلة مميزة. حاجة أخرى نحب نعدي لو ميساج امبورطون، على خاطر الليلة هذه فيها جهود قاعدة تصير في الباك أوفيس، والجهود هذه جاتنا زادة من دعم كبير جانا من وزارة متاعنا، وزارة البحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكيد الاتحاد الأوروبي في تونس والوكالة التونسية للنهوض والبحث العلمي اللي هي الأجنس ناسيونال دو لا بروموسيون دو لا ريشيرش، أتخافير يعني دو بروجي، زوج مشاريع كبار في تونس اللي هما ناشطين جدا، مشروع سوافي ومشروع أريس. معاضدتنا في زيادة كيف في الجهود باش نشحوا الليفنون هدايا جامعة قرطاج واللي هي أكبر جامعة في تونس من حيث عدد المؤسسات، أكثر من 35 مؤسسة، ويعني على وكيف الليكول بوليتكنيك دو سوس اللي هادم عاونونا بالكدا باش نجمو تعرف انت أي ايفنون استحقوا انه وقوف تاع ليكوسيستيم. دونك كانوا معانا في لو كوفينانسمون تاع ليفينمون، وكيف نتاع زيد حتى في يكونوا معنا زيد في الانشطه العلميه وفي السيريموني اوفيسيال، واحنا توا قاعدين بدينا اوفيسيلمون، بدينا يعني من عندنا نهارين بالضبط، بدينا في يعني فتح باب الانسكريبسيون التسجيل اللي هو باش يكون مجاني، نعاودها مره اخرى، مجاني للناس الكل، فقط يجب تدخل على الموقع الويب اللي هو twice-plus twice هي twice-plus.com احنا ديجا محطوط هذا في الـ في الـ في لي ريزو سوسيو وموجود حتى في بارتو معناها وين عملنا البوبليسيتي والكومونيكاسيون دونك ينجموا يدخلوا يسجلوا فقط هذا هو معناها ومن بعد الفريق نتاع الاورغانيزاسيون باش يتصل باش يبعث معناها دي كونفيرماسيون للناس الكل باش تجي نهار لو جور جي وتشارك معنا وفرحانين زاده بالهبه الكبيره على الحقيقه نتاع ليكو سيستيم ولي بارتنير نتاعنا عندنا ايكو سيستيم احلى في تونس راهو رغم الظروف القاسيه ورغم كل شيء اللي نعيشوا فيه ديما نغزروا الامل ديما نغزروا المستقبل ديما نغزروا انه ما نجموش نبدلوا ونحسنوا ونمشيوا لتونس مخير من غير من غير علم من غير تجديد من غير بحث علمي راهو ما فماش حاجه اخرى فما كان سنيه برك هي سنيه هذه
0: طب تسجيل قلت بالتسجيل فما طاقة استيعاب ولا التسجيل حتى معناتها لجانب معناتها باش تعملوا باز دو دوني اللي تواصل من بعد ولا كيفاش معناتها
2: هو سي حسين ماك تعرف معناها انت معناها تعرف مدينة العون في تونس برك الله معناها مدينة كبيرة وطاقة الاستيعاب ما شاء الله معناها التسجيل باش يكون هو للي ستاند اكسبوزيسيون هذاك باش يكون معناها ليبر خاطر الناس نخليو الناس تنسوش انه من ما 3 حتى 10 دونك البلاج اورو كبيره شويه دونك سافا معناها حتى ناس تجي ل 5 ناس تجي ل 7 ناس تجي ل 10 ناس تجي قبل بشويه لكن بالنسبه للسيريموني اوفيسيال هذيك فيها طاقه استيعاب خاطر احنا نعرفوا الامفيتياتر الكبير عنده طاقه استيعاب نتاعو هذاك باش يكون بالكونفيرماسيون ومعنا زاده عندنا 3 طابل غونت مايده

0: فيها بيكون فيها كل ما هو يرمز للقلة العلم والبحث العلمي وقيمة التجديد في تونس.
1: شكرا لك دكتور أحمد معلال رئيس يعني. جمعية أرسي كان يحدث فينا على تظاهرة مهمة نجم يكونوا حاضرين فيها كل أفراد الأسرة التونسية وتكون لمة عائلية علمية تكنولوجية نستفيد منها الناس الكل. الموعد باش يكون مع ليلة الباحثين نهار 25 سبتمبر في مدينة العلوم بتونس تظاهرة ليلة الباحثين من تنظيم جمعية أرسي وشركائها بطبيعة الحال. يلا مكملين معكم وسمعين حتى للعشرة في الماتينال جون.

احنا هكا مستمعينا نكونوا وصلنا لاختتام الماتينال جون لليوم ماتينال الخميس 3 سبتمبر. رافقناكم 3 سوايع ونص كلهم موجات ايجابيه وطاقه وحيويه. اجمل تحيات محمد عنتول في الاخراج التقني لهذا اللقاء, وعزيز في الديجيتال, وحسن الطاهري من امام كاميرا وميكروفون ستوديو, صالح جرام ونجيب الخطاب. نعطيكم موعد غدوه في الماتينال بدايه من 6:30 تاع الصباح. الى اللقاء.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. بداية من اليوم فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة وفق وزارة التربية. وزارة تكنولوجيات الاتصال تطلق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. الأول من أكتوبر المقبل هو انطلاق قبول مطالب القروض على الشرف، وذلك حصريا عبر منصة رقمية وفق ما أعلنه البنك المركزي التونسي. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يفيد بأن آخر أجل لداعي مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر الحالي، وآخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة حدد يوم 30 من نوفمبر المقبل. في الرياضة، العناصر التونسية تختتم المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو إيطاليا بالحصول على 26 ميدالية توزعت بين 3 ذهبية و10 فضية و13 برونزية لتحتل المركز 13 في الترتيب العام لجدول الميداليات. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل إطلاق النار بين البلدين منذ جويليا. إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر جنوب لبنان. وأخيرا، جماعة أنصار الله الحوثيين تستهدف مديريات الساحل الغربي في محافظة تعز والحديدة ب14 صاروخا باليستيا بالتزامن مع هجمات بطائرات مسيرة. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع خذ فرصتك من توا حتىش للحدش ونص. معكم سليم القصيبي في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي كل من أميمة خميري، هي صاحبة الستارتاب جيدا بتونيزيا. تو نتعرفوا على أميمة بعد حين، شنو الباركور متاعها، شنو دراستها، الستارتاب هذه شنو الاختصاص، وأيضا علاش اختارت الخوض في ميدان ريادة الأعمال ولي التشالنج اللي قاعدة تخوض فيهم. أيضا خبيرنا كل عادة فاضل جيجا، الخبير في البزنس جيمز، تو اليوم تعرفوا شنو الموضوع اللي اختاروا في كل مرة. بطبيعة الكلمة تكون لي فاضل في اختيار الموضوع، وديما يكون حاجة دو بوتنسيال ولا حديث الساعة. أيضا سونيا عمري الشهادة الثانية انتربرونور، نتعرف عليها بعد حين. هذوما إجمالا ضيوفي في حصة اليوم على امتداد ساعة من توا حتىش لحداش ونص. في الأثناء باش نبدأ مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. اسأل الإكسبير.
2: باش نمشيو إلى الشهادة الأولى في حصتنا لليوم. باش نمشيو مع سونيا عمري. مرحبا بيك سونيا. أهلا وسهلا.
3: أهلا مرحبا بيك سونيا عميري.
2: سونيا عميري مرحبا بيك سونيا. أهلا وسهلا شرفنا. أنت من القيروانة؟
3: من الثلاثية القيروانة.
2: مرحبا بيك. أهلا وسهلا. هيتنا تعرف عليك سونيا قبل ما نعرف ساعة شنو الستارتاب متاعك والاختصاص والخوض في ميدان ريادة الأعمال. دراستك كيفاش كنت تتمثل؟
3: أنا سونيا عميري قريت انفورماتيك أبليكي جيستيون. عملت ماستر كوميرس إلكترونيك. كل خليته قريت زادة قريت عامين بريفي وبعدين حليت البروجي بتاعي تمثل في شركة سوسيتي سيال هي الشركة اللي تعليت زيت زيتون البيت المنتج نخدموا على زيت الجيم الوسلاتي تم برودوي دي فروار لريجون الوسلاتية حليت باتون 31/5/2021 وتوا الحمد لله البروجي قاعد يتغرب الباهي.
2: كي نقولوا 2021 معناتها وقتها فما جائحة الكورونا وهكا ولا ليه؟
3: أي
2: معناها فما تحدي من قبلك. كيفاش كانت معناتها شنو اللي تشالنج في الفترة هذيك ولا العراقيل فما الكثير من العراقيل أكيد تعرضت لها كيفاش تم تجاوزها وانت فينا مرحلة الآن من البروجي؟
3: توا في الاكسبانسيون كل وقت اللي بديت البروجي بالحق هي مرحله صعيبه على الاخر مي خديت ديسيجن كهو باش نبدا في البروجي نتاعي بس كان فلاحه بنت فلاح عندي الاغرام بالفلاحه وكنت اللي بديت بالبروتيباج بالفكره معناها الفكره هذيك بديت نتستي في البروجي نتاعي في السوق خديت اول ميداي دور مذكره في مهرجان في القروان هنا هذيك أول ميداي دور هذيك زيد شجعني أنا زيد نقدم ومبارا ليه اللي قاعد نتكون في الريجستاسيون ويدولي وطوى جسوي ممبر دو بانيل دو ريجستاسيون أغريي بار الكوي انترناسيونال ومبليس ريجستاتريس أغريي هذا الكل اللي خلاني وكلي ميداي والغرام متاعي هو اللي خلاني الصعوبة الكل نتحدىها.
2: أما بدلت الاختصاص متاعك أنت سونيا اختصاص الدراسة؟
3: أنا قريت انفورماتيك وعندي بيرو انفورماتيك الكل من الفلاحة هي غرام الغرام هو اللي خلاني نكمل في البروجي
2: وتنجح فيه
3: ننجح فيه
2: يعني. أي هذا ما يمنعش الاختصاص متاعك عاونك معناها ديما لو نيفو سكولير يعاون راهو لونتربرونور حتى كي بدل الاختصاص هكا ولا
3: لا الحق نتاع ربي الانفورماتيك قاعده نعطي كفايه في البروجي نتاعي معناها قرايتي ما ضاعتش
2: فوالا اي هذاك اش حبيت نقول ديما المعرفه باهيه معناتها ديما تعطي ان بلوس للنجاح
3: لا سي نورمال اي خدمتي كل توا كل شيء انفورماتيزي توا بالنسبه لينا ويعاوني برشا الحقيقه نتاع ربي
2: باهي. بما انه انت مشروعك في الفلاحه وتكوينك في الانفورماتيك وجيستيون هل أنه حاولت باش تعتمد على أهل الاختصاص شوية المختصين في الفلاحة معناها ولا وحدك قعدت في المشروع متاعك وإلا يعني التجأت لتكوين إضافي؟
3: لا عملت برشة تكوين إضافي عملت برشة تواخذت زادة سيادة من التكوين المهني في الجوتا جوت باش خاطر سي نورمال عندي الغرام

0: أعرف التحديات الكل نجم تواجهها.
1: به كيفاش نجمت تتعرف بروحك؟ معناتها فما شي بالمعينة معناها سي لو بوشا اوغي ولا ما نعرفش، ولا في المشاركة في معارض، كيفاش كانت معناتها؟
0: والله انا ديما اي بروجي يجيني الكل برشا دي كوتش عاونوني برشا كل شيء عاوني، لانه زيدا نشارك في لي فوار ناسيونال انترناسيونال. أنا بديت بالمعارض في تونس، ومن بعد وليت نشارك في المعارض البرا، زاد الإذاعات كيف نكا اللي يعملوا اللي يخدموا على ريزو سوسيو والإنستغراموز، الكل يجوا بحذاء ويعيشوا الإكسبيريونس، خاطر أنا في المعصرة والميزون بوتي نتاعي في اللوكال، الكل نعملوا لي زيكسبيريونس توريستيك زادة، لأنه فما بروجي اسمه روس كولينير افيك جي زاد، ربحت فيه أنا على القروان وكانت اكسبيريونس مزيانة برشا. اللي نعملوا لي بلا تراديسيونيل لاباز ويل دوليف دو فاريتي الكيموسليتي، وهذا روجنا لها، وهم في حد ذاتهم عملوا لنا الترويج والكل، اللي عاوننا باش زادة نظهروا ناسيونالي انترناسيونال وقاعدين
1: جي زيد معناها يعاونوك.
0: زيد مش كان جي زيد برشا
1: الحق. والانكيوباتور شي غريناب زيد عاونك انت شخصيا؟
0: عاوني في الاكومبانيمون، في الاكسي زيد او فينانسمون، في الكوتشينغ بيرسوناليزي، في الناس الكل ما
1: يعطيك صحة. شكرا ليك سونيا عميري، بالتوفيق ليك بتبيعة كل ما فما جديد، مرحبا بيك طبعا. شكرا ليك وإلى اللقاء. كانت هذه شهادتنا الأولى في فقرة الساكسو ستوري في خوذ فرصتك، الرحلة تتواصل حتىش ليلة 11:30، باش نواصل مع ضيوفي بعد حين. وميمة أخميري تمثل الستارتاب جيداب تونيزيا، أيضا فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز. ديما أجمل تحيات الفريق الكل، سليم القصيبي في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. ساكسس ستوري. ساكسس ستوري.
2: جدولكم التحية وما كنتوا انتم في الاستماع لخوذ فرصتك، رحلة متواصلة حتى شلال 11:30. عزيز شلبي في الديجيتال، سليم القصيبي في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون، لأن باش نمشي إلى شهادة أخرى مع أميمة خميري. مرحبا بك أميمة.
3: أهلا وسهلا،
2: تشرفتنا. أميمة، أنت الفونداتور متاع ستارتاب جيد أب تونيسيا. هتساع قبل كما العادة نتعرف عليك، شنو درست وبعد الخوض في ميدان ريادة الأعمال وشنو اختصاص الستارتاب هذي؟
3: عطلمة، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. اسمي أميمة خميري مرة أخرى. أنا قريت في المعهد العالي للفنون الجميلة بالباب سعدون، والبروجي هذي اسمه جيداب تونيزيا، جاي كفكرة من الأول كبروجي فان ديتود، وبعد من 2019 وبعد 2025 بقات الفكرة هذية معناه نحب نطورها، رجعت لها 2025 وقعدت معناه نحب نطورها، صبيت في دي بروغرام دانكوباسيون، وتوا ولا بروجي من كان فكرة تطور ولا مشروع.
2: الفكرة وقتاش بديت؟
3: قلت لي 2019 في الماستر،
2: وتوا بروجي معناتها لابيليزي.
3: لا مازلت ما صبيتش في الخيلة بي.
2: معناه غير المون نجم نقول ولا بروجي وقتاش؟
3: من 2025 من اكتوبر 2025 وليت نبيع، معناها وليت نتستي في المارشي، وليت نبيع في لي برودوي في البروجي هذايا.
2: معناها الفكره تخمر بشويه بشويه من 2019 حتى 2025، 6 سنين كامله.
3: اما كنت نخدم معناها نخدم في اجنس دو كوم، وبعد معناها حسيت روحي اني انا نحب نخدم البروجي هذايا.
2: اي معناتها لقيت روحك تصلح اكثر للانتربرونيا كبروفي،
3: خاطر البروجي هذا ما نجمتش ننساه، نحبه برشا. والبروجي هذا معناها جاي ببروبليم اللي هو معناها في تونس مالوغوزمون كي نحوسوا ولا نمشيوا لجهه اذا ما نعرفوش عبد من جهه هذيك باش يقولنا امشيوا للبلاصه هذيك ولا كول في البلاصه هذيك ولا اشري برودوي من البلاصه هذيك، رانا معناها نضيعوا وحدنا،
2: ما نعرفوش بلادنا بالكل،
3: ما نعرفوش بلادنا. معناها
2: احكي لي على التجربه اللي صارت معاك.
3: تجربه
2: حكيت لنا عليها توا في الكواليس.
3: التجربه هي معناها خدمنا بروتوتيب الاول تستور عين تونغا، ونحبوا معناها علاش سميناها جيداب تونيزيا، نحبوا نكملوا بقيه الجهات. البروتوتيب الاولاني بدينا انه عين تونغا، معناها كي نتعدي ونشوفوا كان لي فورتوريس بيزانتا على الكياسه كهو، لوكو كي ندخلوا للموقع بيدو موقع روماني.
2: وين عين تونغا وين جايه؟
3: تبعد على تستور 11 كيلومتر.
2: اي وما نعرفوهاش.
3: ولايه بيجا. ماهيش بعيده، معناها تاع ساعه ونص هكاك من تونس باش نوصلوا للبلاصه هذيا. دونك بلاصه مزيانه على الاخر، فيها تياتر، في تياتر، فيها مع لي تيغم، معناها بلاصه تستحق انك انت باش تمشي لدقه ولا باش تمشي لكيف، معناها تقف فيها تتعرف على الجهه هذيك. وبعد باللي ريغوشيرش كي عملنا لي ريغوشيرش، زاد معناها تستور كي عملنا اونكيت، لقينا انه العباد ما يعرفوا تستور كان مهرجان الرمي، جبن، وجامع الكبير اللي موجود في البطحه
2: ويل مونغيلا
3: الكولي. تستور كبيره برشا، فيها ماكله اندلسيه، فيها حرف اللي فما برشا نساء قاعدين يخدموا في ديارهم ومش معروفين. فيها زيد الجوامع والزوية في الزناق متاحة. دونك من من من الحكايه هذه جات كفكره باش نعملوا سوليسيون نربطوا ما بين الديجيتال وما بين البرينت اللي هو جيد بابيي، باش نعملو جو والابليكاسيون.
2: باهي اوصف لنا هذاك اللي في جيد.
3: باهي بالنسبه لهذيا جو دو ميموار، نبداو من الصغار للكبار، اللي هي معناها يكونوا ورقتين كيف وباش يتعرفوا. مثال اكزامبل فما بناضج ماكله الاندلس، معناها الصغير ولا الكبير ما يعرفش الجهه هذيك، هاكا بجو دو ميموار منها يلعب ومنها يعرف
2: من الاطفال وهم يلعبوا. هاو جينيش جوستومون هذا هو، ومعناتها يل فا روتينير لانفورماسيون خي
3: صحيتك، منها ميموار، معناها تستي الميموار نتاعك، وميم طون تعرف الجهه هذيك اش فيها اش ما فيهاش. فما زاويه سيدي ناصر القرويشي، فما المقهى الاندلس، فما الساعه المعكوسه معناها اللي هي الساعه المعروفه
2: ساعه
3: تستور، فما راس العام العجمي عاش كان تعرفوه اللي طيبوا فيه الملوخيه والعظم والرمي، باش نقولوا العام صابه معناها عام اخضر.
2: وقتاش هذايا؟
3: 14 جانفي. بي فما معناها منها معناها اني قلت لك الصغار مالوف باش يعرفوا شنو هي عندنا في تونس. معناها نبداو بالريجيون هاكا باش يعرفوا كيفاه يلعبوا كيفاه يتذكروا الجهه هذيك اش فيها.
2: مش مره فاضل معناتها جبت لنا حاجه هكا تشبه ال لي جو ادوكاتيف و هذه جو
3: جو ميموار
2: لكن نفس الفكره نفس الفكره هكا ولا اي يعطيك صحه خممت في حاجه هكا معناتها هيت وحدك انت تو فونداتريس
3: دو اي معايا ايكيب
2: معاك
3: فما ديفلوبر ويب فما اركيولوج فما في ال شو اسمه account manager أنا بالنسبة لي في الجرافيك توسكي جرافيك معناها اللي قريت وقاعد
2: دراستك
3: معناها عنا إيكيب متوافقة
2: معناها الديزاين هذاك واللي جرافيك أنت عاملة
3: حتى معناها الشوتينج زادة كيف كيف أنا عندي أباري ونصور
2: عندك أباري وتصور ترى ورينا الصور شوية هذي فيما يخص تستورة
3: فيما يخص تستورة
2: تستور البداية بتستو
3: أكيد راك
2: تخمم في جهات أخرى قاعدة تخمم في جهات أخرى فقط للكاميرا بتبيع محليهم تصور هذوما صور أنت
3: صورتهم
2: سي لوي دان أرتيست معناتها فوتوغراف نجم نقولوا بروفيسيونيل بيه تعرفت الستارت اب نتاعك
3: قاعدة تتعرف قاعدة معناها شاركت في دي بروغرام اللي هما معناها هو لي بروغرام هذوما انا ننصح بهم العباد الكل خاطر لي بروغرام هذوما يعاونوك فينانسمون يعاونوك معناها كيف باش تركح البروجي نتاعك مش كفكره من الاول كيف باش تقدم لازمك معناها تعمل ايتود تاع المارشي المارشي نتاعك باش تشوف انت كي باش تخدم اسكو فما عبد باش يشري ما عندك اسكو فما طلب فما دوموند على البرودوي اللي انت باش تخدمهم معناها المشكل هذيك اللي انت قاعده تخدم عليه بالحق ولا لا وتعرف السيبل نتاعك شكون معناها شكون اللي باش يشري ما عندك وشكون اللي انتريسي بالبروجي نتاعك وكل
2: مش هكاك اتيباتيه
3: لازمك لازمك معناها مع الانكوباسيون لازمك ايتود كامله معناها تعمل بروجي كامل بزنس بلان كامل باش تعرف البروجي نتاعك اسكو رونتابل ولا مش رونتابل كيفاه باش تطور وكيفاه باش تقدم الانكوباسيون زيد معناها انا شاركت في اليف بيجا فونداسيون تونيزي ذا دوت معناها كل بروغرام وزيد توا مع تيك دي سيو كل بروغرام عندك فيه افونتاج فما الفينانسمون فما عندك اسباس نتاع بيرو باش تمشي تعمل تقابل لي كليون نتاعك باش نجم تمشي تخدم زيد فما معناها كيفاه الكوتشينغ ستركتوراسيون تاع البروجي نتاعك وكل دونك انا بالنسبه لي ننصح العباد من الفكره الناس الكل عندها افكار اما الفكره كيفاه باش تقدم
2: كيفاش تطبق
3: كيفاه باش تطبقها كيفاه باش تولي بروجي
2: شنو الصعوبات اللي عترضتك معناتها في البدايه واكيد من مرحله الى اخرى فما دي تشالنج يخرجوا
3: صعوبات بروجي في تونس راهو ماهوش سهل معناها ستارت اب باش تتعمل سورتو في السيكتور نتاع كولتور وكل مي انا حاربت الحق تاع ربي حاربت وحتى معناها نقدم لي دوموند قدمت لاجونس دو ميزون فالور دو باتريمون لي ام بي لانستيتو ناسيونال دو باتريمون وزاره الثقافه زيد خديت فينانسمون من صندوق تشجيع على الابداع معناها فما صعوبات فما الرفض وفما القبول
2: يزيد تقنع معناتها
3: اي الحمد لله معناها
2: بنجاعة المشروع
3: صحيتك بنجاعة المشروع ما راهو معناها اللي يشد صحيح يوصل هذه انا شنو نشوف في في لي بروجي دونك شدوا صحيح
2: هذه اول نصيحه خاطر انت توا وصلت بيا للسؤال الموالي هكا معناتها دخلت بيا للسؤال الموالي حبيت نقول لك من خلال التجربه نتاعك شنو تنصح الشباب باش ينجحوا في الميدان هذايا قلت اول حاجه هو انك تشد صحيح
3: تشد صحيح كي يبدا عندك فكره احكي عليها خاطر كي يعطيك عبد نصيحه ويقول لك هذيك لي ولا هذيك بدل فيها
2: حتى حد ما ينجم يسرق لك الفكره
3: شو الفكره تنجم تمشي تسجل لي نمشوا نسجلوا عندنا حقوق التاليف والمؤلف في فرانس في نمشوا نسجلوا فكرتنا ب 30 دينار ماهيش حاجه غاليه معناها سجل الفكره نتاعك امورك تكون قانونيه به حتى لو كان انت عبد باش يجي يقول لك لي على الفكره هذيك ولا بدل فيها ولا راهو انا ما عجبتنيش ولا راهو هذيك يسهل عليك خاطر هذيك يخليك معني كيف تصلح معناها تخو المنظور نتاعو معناها بالصحيح ما باش انت تنجم تطور في البروجي نتاعك
2: فوالا يعطيك صحة شكرا ليك طبعا أميمة خميري فونداتريس جيداب تونيزيا معناتها قلت انت هو الميدان هذايا ميدان صعيب ميدان ريادة الأعمال وخاصة في الاختصاص في الفن
3: في الباتريمون
2: في الباتريمون اي معناها الثقافه النجم اي في الثقافه بصفه عامه حاجه صعيبه شويه. شكرا لك وبيما
3: يعيشك
2: كل ما فما جديد بتبيع مرحبا بيك على موجات اذاعه الشباب في الكولوار هذيا خذ فرصتك 11:07 دقائق شنواصل مع الايقاعات ومع الانغام وبعد باش نعطي الكلمه لفاضل الجيجا فقط فاضل شنو الموضوع اللي اخترته اليوم
4: باش نحكيو على دي انفستيسور نتاع شارك تانك و زوز انوفاسيون
2: داكور. شكرا لك احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام ثم نعود.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. اسأل الإكسبير.
2: مواصلين مع ضيوفي في خذ فرصتك ورحلة تتواصل حتى جلال 11:30. ديما معكم سليم القصيبي في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. فاضل نجدد لك تحية وين مرة أخرى وباش نواصل إذن مع الموضوع اللي اخترته لليوم.
3: Effectivement. Alors, اليوم, bon, باش نحكيو على déjà باش نبداو بدوز innovations صغار في ساعة في ساعة باش نحكيو عليهم. واحدة عجبتني هي les micro-algues dans la rue. فما une société عملت des produits. En fait, qui m'a juste mis, تقول عليها معناتها un flocon, معناتها une colonne, معناتها بيا بالماء. En fait, فيها des micro-algues. وعلاش les micro-algues هذوما؟ خاطر elles produisent beaucoup plus d'oxygène que les arbres. معناتها micro-algues هذيا الكولون هذيا تصنع قد أكسجين قد 25 شجرة. يحطوا كولون ذي في الشارع يقول عليهم صنعوا زرعوا 25 شجرة كبيرة. دونك هذا معناتها في الميكروالك دومين تاع الميكروالك دومين كبير ومعروف، معناتها معروفين لي بروبريتي دي ميكروالك. ولكن 50 شخص سبيسياليست خدموا pendant 2 ans باش يصنعوا البرودوي هذا. دونك دورت لي حاجة باهية. الانوفاسيون الثانية بون هي قديمة ان فيت يحكيوا عليها باش لي تاكسي فولون. ولكن اليوم عملوا فما ارتيكل هبطوا قالوا ما خذوش لوتوريزاسيون مازال ما خذوش رخصة، اما يحكيوا قالوا ايتاب ماجور في لوبتونسيون دو لوتوريزاسيون. دونك قدموا في لوتوريزاسيون في ثلاثة بلدان، امريكا، في انجلترا، وفي دبي. ذوما لي دو زينوفاسيون نحكي عليهم. اليوم السوجي اللي حبيت نحكي عليه هما في نتصور فما اللي يعرفوا شارك تانك. هذا سيت اون ايميسيون فيها دي ملياردير اللي يمولوا دي بروجي قدام الناس قدام التلفزة بفلوسهم هما، معناتها يمولوا اون ديريكت، يقروا باش يمولوا، معناتها يجيهم الناس يحكيوا على البروجي نتاعهم ويقروا اون ديريكت اسكو يمولوا ولا لا. دونك في لي انفستيسور هذوما، معناتها فما داير واحد منهم عاش في تونس بيريود دو سافي اسمه أوليري. مي اليوم باش نحكي على لي انفستيسور مرا نسى اللي هما باربارا كوكوران و لوري غرينير. دونك زوز ان فيت كتبوا هما كلهم ابري كتبوا تكتب على معناتها نصائح كيما نقولوا les entrepreneurs. Donc شوف لي النصائح اللي عطاهم لوري غرينير وباربارا كوكوران. باربارا كوكوران هي معناتها جاية الفورتون تاعها من الايموبيليي، ولكن عملت تيد توك سالوها كيفاش تولي ملياردير. فهمت سؤال ساهل، كيفاش تولي ملياردير؟ قالت نصيحه نتاعها، حكيت على قصه دايور هي كيفاش ضحك شويه، كيفاش اون شينواز هي عطاتها فورماسيون وجات تطلب فيها هكا هيستيريك ولا كيفاش بالتليفون، نو تو تامي دو نو تو تامي، وما فهمتش شنو تحكي الكلام اللي تقول فيه. طلعت هي قاعده تقول دو يو نو هاو ماتش اي وين، ودونك قاعده تقولها تعرف قديش نربح كي عملت الفورماسيون نتاعك، تعرف قديش وليت نربح فلوس. دونك قالت باربارا كوكوران، قالت النصيحه نتاعها انك تحط روحك في انفيرونمون تاع ناس يفرحوا لبعضهم، اللي هي حاجه مش سهله انك تحط ناس يفهم. كان واحد يوصل يقول لك اوزر قديش نربح، يعرفك باش تفرح له، ماهيش حاجه سهله معناتها. دونك لوسون نتاعها قالت لك حط روحك في انفيرونمون تاع ناس يفرحوا لبعض. وحنا ديما نقولوا معناتها اهميه ان واحد يفرح لغير ويسخف لغير وكذا.
2: كيف تفرح للاخر اكيد فما دي زوند بوزيتيف يتعاملوا باش يرجعوا لك بالنفع زاده.
3: وهذه اللوسون دونك اللي عطاتها باربارا كوكوران. واللوسون تاع نحكي نتعداو لوري غرينير، اللي هي لوري غرينير زاد انفستيسور، اما الفورتون نتاعها جاتها من لي زينوفاسيون، من لي بروفي. عندها اكثر من 400 بروفي. نتصور مش الكل صنعتهم هي، معناتها ساعات تشري بروفي باش تبيعوا، ولكن ولات تبيع بطريقه كبيره مع التيار. اونتر بارونتيز في ليميسيون هذيا كنا انا مثلا كنت ما نحبهاش برشا من الاول، خاطر نحسها ديما تطلب برشا على لونتربرونور، تعطي شويه فلوس وتطلب بورسنتاج كبير. ولكن كي شوفوا لي لوسون لي ايبيزود ورا بعضهم، نلقاو اللي حطت فيهم فلوس حتى كان شويه، اللي حطت فيهم فلوس الكل ولاو مليونير. دونك لوري غرينير هذا كي تمول حد تحط ترد هو مليونير، على خاطر مش بالفلوس اللي حطتها من الاول، اما على خاطر تحط مع ليكيب نتاعها، تحطها تخدم او سيرفيس نتاع ستارت اب هذيك. اللي هي حاجه اي انفستيسور لازم يتعلم يعملها، انه مو جوست يعطي فلوس ويستنى حاجه باش ترجع له، ولكن يحط ايكيب كامله تخدم او سيرفيس دو ليكيب هذيك دو لونتربرونور هذاك. دونك اونتر بارونتيز دونك ردت برشا دي مليونير، ودونك قالوا لها شنو هي النصيحه اللي تعطيها. النصيحه اللي عطاتها في الكتاب نتاعها قالت لك تفرجوا على فيلم اسمه لو غران سو. دونك توني خذ دقيقتين نجرب نحكي عليه الفيلم هذا علاش نجرب نفهموا علاش نصحت به الفيلم هذا. يحكي على جوستمون بون هو يحكي على واحد عامل ام بي اي يلوج على خدمه ما لقاش يا اخي ترصات له اللوطه بالكل يسالوا له يسالوا فيه شبيه يلقى شبيه اللوطه بالكل معناتها بدا يخدم اللوطه بالكل كل ما ليه ما تخافوش عندي بروجي في مخي باش يوصلني الفوق بالكل. ودونك يقولوا شنو البروجي نتاعك يخرج ورقه من صباته وورقه بيضه ومصور عليها دوره ويقول هذا البروجي نتاعي يقول شنو البروجي هذا معناتها حكايه فارغه معناتها يقول له يعطيك الصحه وكمل وكلهم هكا يقولوا له زعما زعما فهموا معناتها حاسيلو يلقى روحه نهار من نهارات لازم يعطي جواب الفوق بالكل في عوض ما يعطي جواب ورا البروجي نتاعي وقال واغز نحب هما يلوجوا على شكون باش يفلس الشركه في عوض ما دونك حطوه هو ديريكتور يلقى روحه في الاخر حاسيلو في اخر لانسا البروجي اونتر بارونتيز انتر بارونتيز يعني وطلب ميات حاسيلو هي الضحك الحاجه اللي تضحك هو انه انكدوت على خاطر في الحقيقه البروجي هذا يحكي على لو سيرسو الدوره هذيك اللي اكل دوره بلاستيك اللي الصغار يلعبوا بها اللي هي ولات معناتها بروجي ملتي ناسيونال كبير على الاخر ربح برشا فلوس وناس كل يخسيبوه باش يفشل وما نجمش يفسر الفكره نتاعو وهذه لوسون الاولى انه معناتها اون جينيرال ان انفونتور من الاول ما يعرفش يفسر الفكره نتاعو مليح والاحسن الافكار ساعات تظهر فكره خايبه من الاول في الاخر تطلع فكره باهيه واخر الفيلم داير يقولوا له ترجع تفلس الشركه يا اخي يقول له عندك شي فكره اخرى يقول له يعطيهم ورقة أخرى بيضة أما فيها دورة أما المرة ذي دورة ملونة ونلقاه يحكي على الفريزبي دونك دوز انوفاسيون هذايا الفيلم هذايا لوري غرينير نصحت أنك تتفرج على الفيلم هذايا لخاطر يوريك كيفاش من الأول انوفاسيون حتى لو بوبليك ما يفهمهاش وقت لي فان يتصنعوا معناتها تاع البرودوي هذاك دونك هذوما لي دو لوسون باربارا كوكوران قالت لك انتوري فو دو جون اللي يفرحوا بعضهم ولوري غريني قالت لك تفرج على فيلم لو غران سو على خاطر يعلمك الديناميك تاع الاختراع.
2: نعطيك الصحة شكرا ليك طبعا على الموضوع هذا مهم جدا فاضل كنت معنا في فقرة اسأل ليكسبير باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

روسر مجدتي على موجات إذاعة تجل الشباب. قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 All for World Summit، صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، باش تصير في الحمامات من 7 إلى غاية 10 سبتمبر 2026، وهي من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال بالجمهورية التونسية، كما قلت لكم من 7 إلى غاية 10 سبتمبر الجاري. وتقام القمة وستقام تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. شكرا لكم الناس الكل. مع الخبر هذا نختم حصتنا اليوم من خوذ فرستك. أجمل تحيات كل من سليم القصيبي كان في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. أنا نرجع لكم غدوة إن شاء الله في ديديكاس من 8 للتسعة، ونص نقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: نحييكم مجددا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ينظم الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية لفائدة المربين بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2، وذلك يومي 7 و8 من سبتمبر الحالي بمقر المركز بالعاصمة. الاتحاد الأوروبي بتونس يعلن إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العملية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. قفصة تحتضن من 9 إلى 12 من سبتمبر الحالي مؤتمرا دوليا حول الحضارة القبسية بعنوان القبسي 120 سنة بعد اكتشافه أبحاث جديدة معطيات جديدة آفاق جديدة بتنظيم المعهد الوطني للتراث. ندوة افتراضية يوم الثلاثاء الموافق ل15 من سبتمبر الحالي تحت عنوان توسيع الآفاق الرقمية، ينظمها مكتب الترويج للواردات بالتعاون مع الجمعية الألمانية للأعمال الإفريقية والرابطة الفيدرالية للشراكات الرقمية الصغيرة والمتوسطة. في العالم، الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت فجر اليوم بصواريخ ومسيرات انتحارية، مشيرا لأن الهجمات شملت منظومات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومخازن المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطهر جنوب لبنان. وأخيرا، جماعة أنصار الله الحوثي تستهدف مديريات الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة ب14 صاروخا فلسطينيا تزامنا مع هجمات بطائرات مسيرة. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه مجموعه من الاستضافات، الفقرات والموسيقى تكون حاضره. نحكيو في تونس اليوم على المستجدات، اخر مستجدات المتعلقه بعمليه السيطره على الحريق في جبل بولمان ببرقو من ولايه سليانه. تكون حاضره معنا بعد شويه النائبه بمجلس نواب الشعب عن برقو وسليانه مدام بسمه الهمامي، وايضا احمد النقاتي عضو المجلس المحلي في برقو. ناخذ معاهم اخر التفاصيل في علاقه ب عملية السيطرة على هذا الحريق. نحكيه وزاد على أهمية العديد النفسي للتلامذة مع اقتراب العودة المدرسية. شنو الإجراءات اللي يمكن اتباعها لتفادي الإشكاليات المتعلقة بالعنف داخل الوسط المدرسي؟ المختصة في علم النفس بعد شوية نجات صحباني تكون حاضر معنا وتعطينا أكثر تفاصيل في علاقة بهذا الموضوع. نحكيه وزاد على جودة مياه الحنفية سي الحبيب، وبرشا ناس تتحدث عن إشكاليات متعلقة بجودة المياه، مياه السناد، خاصة في ظل أزمة غياب المياه المعدنية وأيضا الانقطاعات المتكررة للمياه. دونك نحكيه على بلاغ أصدرته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، طمنت فيه التوانسة من مياه، معناه طمنت من جودة مياه سوناد. شنو اللي يفسر التخوفات هذه وأي منهجية تعتمدها الهيئة في مراقبة مياه سوناد؟ الدكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية يكون حاضر معنا بعد شوية ويجاوبنا على التساؤلات هذه. قبل هذا خلينا نقدم تحيات فريق البرنامج، عزيز شلبي في الاخراج الرقمي، سليم نقصيبي في الهندسه التقنيه، فيصل شابو، بدر عرفاوي، الاستاذ حبيب السماوي، ومعز العويني في التقديم. اهلا وسهلا بك استاذ.
4: اهلا معز، تحيه لمتابعات متابعي اذاعه الشباب، وان شاء الله نحاولوا باش نقدموا الاضافه ونحاولوا نفسروا اخر المستجدات ونواكبوا ونحاولوا ندلوهم على شنو جديد سواء على المستوى العمومي والخاص وخاصه المشاغل معناها الشارع. البارح خرج منشور من رئاسة الحكومة، منشور عدد 5، حول تأمين المنظومات الوطنية، المنظومات الرقمية الوطنية بالهيكل العمومية، ومنشور هام جدا ما تعرضتلوش وسائل العام الكل، تعرضوا للمنشور اللي قبله حول حوكمة المؤسسات والمؤشرات العمومية في مجمل الأجراءات. المنشور هذا حتى حاولت اتصل ببعض المختصين في الإعلام يقولوا هام، لأنه مش يأمن تأمين المواقع الإلكترونية الرسمية سواء المركز الوطني الإعلامي والمراكز القطاعية وموضوع التراسل الإلكتروني، وهذا أنا نخليه في خانة السيادة الرقمية والأمن السيبرني الوطني، لأنه توا في عصر أنه الهجمات الإلكترونية والقرصنة قاعدة تمس معناها المواقع الحكومية والمواقع الحسابات حتى المالية نعرفوها اللي في البنوك. والشيء هذا هام جدا، إن شاء الله المؤسسات العمومية الكل تتبع، وخاصة المؤسسات الخاصة كيف كيف معناها يلزم في نفس الإطار هذا مواكبة للتحول الرقمي. التحول الرقمي زاد نحاولوا نتفاداو المخاطر نتاعو السيبرنية، وعندنا عديد المؤسسات، المؤسسة التونسية للسلامة الإلكترونية، المؤسسة التونسية للسلامة السيبرنية، وإن شاء الله نرجعوا له الموضوع هذايا في حلقات قادمة، لأنه البارح ما لقيناش الوقت. يمكن نشوف مختص في الإعلام يمكن الأسبوع القادم في تونس اليوم إن شاء الله نتعرضوا له بالتفصيل، خاصة ثم أمور تقنية اللي ما يجم يفسر هنا كان إنسان مختص في المجال.
3: مهم جدا سي الحبيب أنه نحكيه على التحول الرقمي ورقمنة الإدارة التونسية، خاصة في ظل الإشكاليات المتعلقة بالبيروقراطية متاع الإدارة في تونس، والإشكاليات زادة المتعلقة في جانب منها بالمستثمرين اللي لقاو برشا صعوبات وقت اللي باش يعملوا البروجي نتاعهم. دونك مهم نمشيو في التوجه هذا متاع رقمنة، ومهم أنه نوفروا بنية تحتية تستجيب لجميع الشروط، وخاصة معناها المتعلقة بالأمن السيبراني.
4: أكيد
3: واضح. احنا بعد شوية نبدأ أولى مواضيع حصتنا، نحكي وبعد شوية على المستجدات المتعلقة كما كنا بعملية السيطرة على الحريق في برقو. يكونوا حاضرين معنا بعد شوية مدام بسمة الهمامي نائب بمجلس الشعب، وأيضا أحمد نقاتي عضو المجلس المحلي ببرقو.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: توقيتنا 11:43 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. أولى المواضيع اللي نطرحوها معاكم، نحكيو على المستجدات المتعلقة بعملية السيطرة على الحريق في جبل بولمان في برقو من ولاية سليانة. حاضرين معنا ومشكورين لالتزامهم بتوقيت الحصة نائبة بمجلس شباب الشعب عن برقو وسليانة مدام بسمة الهمامي، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب. مدام بسمة
4: أهلا بك، صباح النور، بارك الله فيك على الدعوة.
3: شكرا لك. أيضا حاضر معنا سيد أحمد النجاتي عضو المجلس المحلي في برقو. سيد أحمد أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
5: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
3: شكرا لقبولك الدعوة. دونك مدام بسمة، خلينا نبدأ معك أنت. شنو آخر المستجدات المتعلقة بحريق جبل بولمان، وهل تم تسيطر نهائيا أم أنه هناك معناها جيوب ما زالت مشتعلة في جبل؟ مدام بسمة،
4: هي الحدود العمنية أمس معناها فما تمت عملية السيطرة على الحريق والحمد لله، ودخلوا في مرحلة التبريد، وإن شاء الله معناها رغم اللي فما جيوب ولا غيره، فما ديما أكل يقظة عند الأعوان الغابات اللي هما الصد الأول، وعند الحماية زادة اللي مازالت مرابطة على نفس في نفس المكان، حرس زادة مازال ما حد ما تحرك من الأماكن هذيك إلا ما تتم إن شاء الله عملية إخماد تامة وتبريد تام للجبل. وإن شاء الله لا يعاود الأزمة معنا.
3: واضح. مدام بسمة، بصفتكم نائب في المنطقة، كيفاش نجم نوصفوا حجم الخسائر اللي لحقت بالمتساكنين، خاصة العائلات اللي تم إجلائها معناها من دوار القواسمية وعين بوسعدية؟ مدام بسمة،
4: هي الخسائر جمع، الخسائر جمع، لأنه الموارد الرزق نتاع المواطنين هذوكم الكل ليك أكلها الحريق، كلتها النار، كلتها النيران، الخسائر جمع.
6: أخت بسمة، شنو بالضبط هل أن ما عندهم سواء الغطاء الغابي والا عندهم سعي والا فلاحه؟
4: الغطاء الغابي اللي هو المورد اول، وعندهم زيادة كيف كيف
6: المواشي
4: الزراعه، وعندهم حتى اشجارهم المثمره، عندهم الزيتون وعندهم الكرم وعندهم معنا ابار الغابه زيادة كيف كيف، عندهم الزيتون وعندهم الاراضي الشاسعه لتربيه الماشيه، وعندهم عيشة كاملة، حياة كاملة، عندهم نسيج معناها متاع
6: فلاحي،
4: نسيج كامل فلاحي كامل منتج، معناها هما راهم في وضعية منتجة، هما متساكنين منتجين لأنه عندهم كل شيء هما اللي يعملوا فيه، عندهم فلاحتهم وعندهم الغابة وعندهم الغنم وعندهم الدجاج وعندهم الحل وكل في لحظة ما بسرعة الرياح ولسرعة النيران صبح هذاك كله كومر ماد، فهمت؟ فيصبح هذاك كله كوفرمات، هي الخسائر جمع على مستوى موارد الرزق نتاع الناس المباشره، لان كيما قلت لك هما ناس مباشرين للعمل نتاعهم منجين. وفما خسائر كبرى للغطاء النباتي اللي هو نحكوا اليوم على 2000 هكتار من الغابات، هذا كان مش اكثر. وهذا خساره كبرى، لانه خسائر كبرى اللي جمع، لانه الغابه يلزمها 80 سنه باش تعاود ترجع، ويلزمها برشا فلوس باش نعاودوا نرجعوها، رغم اللي هي تعاود روحها بروحها أما يلزمها بارشة وقت باش تعاود. خسائر متاع المساحات هذه زادة راي خسائر كبرى، خطر الغابة هي رئة البلاد، رئة البلاد تتضرب راهي هي هذه زادة مؤشر خايب ياس. قلت انه الاهالي معناها فما زوز ديار في القواسمية طالتهم النيران، والديار الكل معناها قربت بحذاهم وما تحرقتش، لكن فما زوج ديار فعليين تحرقوا، دار خالتي خديجة ودار خالتي منجية، معناها خالتي ناجية، معناها ضرر كبير يستاهل التدخل السريع. يستاهلوا زادة توما موجود صحيح، هما كانوا موجودين في الإعدادية تبرقوا، معناها ثلاثة الليالي موجودين غادي، ويعطيهم الصحة كل الإطار للسيد المدير سي رضا وكل من الأعوان اللي معاه، هو المشرف على المطبخ وكل الأعوان اللي معاه، ما قصروش، قاموا بالواجب في كل شيء. وبعد ثلاثة أيام يقولوا لك رجعوا، نرجعوا لديارنا، خلينا نرجعوا مادام خمدت الحريقة رجعوا لديارنا، لكن هذوما من يوم من يوم مش يصبحوا ما عندهم حتى شيء، ما عندهم حتى ذخيرة، ما عندهم مش حتى أدوات للعمل، معناها باش مش الغدوة باش يدخلوا بها الوحدة. أنا نقول معناها وذي شفناه مع بعضنا احنا في الجلسه اللي عملناها البارح في المجلس المحلي مع في برقو مع الاخيين، انه عندنا اربع برامج للتمكين الاقتصادي، برامج تمكين اقتصادي تشرف عليه وزاره المراه، برامج تمكين اقتصاد تشرب عليه وزارة الشؤون الاجتماعية، برامج تمكين الاقتصاد تشرب عليه وزارة الفلاحة، برامج تمكين الاقتصادي عند الداخلية. الأربع برامج التمكين الاقتصادي دي اليوم في حالة تو في حال اليوم اليوم مش غدوة، معناها اليوم لازم هذه تكون تتوجه بصفة أساسية وبصفة رسمية للأهالي ذوما اللي ضرب في مواردهم الحياتية المباشرة.
3: واضح.
4: تترصد المبالغ هذيك بكل ما فيها معناها عينية وغيره، واموال تترصد لصالح المتضررين المباشرين هذوما من الحرائق.
3: واضح. مدام بسمه هاو حاضر معنا سيد احمد النقاتي ايضا عضو المجلس المحلي في بارجو. البارح كان ثم جلسه في الولايه، واليوم ايضا ثم جلسه في الولايه، والاكيد باش يتم التطرق للموضوع الحريق في جبل بارجو. دونك سيد احمد تحيه لك من جديد. كي نحكيوا على اهم الاحتياجات المنطقه العاجله الى الان سيد احمد، بعد الخسائر اللي تكبدتها العائلات جراء الحريق، من نحكيوا على مستوى المواد الغذائية وأيضا المياه ومدى توفرها والإحاطة النفسية للمتساكنين. سيد أحمد مرحبا. سيد أحمد قلت لك كي نحكيه على احتياجات المنطقة العاجلة توا سيد أحمد في الفترة هذه، خاصة بعد الحرائق والخسائر اللي تكبدت على العائلات.
5: بالنسبة للماء صالح للشراب، السوناد قامت بالواجب، يعني عودة الربط متاع القنوات. أيضا المعامل متاع الماء قاموا بالواجب ووزعوا الماء على المتساكنين، كيف كيف قاعدين يزودوا فيهم بالماء صالح للشراب. الاحتياجات الأخرى هي في المعيشة، يعني الناس اللي تحرقت ديارهم، الناس اللي فقدت موارد الرزق متاعهم، هذوكم يلزم يعني تو سويت

0: أنفسهم في كل لحظات، سواء يعني في برجو ولا في عين دراهم ولا في كل المواقع، كانوا يقدموا أنفسهم، ولاحظنا في العديد من المرات حتى يقدموا حتى في حياتهم ويخاطروا بها من أجل الحماية. أول حاجة نشكرهم على الجهود
1: المدنية
0: وعوان
1: الغابات
0: وعوان الغابات
1: والحاجة البيئية
0: والقوة الأمنية. كل هذه النقطة الأولى اللي يلزمنا نحن نشكرهم، اللي
1: حتى المواطنين سيد أحمد والمتابعين اللي راهم موجودين، معناها بقراب برشا للنيران سيد الحبيب.
2: أي نشكرهم، أما راهو بالحق أنا شفت بعيني وأنه أعوان العمل نتاع الغابات هما اللي قاموا بمجهود جبار. علاش نقول لك هذا؟ خاطر الأعوان نتاع الحماية المدنية يبدلوا على بعضهم يروحوا لديارهم. العمل نتاع الغابات والحراس نتاع الغابات
0: ما يوقفوش
2: اندلعت الحريق، معناها ما غادروش الاماكن نتاع العمل نتاعهم.
1: يعني تحيه لاعوان الغابات، تحيه لاعوان الحمايه المدنيه، وتحيه المختلف الاخيك اللي وقفت في الازمه هذه سيد احمد. وكما قلنا زيد الحاجه البيه انه رينا برشا مواطنين زيد سيد احمد، وانت تعرف معناها كيفاش كانوا اقراب من نيران وكيفاش يعانوا في الاعوان الدوله.
2: طالتها النار في سبيل انه باش يمنع شجره ولا باش يمنع دار ولا
0: هو الـ الـ الـ النقطه اللي حبيت نحكي فيها هي بعد هي موضوع الاجراءات العاجله والسرعه في اللي حكيت عليها انت وبارك الله. وقع اجتماع وشقع اجتماع ثاني، انا نحب اللي المد التضامني اللي يلزمه يكون اكيد انه التوانسه ما نتصورش انه مش يدخلوا على برك ولا على غيرها، انه يلزم يقع مد تضامني ويكون حتى حساب خاص لي برجو. راهو الناس اللي ما تعرفش جبل برجو، موقع جبل برجو اللي وقعت في من 8 حتى 13 نوفمبر 1954 وجه الاستعمار الفرنساوي، هذه من معاقل الكفاح الوطني كيف من معاقل الكفاح من اجل التنميه. ناس تقتات وخيرت ان تبقى في ديارها وتخدم الفلاحه كما وضحت السيده بسمه وفلاحه متناول. لذا انه الاجراءات الوضعيه الاستثنائيه لازم اجراءات استثنائيه، نتصور حتى على مستوى اتحاد التضامن الاجتماعي ولا وزاره الشؤون الاجتماعيه، يعني مساعدات عاجله والناس اللي ديارها معناها طاحت كيف ثم برنامج سكني مع المستوى الولايه لازم يعجلوا باش يلقاوهم مأوى مؤقت في الى حين نعود ونبني لهم ديارهم. نتصور التحركات يلزمها تكون في الاتجاه هذا.
2: هي راي البارح خرجت لجنه جهويه وعاينت الاضرار وان شاء الله يعني تم يعني تعويض ذاك المساكنين هذوكم يعني بحول الله يعني في اقرب وقت ان شاء الله. اما الصحيح انت حكيت على المدى التضامني، ماذا بينا المدى التضامني يكون منظم يعني تحت رايه معينه اللي باش هي اللي تنظم يعني الإعانات وكيفية تقديمها. فهمتني؟ أنت جبت على جبل البرجو، جبل البرجو راهو عنده أهمية كبرى سواء كانت تاريخية وإلا حتى طبيعية، يعني المنابع نتاع المياه الموجودة في جبل البرجو والغابات المتنوعة والغطاء النباتي المتنوع الموجود في جبل البرجو والحيوانات كيف يعني هذه الكل خرجتها تونس كاملة، ما خسرهاش برجو برك راهو.
0: بالطبيعة.
2: مع الاسف راهو ديما نقولوها نحن يعني جبل البرجو تحرق في هنا عام 22 او 23 ما بقيتش نتذكر بالضبط. بقى خمس ايام والنار توقف في جبل البرجو. كنا نامل هو انه نستخلصوا منها العبر هذيك، يعني راهي كارثه كيف تجي نستخلصوا منها العبر. يعني ثم نقاط نبهنا لها عديد المرات سواء كانت في اطار جلسات نتاع اللجنه تفادي الكوارث والا في اجتماعاتنا العاديه ديما ننبهوا راهو ثم حوايج يلزمها تتوفر في الجبل باش على الاقل في كثير حريقه كما هكا تكون الاضرار خفيفه. نحدوا منها، نجموا نحدوا منها. عندنا الطرائد الناريه قديش عندنا من عام تو 10 سنين ما تعملتش. هي كانت قبل في الثمانينات كانت تتعمل. فتح المسالك الغاضيه كان كيف
1: بالله في نفس الإطار سيد أحمد بعد إذنك خليني نمشي مدام بسمة الهمامي. مدام تحدثنا على تكرار الحرائق برجو وغيره من الغابات مؤخرا زاد في عين دراهم في باجة، مدام بسمة تكرار الحرائق تقريبا سنويا نعيشه في كل صيف، معناها هذا نوع من الظواهر. المسألة هذه ما تستدعيش من منظوركم انتوما مدام بسمة مساءلة معناها للحكومة حول غياب استراتيجية وقائية والنقص متاع التجهيز.

0: زيت لمكافحة الحرائق. دوركم انتم في المجلس كيفاش نجموا نلخصوه مدام بسمة الهميم؟
1: هو دورنا نحن في المجلس يتمثل في الدورة الرقابي وفي الدورة التشريعي. في الدورة الرقابي نسألوا في الحكومة من أول ما دخلنا، خاطر الحرائق كل عام تتجدد، كل عام يلزم معناها نسيج غابي كله يتحرق ويمشي، معناها كأنه حاجة كيف الدورية معناها المسألة. نسألوا في الحكومة ونستنوا في الحكومة انه المتمثلة في وزارة الفلاحة والموارد المائية انها تجيب مجلة الغابات. كل عام تجي الوزارة تناقش الميزانية تقول في جانفي مجلة الغابات جايتكم. مجلة الغابات علاش؟ إعادة لأنه هي قديمة واللي أصاب الغابات كبير برشا، المساحات اللي أصاب الغابات، أصابت الغابات والاعتداءات ونوعية الاعتداءات اللي أصابت الغابات تستدعي مراجعة النصوص والتجريعات باش يكون فما نوع من الردع اللي يخلي عملية الاعتداء ما عادش تتكرر. لحدود اللحظة مازالت المجلة ما تراجعتش وما جابونيش مجلة تستجيب للأسئلة الحارقة وتستجيب لطبيعة المرحلة، لأن الاعتداءات اللي صارت على الغابات من 2011 كبيرة جدا، وهذا يرى موثق وموجود، معناها خادمين عليها الغابات ومقدمين الملفات، مكلف العام بنزاعات الدولة اللي يتعامل معاه المسألة الاعتداءات على الغابات والغابات والملك الغابي كأنه مسألة ثانوية، وأنه رانا عندنا مهام أخرى اليوم قاعدين شادينها. تو الغابة توجي غدوة، تو نتفلسفلوا بها غدوة، نقول لك ليه؟ راهي الغابة جزء من الأمن القومي، والاعتداء على الغابة هو اعتداء على الأمن القومي، لأنه رئة البلاد هي الغابة. وتو من الشروط اللي الدول قاعد تخدم عليها انها تكون توفرها وتكون هي بارزه فيها، على خاطر هي ضامنه لاستمرارها وضامنه لي اصلا لجلب الاستثمار، هي مدى تحكمهم في الطاقه، تحكمهم في التكنولوجيا، وتحكمهم في البيئه. كي نقولوا البيئه راهو نقولوا للانبعاثات ونقولوا الاكسجين ونقولوا كل شيء، معناها راهو من بين مقومات الاستثمار او الشروط اللي تنجم يعني تحط دوله على في المرتبه الاولى بقياس بدوله اخرى، هي مدى محافظتها على الغابه نتاعها، محافظتها على البيئه نتاعها، تطويرها لمنظومه الغابات، تطويرها للمنظومه نتاعها. احنا راهو لحدود اللحظه حتى مجابهه الكوارث ومجابهه الحرائق ومجابهه ما يحدث في الغابات مازلنا نتعامل معها بشكل تقليدي.
2: هو تصديق لكلامك اخت بسمه، هو من العوامل اللي مش تنقص من ارتفاع الحرارة هو توسيع مساحة الغطاء العام والتشجير، وهذا الخطة. هو
1: احنا في عود ما نزيدوا ونشجعوا على التشجير ونشجعوا في اين مكان يلزمك تشجر. تو لينا راجعين بتويلي، انت كتشوف تو الخارطة الحقيقية اللي عليها الغابات في تونس كلها، معناها تبكي عليها، على خاطر ثم ديجراديسيون كبيرة برشا صارت. اول حاجة بفعل الانسان، فما شكون اللي جاء قصلك الغابة وتوسع فيها ومشى زرعها زيتون وهو ما يملكهاش، راهو نحكي على ملك عام غابي، ملك الدولة، راهو اعتدوا على الغابة قصوها وبالحريقة او حتى يقصوها، فهمت؟ وبعد يمشي يزرعها زيتون. الأدهى والأمر من هذا.
0: وكرام مدام بسمة سمحني، معناها برشا دول قاعدة تحافظ على الثروة الغابية من خلال المراقبة، كما شفنا ثم فيديوهات دارت على شبكة التواصل الاجتماعي متاع إيطاليا كيفاش تتبع مدام بسمة في شخص قاعد يحرق في الغابة ما نعرفش الهدف متاعه شنو،
2: وتم إلقاء الطائرات المسيرة
0: درون. درون.
1: احنا في الفلاحة ما عندناش درون، شرو درون؟ عملوا صفقة شرو درون بقوا غادي، قال لك ما خديناش ترخيص. هذه دولة هذا أمن قومي، كيفاش ما معناها نشروا نعملوا صفقه نجيبوا دي درون وما نفعلوهاش باش تمشي تعزل لك ديتكسيون
2: تاع الشيء يوميا؟ هذا الموضوع يتصور انه على مستوى وزاره الفلاحه بعد الحرائق هذه هو يوقع الاستعداد على موسم الحبوب، نتذكروا بالباهي، والولايات الكل تعمل اجتماعات، والحمايه المدنيه والامن والاطراف كلها المدخله لحمايه موسم الحبوب، لكن موضوع الغابات يستحق
1: اهميه. حتى في موسم الحبوب راهي تصير الحرائق،
2: تصير الحرائق.
0: مدام بسمه، مدام بسمه بعد اذنك خلينا نرجعوا للسيد احمد لانه عنده التزامات. خلينا نرجعوا للسيد احمد باش نسالوا ممكن على هل تم تحديد الاسباب وراء الحرائق في برقو ولا لا، وشنو ممكن رسالتكم انتم سيد احمد لاهالي برقو واللي سكنوا المناطق المجاوره خاصه في القروان واللي كانت مهده ايضا بالحرائق هذه يا سيد احمد؟
3: والله يشوف أنا من عام 94 تقريبا أو 93 ما تمش حريق القاع وتم تحديد الأسباب نتاعه، لما تنسب إلى مجهول وتتعدى. بالنسبة يعني التوصيات اللي نوفيها، راهو شوف الحرائق نجم تصير حتى ما هي مفتعلة، ما هيش مفتعلة يعني طبيعية، هذا خاصة بالحرارة اللي ولت تشهدها بلادنا، لكن راهو يلزم نستعدوا لمجابهات، نستعدوا بل كما قلت لك ممكن بالطرائد النارية اللي كانت موجودة قبل وما عادش تو، المسالك نفسه مسالك غابية
2: وخاصة سواتر ترابية،
3: اي لا خاصة المسالك الغابية اللي باش تتمكنك انت باش الكميون
0: باش تتنقل للجيوب نتاع النار.
3: ثم يعني تحديد نقاط نتاع تزود بالماء، راهو نحن في برق والمره هذه راهو عندنا نقطه بركه تتزود بها الكمين الكل، لهذا مش ممكن يعني كمين النار تاكل والكمين شاده الصف باش تتزود بالماء، وهذا ونحن في برق راهو عندنا جمعيه مائيه سواء سقويه عموميه والا سقويه خاصه، عندنا الماء نتاع السناد، يعني ما يصيرش يعني نكثروا من النقاط هذه راهو فيها فايده لنا نحن.
2: هل وقع تدخلات بالطائرات العموديه والا لاحماد الحرائق؟
3: دخلوا نهار له دخلت طائره واحده، والنهار الثاني دخلت طائرات، اما راهو
4: قوه الرياح
3: لو كان ما وقعش ضغط اعلامي وضغط نتاع على مسؤولين واحد ما يعني نشوف نحن الامور راهو نلومه سرعه التدخل نلومه على الاستعداد المبكر باش ما يعني نحدوا منها،
2: معناها الخطه الاستباقيه، معناها
3: الخطه الاستباقيه من قبل من جانتي من فيبري انا نعمل حسابي جايتني موسم نتاع سخانه نتاع كذا واحتمال تكون حرائق كي تتحرق 50 امتار كي تتحرق 2000 امتار.
0: واضح.
3: ايضا توك في الجبل ثم عيون نصيناها وحتى نسهلوا للجمعيات تعمل الصيانه نتاعها ونقعد نستعملوها كما هكا كي بدا ثم حريق تجيب انت موتور يعني محمول وتحطه غادي يخدم بالوقود وتستعمله باش سواء كان باش تعبي به الماء للشاحنات نتاع الاطفاء والا باش تستعمله انت باش تطفي به، يعني ممكن باش تعبي منه على الاقل توك في التبريد على الاقل باش تعبي منه انت ياكل الواحد الترومبا يعني اللي تتحمل على الظهر، يعني ثم حوايج يلزمنا نعملوها نحن من يعني ما نشكوش في اللي راهو ثم مسؤولين يسعوا للحوايج هذه، لكن يحبوا النجاعه ما يحبوش موجوده تجهيزات ثاني كيف تجهيزات، علاش تتوجد تو يعني تتوجد في وقت الحريق، علاش ما تتوجدش من قبل، علاش ولايه اللي انا ما يعني في الفلاحه ولا في التجهيز ولا في الكذا ما يعني ما تمشى كل الالات الكاس هذيك اللي تطلع للجبل واللي تحل الطرقات، يعني ماذا بينا نحن راهو شوف راهو بلادنا وراهو من نجمو يعني ما نجموش نقدموا بها بالاجراءات اللي تجي متاخره ولا اللي تجي مش في وقتها ولا بشويه بطء، يعني ماذا بينا ديما كي تسمى حاجه نتعامل معها بجديه اللازمه ونتعامل معها بالسرعه اللازمه كان كيف
0: واضح. شكرا لك سيدي احمد النجاتي.
3: بالله نقطه اخيره نبنوا علاقه حميميه بين الغابات وبين المستكنين نتاع الغابات، راهو تسمى شويه تضييق على يعني على يعني نقولوا كما نقولوا نحن على باش تاخذ الخيرات نتاع الغابه وتستمتع بها وتستغلها، راهو ثم شويه ثاني نوعا ما من التضييق عليهم، ما يسالش نقنوها لكن نيسروها ثاني كيف.
0: واضح سيد احمد، شكرا لك، شكرا لمجمل اللي ضحات لي قدمت هنا سيد احمد النقاتي عضو المجلس المحلي في برقو، يعطيك الصحه. مدام بسمة نرجع لك لهنا كي نحكيو ممكن على الخسائر اللي معناها صارت على اشجار والمواشي، نحكيو ممكن لهنا على مستوى التصور لتعويض المضارين مدام بسمة، وهل انه هناك تحرك على مستوى مجلس نواب الشعب لمتابعه هذا الملف مدام بسمة؟
5: لا اكيد احنا في مجلس نواب الشعب نتبعوا الملفات وكل، فقط لازم استجابه حقيقيه من الوزارات المعنيه بالامر. معنيه بالامر هي وزاره الماليه ووزاره الفلاحه، في انه يكون فما تعويضات حقيقيه تمشي للمضرين. احنا عنا عماول جبل البلوطة في سليان الجنوبيه تحرق زاده والناس تحرقت مواشيها وتحرقت زيتونها والكرم، راهو لليوم ما صارش تعويضات للناس، موارد الرزق المباشرة اليومية ما صارش تعويض لهم. الحرائق اللي صارت في برويس وفي بعرادة العوام اللي فاتوا 23 و22 و24 لحدود اللحظة الناس تقولك راهو ما عوضوا لي حد شيء، راهي هي مشي منا، راهي هي مشي حاجة معناها الدولة مش عاتيتها خارج على المستحقات ولا الناس مكتفية هي باش تزيدهم. ليه؟ هذه الضرورة القصوى. هذه معناها يلزم معناها عنا الكوارث الطبيعية وعنا لها ديما فما رصد أموال للكوارث الطبيعية. إذا كان في الكوارث الطبيعية ما نرصدوش الأموال هذيك، ما الأموال هذيك وين باش تمشي؟ لازمها تمشي لمستحقيها، ويقولوا مستحقيها راهو المتضررين المباشرين هذوما الناس، سكان الغابات هذوما الناس مجاورين للغابات هذوما الناس اللي تقطعت من الغابة تلقى روحها في ليلة ونهار ما عندها حد شيء، هذا كان ما زادش تحرق لها الدار ولا حد. احنا ماذا بينا كي نقولوا راه مجلس نواب شعبي شاد الصحيح او يسائل او نهار كله هو يسائل في الحكومه ويقولها علاش طبتي في تفعيل معناها اللي يلزم تفعليه معناها التدخلات، راهو مشنا راهو مجرد كلام، راهو يلزم يصير تدخلات. هذه ناس متضره، هذه تعويضات مرصوده، هذا ما يسمى بالكاس موجوده في معناها لصالح المتضرين وصالح المتضرين من الكوارث الطبيعيه، لازم تمشي لهم اموالهم باش هما يعاودوا حياتهم الاقتصاديه والمنجة وما يقعدوش ديما حالات اجتماعيه.
0: وحتى مدام بسمه سامحني، حتى سمعت شهادات في مختلف وسائل الاعلام العائلات هذه تتكلم سي الحبيب وتقول ماناش مستحقين انهم يجيبوا لنا سامحوني مقرونة ولا جرية مسحقين تداخل الدولة من أجل توفير معناها مواطن شغل
5: وعندها هذه الناس عندها التعفف وعندها رؤية وتعطيك أصلا تعطيك حتى الشماء تقولك أنا ضريت في مواردي المباشرة عوض لي مواردي المباشرة، ما قلت لك جيب لي وكيل ومقرونة
2: مطالب مشروع راهو أخت بسمة مطالب مشروع
5: منتج منتج راس ماله جات
2: راهو الأموال متوفرة والبرامج التمكين اللي قلت عليها الكل موجودة،
5: برامج التمكين الاقتصادي
2: الأربعة اللي قلت عليها اللي هي
5: اليوم يلزمها تحبس تو يعملوا لجنة رباعية تتكبت معناها متكونة من الأربعة من مواصلين الأربعة وزارات هذوما المواصلين الإدارات الجهوية هذوما ويعملوا شماع حقيقي معناها لرصد الأموال والعيني وغيره النقدي والعيني لصالح المضرين هذوما لصالح المضرين نتاع البارح ونتاع عمناول نتاع ولد عمناول نتاع وليمين.
2: الاموال المتوفره يكفي انه القرار على المستوى الجهوي موجود حتى على مستوى الولايه
5: يخرج على مستوى جهوي ويخرج زاد على مستوى وزاري. احنا راهو في الازمات هذيا نطالبوا بانعقاد مجلس وزاري بشكل طارئ واستثنائي لايجاد الحلول والتدخلات العاجله في الوضعيه هذه. ما الكوارث الطبيعيه والكوارث الطبيعيه تستدعي الاستنفار، راهو مش تستدعيش جيني باش تاخذ التصويره وتروح وزيد يوروك وين بقيت الحاني هايني بقعه الحريقه ريتها هاي برا روح على روح كثر خيرك يعطيك الصحه، اضفت الى البومك 55 تصويره يعطيك الصحه. ام الجد والرسمي اللي باش يعان وذوك بالناس اللي تحرقت له المواشي نتاعو واللي تحرقت له بهيمه اللي كان يجيب عليها من الماء واللي يحرص عليها وزريعته وشجرة الزيتون اللي تحرقت له اليوم تعطيه المنابت الكل توا يلزم المنابت منابت الدولة المنابت الكل هذيك تمشي توا تكون مرصودة لي على ذمة المضرين ذوك من المباشرين وعلى ذمة الجبل ذاك دون غيره. أنا نحب الدولة تكون ديما موجودة باش تقول راني نتحمل مسؤوليتي في كل الأزمات اللي تصير شعبي
0: تفوردو.
5: وبعد إذا كان فما الاتحاد الأوروبي باش يعطينا منا نتاعو قالك 200 ألف أورو لصالح المتضرر الحرائق في النهاية هذيك فلوسنا ميسالش مرحبا به. أما الدولة هي زي ما تكون اليد الطاولة واليد الأولى وتكون صاحبة معناها عزيمة وتكون بالدخل مباشرة في لحظته.
2: لا أخذ بس ما يمكن مد تضامن كبير ياسر يوقع مد تضامن كبير ياسر بالاس ام اس ولا بغيرها بحول الله وثم الاعتمادات كما قلت لك موجودة على مستوى البرامج كاملة.
5: المد التضامن التونسي ديما معروف بالتضامن وعنده ديما يسخف وعنده المحبة وعنده الرحمة وعنده كل فرتاج دي بيان عنده في فكرته في عقله في سلوكه عنده انه يشارك في الدولة التونسية اللي كانت قبل تبعث لأبعد للدول في افريقيا باش تعاونها في ازماتها الغذائية وغيره.
2: قولوا مد التضامن حتى في تونس حتى وليداتنا في الخارج هذا كيف
1: طبعا تونس غنيه وعندها وليداتها وقادرين باش يدخلوا يعطوا تمويلات وكل وتكون بشكل معناها منظم وفلوس هذيك كي تبدا فما فلوس تمشي لهم ولاها زاده ما عيناش احنا باش نعاود السيناريوهات اللي كانت سابقه قبل وقت التونسي دخل برشا فلوس لاجل شعبه وبعد يلقى شعبه ما وصلت
0: واضح مدام بسمه
1: احنا نحبوا المادة التضامني المباشر كي سواء الناس تمشي تهز المورال للناس وتمشي تطلع عليها وتعاونها حتى وهم يسيقوا في ديارهم واللي ينظفوا في ديارهم ميساج اي نعمل جروميناج ونعاونوا مع الناس والفلاحه تها وتخرج باكيناتها ومحاريثها وتمشي تحرث الارض باش ما عادش باش النار ما عادش تشد خلي الناس معناها تحس ان التراب تبدل على الاقل يزيد المحروق واذا كان فما فلوس تمشي للناس باش
0: واضح
1: ما نلقوش ناس معناها في حاله اجتماعيه منكوبه تستنى راه ما جانا حتى شيء.
0: واضح مدام بسمه شكرا ليك مدام بسمه الهمامي نائب مجلس الشعب على مجمل اللي اللي قدمتنا وإن شاء الله يكون تفاعل على مستوى جهوي للإسراع باتخاذ إجراءات لفئة العائلات هذوما سي الحبيب اللي مستحقين معناها كما قالت مدام بسمة حتى بالكلمة باش نطلعوا المورال والبقية توجيب تبعاتها. شكرا لك مرة أخرى مدام بسمة. شكرا أيضا سيد أحمد النقاتي على مجمل الإيضاحات اللي قدمت هنا وسلامات لأن في برقو. احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: أكثر حديث توقع يدور في الشارع التونسي سي الحبيب هو استعدادات العائلات التونسية لتأمين العودة المدرسية من خلال شراء الأدوات المدرسية ومندراك ميزانيات تخصصها العائلات للأدوات المدرسية. كي نقولوا أدوات مدرسية لازم هكا نسمعوا رأي الشارع التونسي والأولياء، خاصة في الوقيت هذايا وخاصة مع درجة الحرارة اللي عادت رجعت. دونك أكثر شخص ينجم يكون موجود في الشارع التونسي هو شكون سي الحبيب؟
4: سي رجل الميدان سي بدران العرفاوي.
3: بدران العرفاوي تحية ليك.
5: أنا نخدم في برنامج إن شاء الله ناجح وعنده مستمعين نخدم في برنامج إن شاء الله ناجح وعنده مستمعين وعنده نسبة نتاع مستمعين معناها محترمة وكذا ومع زميلنا معز منشط مناش يلزمنا نخدموا الميدان. أنت في استديو هنا في الميدان
3: باهي بدران
5: سي حبيب تبارك الله يواكب معناها الاكتواليتي والاحداث وتوسكي معناها ديما على باج وديما مواكب ومعناها نحاولوا نخدموا عمل معناها جروب ترافاي دو جروب مع أكيد مجموعه ونحاولوا نقدموا الافاده والاضافه سي حبيب هكا ولا في خدمه المستمع.
4: انت كيف العوده المدرسيه كيفاش
5: كل نهار نختاروا حويجه؟
4: لا انت وقت صغير كيفاش الميدعه والواحد كيفاش تشري؟
5: والله الميدعه بابا يعني هو اللي متكفل هو اللي يشري لنا، اما نمشي معاه هنا للمكتب
3: وتختار انت المنديله نتاعك سي بدران وتختار الكرتابه وتختار
5: نشريها وما نلبسهاش. الحق نتذكر كيفاش كنت نمشي في شنو نقول الكتب المدرسيه فهمتني والكرارس والادوات المدرسيه والصف نتاع المكتبه. الحق الحقيقه اجواء معناها اجواء شيقه واجواء ممتعه ويبدا واحد فرحان باش يرجع يقرا ماك تعرف من صغار.
3: ليت ما يرقدش
5: انا نحب الرونتري سكولير الحقيقه نحب الرونتري ونفرح واللبسه جديده ولا جو باش تقابل صحابك خاطر ما تمريتهمش في الصيف.
3: خلينا نحكيو في الجانب هذا بدران، الجانب النفسي للتلميذ كيفاش نحضروه خاصه بعد فتره نتاع العطله طويله شويه تعتبر نسبيا سي الحبيب. دونك مهم جدا انه الولي يحاول ياثر تلميذه باش ينجم هكا يرجع اون فورم للقرايه نتاعو. في الجانب هذايا حاضر معنا مدام نجاة الصحباني المختصه في علم الاجتماع، نحكيو معها باكثر تفاصيل في علاقه بهذا الموضوع. استاذه اهلا وسهلا بك على موجة اذاعه شباب.
6: اهلا وسهلا بكم انتم الكل الحاضرين في الاستوديو والساده المستمعين اللي يسمعوا فينا.
3: شكرا لك. كنت اسمع في بدران، يظهر لي بدران الشهاده نتاعو ماهيش كما الناس الكل تقريبا في الفتره نتاع الرونتري الناس الكل تبدا تحضر. نعرف ثم نوع نتاع ستريس خاصه فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسيه مدام نجاة.
6: صحيح.
3: دونك في علاقه بالجانب هذا كيفاش كوالي يمكن ناثروا التلميذ نتاعنا نفسيا باش يكون في فورما وقت الرونتري سكولير؟
6: باهي، اولا الساعه ديجا كما تعرفوا هي العوده المدرسيه حاجه مهمه برشا للعائله التونسيه. الناس الكل تلقاها بعد الخروج من الفتره الصيفيه والعطله تحضر في روحها للعوده المدرسيه من ناحيه الاعداد النفسي الاعداد المادي. زاده تعرفوا العوده المدرسيه زاده معناها
3: ولا تتكلف للاسف مدام نجاة
6: تتكلف برشا. بون ديما نحاولوا كل واحد يمشي حسب الامكانيات نتاعو خاطر في السوق التونسيه فيما يخص الادوات فما الغالي وفما المتوسط وفما اللي اخف شويه، هيك علاش ديما نخليو العائله ما تكلفش روحها برشا بالعكس تحاول تعمل لك الميزان نقولوا احنا المالي. باهي كيما تعرفوا الصغيرات باش نحسوهم بالعوده المدرسيه ما فيها باس نهزوهم معنا يختاروا الكراسي بتاعهم يختاروا الاقلام خاطر اذا كان هو يختار يساهم في الاختيار ديجا تولي يحس بالملكيه نتاعها ويستحفظ عليها اكثر وتكون زاد عندها رونق العوده المدرسيه. معناها نحاولوا مش الاولياء تجيب الكراسي والاقلام الزينه وكل الاقلام الزيفه تحطهم قدام الصغير وكهو حتى كان سيبوزو ما فماش الامكانيه هذه باش يختار معاك وتخاف لا يختار لك حاجه غاليه ولا حاجه قطعه. الاولياء كما نقولوا ما يحبوش يخليوا رواحهم في مازق انه صغير يختار حاجه غاليه وهو ما ينجمش يشريها له، يساس يختار هو حسب الامكانيات نتاعو. اما كي يروح يخليه هو اللي ينظمهم هو اللي يغلف معاه الكتب هو اللي يغلف معاه الكراس باش يحس بالعوده المدرسيه وباش يحس زيدا ذاك الكتاب والكراسه اللي هو من بعد باش يقرا بيها عام كامل ويحس بالانتماء للمدرسه نتاعو ويحس بالبلكيه بالمحبه للكراس والكتاب والاقلام هذيك ويستحفظ عليهم ويعرف انه ابوه وامه راهم ثاقين باش يجيبوا له الحاجه هذيك. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى يحاول الولي
3: دامنا جيت بعد اذنك خلينا باش نسمعوا ريبورتاج عادوا زميلنا بدانا عرفاوي في علاقه بالجانب اللي كنت تحكي فيه انت توا والمتعلق بالمستلزمات المدرسيه. خلينا نسمعوا الاولياء خاصه بدران كيفاش معناها ممكن تساهم ولا تاثر على الاختيارات نتاع الابناء نتاعهم.
5: لان احنا ما هي عوده مدرسيه هي. فما مستلزمات وادوات مدرسيه. امبارح حكينا على الكرارس وفي الاسواق الموازي، اليوم حكينا على الميدعه والكرتاب والمحفظه. معناها سنية الاسوام اسكو الاولياء معناها الاسوام مرتفعه في المتناول كذا، حكينا على الميدعه والمحفظه.
3: واضح، نمشيو نسمعوا ريبورتاج اللي عادوا زميلنا بدل ما عرفاوي ورجعين.
7: صباح الخير.
8: شريت لهم كراتب
7: والله عملنا دوره مازال ما شريناش.
8: ريت الاسوام.
7: فما اسوام غاليه وفما اسوام في المتناول وفما، اما المواطن التونسي ما عادش قادر تويك الحق حق. فهمتي سورتو كذا الطابلي والكراتب سورتو كذا عنده اكثر من صغير معناها. لقى ديفيكولتي الحق حق ما ينجمش.
8: باش يوفر لهم.
7: باش يوفر لهم اللي لازمهم من كرتابه وطابليه ومستلزمات.
8: شنو هي شريت له كرتابه ومنديل؟
7: مازلت الاسوام غاليه برشا. والكلهم محسوب متنان نفس الأسوام نفس الأسوام الكل غالية برشا برشا برشا. طبلية وصل 35 دينار بالله 35 دينار طبلية متاع تلميذ يقرا سنة سادسة مش معقول. الكراتب أسوام من 45 دينار وانت طالع يقول لك بالشريول بلا شريول ساعات يفرض عليك تحبك تشري معاه يعني الشريول غالية برشا برشا برشا برشا برشا سنة زاد غليت برشا.
9: مقبولة للي عنده زوز مقبولة نجم ياخذ لهم واللي عنده ثلاثة وأربعة ما يقدرش باش يرضيهم الكل. أنا عندي أربعة صغار ما نجمش نرضيهم الكل يا عايش.
8: إيش عملت؟
9: خذيت الزوز جديد وزوز باش ترسي لي معناتها يا كراتبهم القدم يا ناخذ لهم الفريق ولا ما نقدرش معناتها باش نكسيهم الكل أربعة صغار وأدواتهم ودنيتهم ما نقدرش. من 25 30 للي ما مش بوليستير والبوليستير فما حتى ب 10 15 يا ما انا ما نجمش ناخذهم هما ازماتيك معناتها يلزمني ناخذ لهم حاجه باهيه.
8: ربي ينجحهم
9: بفضل
3: الله. واضح واضح شكرا ليك بدران يعطيك الصحه. كما سمعنا سي الحبيب اسعار خياليه اللي كانت قبل منديله كما قال بدران ما نعرفش السعر نتاعها ما يفوتش 5000 فرنك نقاوها اليوم في حدود 30 و 35 دينار في الاسواق. مانيش نحكي على الفضائيات التجاريه ونلقاو معناها المحافظ زاده اللي ولات توصل السعر نتاعها 40 50 ديما نحكي في الاسواق مانيش في الفضائيات التجاريه اللي ينجم يوصل السعر نتاعها الى حدود 400 دينار.
4: راهو نتصور بين 30 و 35 و 45 دينار بالنسبه للمحافظات هذا الحد الادنى راهو معناها ثم اسعار ارفع. يعني هذوما الطبقات الشعبيه اللي إذا كما قالت عندها زوز وليدات ولا حاجة
3: أربع صغار في الأربعين معناها 160 دينار
4: لا والميدعة تقريبا يزمى 400 ألف ما بين الميدعة ميدعات والبحر يعني الكلفة مرتفعة. لكن الجانب هذايا يزم أوكي معناها القاتل حل أنه في الفريب احنا لو كنا صغار تدخل الميدعة متاع أخوك راهو
5: حتى أنا كيك أنا الكبير أنا ديما خلي لهم
4: ولا الكرتابه نتاع خوك. يعني هل العادات هذه اللي اكيد انه توا الوليدات ما عادش يرضوا بالجانب هذا تبقى ثم حسن تدبير ثم الناس اللي باش تمشي للفريب.
3: واضح. مدام نجات دونك في الاطار هذا كولي كيفاش نتعامل مع الارتفاع الجنوني نتاع الاسعار وكيفاش نتعامل مع خيارات الابناء معناها كيفاش نجموا الابناء نتاعنا نرضيوهم على حساب المقدره الشرائيه نتاعنا.
6: هو كما قلت ديما راهو انه الصغير راهو صغير احنا ديما يمشي في ذهن انه هو صغير وما يفهمش. لكن الصغير راهو عنده درجه من الوعي تخليه يفهم ويتفهم الوضعيه نتاع العائله نتاعو اذا كان احنا بيان سور نربيوه من الاول على الاساس هذاك. هيك علاش هو راهو كما قالوا الساده الحاضرين معاك ينجموا يلتجؤوا للفريب ولا ساعات احنا قبل كنا ناخذوا طابليات بعضنا ينجموا فما توا ينجم يشري قماش ويخيط عند الخياطه باغ اكزومبل تكون ارخص وتكون حتى ساعات كاليتي نتاع القماش خير خاطر فما البوليستير وفما الكوتون اللي هو انا ننصح به الناس الكل اللي هو القطن. دونك فما حلول وفما زاده كما قلنا تخلي التلميذ اللي هو الطفل ولا الطفلة يكون معاك شريك في الميزانية متاع العائلة، معناها مع بعضنا نقعدوا كعائلة ونقسم الميزانية، هذه باش تكون الأدوات، هذه باش تكون الكراس، هذه باش تكون الكتب، هذه باش تكون الميزة معناها الطبلية متاع القراية هيك. علاش إذا كان أنت تشاركوا معاك هو باش يحاول يتفهمك،
4: هذا هو صحيح، هذا هو الحوار مع الأطفال ومع التلامذة، هذا صحيح،
6: يكون الحوار موجود دونك هو يولي يتفهمك ويولي يتبنى أنه يراعي المقدرة الشرائية متاع العائلة. لكن كي تخليه بعيد عليك ما هوش مشارك معاك في الحوار وبيان سور باش يبدا هو مش فاهم شنو هو الوضعيه بالضبط، وينجم يولي يقولوا احنا يتشرط ويولي يقول لك ليه ناخذ هذه ما ناخذش هذه. هيك علاش احنا نحاولوا نربيه لذاتنا على اولا القناعه، القناعه كنز لا يفنى، احنا تربينا عليها من قبل، وثانيا تكون فما مراعاه المقدره الشرائيه، وثالثا راهو يلزم ناكدوا على صغيراتنا انه مش الفايده انك تكون لابس طبليه باهيه وعندك اغلى ادوات وفي الاخر بالكل المضمون يكون فارغ، المضمون اهم من الشكليات هذيا.
5: استاذه الحوار، الحوار مع الصغيرات مع الاقناع، مع القدره على اقناعه باش كي يبدا هو معناها يقتنع كونه يلزم ياخذ الميدا عام تاع خوه ولا كذا، يلزم يبقى مقتنع.
3: واضح، يعطيك الصحه بدر، شكرا لك. مدام نجات موجز اخبار نص نهار ونص، مدام نجات بعد اذنك موجز اخبار نص نهار ونص، وراجعين بعد شويه باش نحكيوا زاده على الاجراءات اللي يمكن اتباعها لتفادي العنف في المحيط المدرسي. موجز اخبار نص نهار ونص، راجعين بعد شويه.
10: اذاعه الشباب من تونس،
11: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
12: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
13: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس،
14: موجز الأخبار.
15: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أيام مفتوحة للتوأمة الرقمية لفائدة المربين ينظمها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بتونس اثنان، وذلك يومي 7 و8 من سبتمبر الحالي. كلية الطب بسوسة تعلن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لإدارة أطروحات الدكتوراه، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحديث طرق متابعة ملفات وأعمال طلبة الدكتوراه. احتفالا بعشرينية تأسيسه وباليوم العالمي للترجمة، معهد تونس للترجمة ينظم ندوة دولية بعنوان جماليات الترجمة وخلاقيتها في سياق الحوار بين الثقافات، وذلك يوم 30 من سبتمبر والأول من أكتوبر المقبل. في العالم استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل وإصابة آخرين بجروح بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن وجود خطط جاهزة لدى إسرائيل لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة. الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت فجر اليوم بصواريخ ومسيرات انتحارية. ختام الموجز في أمان الله.
13: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
16: عدل موجتك، تسمع صوتك.
17: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
18: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
17: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
19: تربينا بالكليل والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاها
17: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
20: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
2: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
21: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
20: إذاعة الشباب، عادل مشتك تسمع صوتك.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: توقيتنا نص النهار و 38 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، مواصلين حديث ناسي الحبيب خاصة على الإعداد النفسي للتلامذة في العودة المدرسية. نحكيه في جانب واحد آخر سي الحبيب، توا وقت اللي في أكثر من فرصة الحقيقة حكينا على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، الأكيد لازم ناخذ بعين الاعتبار العطلة هذه اللي تعدينا بها باش نحضروا التلميذات متاعنا باش نتجاوزوا الإشكاليات من نوع ذاك. كيفاش النجم نقدموا النصائح للتلميذات باش ما نقصوا على الأقل من ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي؟ مواصلين حديثنا زيادة مع الأستاذة نجاة السحبانية المختصة في علم الاجتماع. مرحبا بك مدام نجاة من جديد.
1: كل من جديد، وهو الحقيقة موضوع مهم برشا خاصة في العودة المدرسية كما ذكرت أنت، ظاهرة العنف والإعداد النفسي متاع التلامذة. لهنا دور الأولياء كبير برشا، هيك ليس الأولياء لازم يكونوا على درجة من الوعي معينة باش يفهموا أنه الوسط المدرسي هو وسط للتعلم والعلم وهوش وسط للتنمر والعنف. هيك ليش ماذا بي أنا خصلنا السنوات الأولى والسنوات السابعة أساسي والسنوات الأولى ثانوي، ماذا بي قبل ما يمشيوا للمؤسسة التربوية متاعهم والوسط المدرسي الجديد يتعرفوا عليه من خلال الأولياء، يهزوهم قبل العودة المدرسية مدة صغيرة، يتعرفوا على الوسط ذاك من داخل. ماذا بينا احنا بها تكون مؤسسة تربوية جاهزة تكون مزيانة، انا نرى في مجهود كبير من وزارة التربية انها وبالطبيعة بالاستعانة بالاولياء وبالمجتمع المدني، فما برشا الوان زاهية في المدارس، فما برشا رسومات مزيانة، فما لهوة معناها بالطبيعة مكثفة، وفي قدر المستطاع في قدر الميزانية متاع وزارة التربية انها تحسن في الحاجات الموجودة داخل المؤسسات كما السانيتير كما السور كما.
2: والحقيقة هذيك صح أختنا جات، كي ركزت على الجانب الانتقالي سنة أولى والسنة سابعة على أساس أنه شفت حتى في بعض الفيديوهات أنه يعني التلاميذ السنة السادسة يرحبوا بتلاميذ السنة أولى، وأنا في فيديوهات جميلة جدا، وأنا نعرف نسبة مثلا خاصة بالنسبة الإعدادي نسبة انقطاع المدرسي موجودة برشا على المستوى الإعدادي، لذا أنه هيك الإحاطة النفسية هامة جدا في المجال. أما الموضوع موضوع هذا اللي نحاولوا نحد من العنف، وانه يعني هذا الهام
1: الحد من العنف هو كيفاش يصير كي انت تهز ولدك للمؤسسه الجديده هذيك والوسط التربوي وتفهموا انه هذايا وسط راهو للعلم، وتقول له راهم الموجودين هنا كسوا المعلمين ولا الاساتذه وتلامذه، راهو اولا المربي يلزم الاحترام التام، ثانيا التلميذ الموجود راهو صديقك واخوك، راهو اذا كان عنده هو اي اشكال مثلا تلقى فما صغيرات عندهم صعوبات في النطق تاع اكزامبل ولا صعوبات في التعلم، راهو هذوكم بالعكس نعاونوهم ما نتنمروش عليهم، راهو لنا دور الولي كبير برشا باش يفهم صغيره انه الصغير هذاك اللي عنده نقص في حاجه بالعكس انت يلزمك تعاون تتنمر عليه، وإلا تركز على نقطة الضعف نتاعه ونقطة النقص وتخليه يشعر بالإهانة وبالضعف، راهو هذا الكل ينجم يؤدي إلى الانقطاع من جرة التنمر، معناها الصغيرات ينقطعوا عن الدراسة من جراء ونتيجة انعكاس التنمر على نفسيتهم اللي تتعب برشا.
0: هو الحقيقة مدام نجاة موضوع يطول، معناها شرحه طول أسبابه ويطول حتى معناها الحلول اللي نجم نلقاها للحد من الظاهرة هذه. أنا ممكن سؤالي مدام ونختم معاك لقاء، شنو رسالتكم أنتم للأولياء والإطار التربوي مع بداية السنة الدراسية باش نضمنوا على الأقل بيئة مدرسية أكثر أمانا واستقرارا نفسيا للتلميذ؟
1: الرسالة أنه يجب يكون فما تسامح، فما الابتسامة الجميلة، فما الكلمة الطيبة، فما روح التعاون، روح نقول احنا المسامحه والسلام، احنا ديجا ديما في الصباح نحيو بعضنا بالابتسامه هذيك، راهو ماذا بينا نعلموا صغيراتنا انهم كي يشوفوا بعضهم في الصباح ويشوفوا استاذهم ولا المربي نتاعهم يسلموا عليه بابتسامه باهيه ومزيانه باش نبداو نهارنا محلينا، باش ما نبداوش نعلموا صغيراتنا من الصغر انه هو مضغوط وستريسي. يجيك طفل صغير يقول لك انا ستريسي وانا مضغوط، مولي هو مازالت الحياه مازالت قدامه والضغوطات مازالت قدامه، هيك علاش ما يلزمناش نعديو الضغط نتاعنا احنا لصغارنا، بالعكس يلزم نغرسوا فيهم المبادئ الباهيه كما قلت لك، نغرسوا فيهم روح التعاون وروح الاحترام، يعني نحترموا الطرف الاخر مهما كانت الظروف نتاعو ومهما كانت الحاجات اللي هو يشكو من نقص فيها سواء جسديا ولا نفسيا.
2: اخت نجاة اهم شيء نقطه اخيره هي التواصل بين الاولياء والمربين، وقت هامة جدا لتجاوز كل الإشكاليات اللي تنجم تطرأ خلال السنة الدراسية.
1: صح اللي أثرتها هو راهو التواصل ما بين المربي والولي باش يكون يحدد أولا شخصية التلميذ هذاك ويساهم درجة كبيرة جدا في نجاحه الدراسي ونجاحه حتى النفسي، خاطر كما تعرفوا المربي يأثر نفسيا على السلامة النفسية نتاع التلميذ هيك. لكن يكون في توافر جيد مع الولي دونك باش نضمنوا انه
0: استقرار نفسي للتلميذ. واضح، شكرا لك مدام نجاة.
1: تعاون بين الاطراف الكل.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة مدام نجاة الصحباني المختصة في علم الاجتماع. شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا، وإن شاء الله بداية سنة دراسية موفقة للتلميذات وبنجاح إن شاء الله هذا المهم، ويكون ثم دور مهم للولي من خلال التواصل مع الإطار التربوي على الأقل باش نضمنوا استقرار نفسي للتلميذ بعيدا على المظاهر والسلوكيات السلبية اللي نلقاها في بعض الأحيان موجودة في بعض المؤسسات التربوية. شكرا لك مرة أخرى مدام نجاة، احنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. بعد شوية يكون حاضر معنا دكتور محمد ربيع. فاصل رجع.
3: تونس اليوم. أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
4: تونس وأخبارها.
5: من الاثنين للخميس.
4: من 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
0: من بين زاد أكثر المواضيع اللي تشغل بال الشارع التونسي في الفترة الأخرى سي الحبيب هو مشكلة الماء. انقطاعات متكرمة تاع الماء خليت برشا ناس انه يتوجهوا لاستهلاك المياه المعدنيه اللي ولات زاد هي تكون مفقوده معناها في الشارع التونسي ومفقوده من الاسواق رغم العوده التدريجيه نتاع المياه المعدنيه. اليوم نحكي وزاد على الناس اللي اختارت في ظل النقص نتاع المياه المعدنيه انها تلتجا لمياه السونيد. وسمعنا برشا حديث عن مدى جوده المياه هذيا. الدكتور محمد الربحي والهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه عملت بلاغ الحقيقه طمنت فيه التوانسه من جوده المياه، تحدثوا على انه ما عندناش مشكله في علاقه بمياه السونيد. حاضر معنا دكتور محمد الربحي، خلينا نفهموا معاه اكثر الموضوع. دكتور اهلا وسهلا بك على موجات اذاعه شباب.
6: اهلا وسهلا سي معز، مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. اهلا وسهلا.
0: شكرا لك. دونك دكتور في البدايه كي نحكيوا على مياه السونيد ثم برشا ناس تقول لك الكاليتي نتاع الماء ماهيش ولا بد، ثم مشكل على مستوى الطعم وثم مشكل زاد على مستوى الريحه نتاع الماء. هل انه الكلام هذا صحيح ولا لا؟ وما مدى جوده المياه نتاع السونيد دكتور محمد الربحي؟
6: شكرا على الاستضافه. خلينا تعال نتفقوا من الاول سي معز، هو الماء التعريف نتاعه الماء صالح للشرب، التعريف نتاعه هو ما عندوش لا لون ولا رائحه ولا مذاق، هكا ولا
0: هذا في العموم دكتور، نحكيه في العموم.
6: في العموم في العموم في العموم باش نبداو باش نتفقوا على مبدا صحيح. توا احنا اللي نحكيوا عليه واللي احنا نحكموا عليه هو الماء اللي يتم توزيعه في ظروف عاديه ما فماش اشكاليات تذكر، اللون نتاعه ما عندوش لون، المذاق عادي، ما فيش رائحه الى غير ذلك. ولكن هك الحالات هذه اللي الحقيقه نشوف ونتفهم المستهلك التونسي ونتفهم المواطن اللي في بعض الاحيان وقت اللي يحل الماء يوجد الماء لونه مثلا اصفر ولا لونه فيه الطبعه الى غير ذلك، هذه حالات خاصه وما يلزمهاش تكون، لان الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه من المفروض الحالات هذه راهي تحضر لها بالبدا. وقت اللي يصير عطب على مستوى شبكه، واحنا نعرفوا اللي الشبكه نتاعنا وهذه على لسان الساهرين على هذه الشبكات اللي هي عمرها كبير اللي هي فيها اللي تعب وإلى غير ذلك والعطب مطلوبة برشا، هذه تخلي وقت اللي يصير عطب من المفروض الشركة الوطنية للتوزيع وتوزيع المياه قبل ما وقت اللي تعمل التدخل بتاعها تعلم المواطنين باش أي ناس راهو فما تدخل راهو نخليه الماء يمشي باش يصفى إلى غير ذلك. هذه اللي نحكيه عليها احنا وقت اللي الماء نوجدوها أصفر، هذيك حالات غير عادية وما نجموش زاد ماء أصفر ولا ماء فيه رائحة خايبة، احنا كهيئه باش نقولوا راه ما صالح للشرب. انا توا نحكي على الماء اللي يتوزع بصفه طبيعيه عاديه في حالات
0: ما فيهش برشا طلب،
6: يعني لا في حالات ما فيهاش العطاب هذية، لأنه العطاب هو حالة خاصة. وقت اللي دخلنا في حالة خاصة يلزم معالجتها بمعالجة خاصة، لأنه الظرف ما هوش ظرف عام، هو يلزم نوفره الشروط بتاع السلامة للمستهلك من خلال من جهة إعلامه، ومن خلال تدعيم التطهير، ومن خلال ترك الماء يمشي لمدة معقولة باش الماء يصفى إلى غير ذلك. هذا كل ما نحكيوش عليه، أنا نحكي على الماء اللي يتوزع في الشبكة في أوقات خارج أوقات العطب. هذا يراوي يتم معنا متابعته على مستوى النوعية الجرثومية، النوعية الفيزيوكيميائية، من خلال ثلاثة مراحل نمر بها. مرحلة الأولى ومستوى أول هو متابعتك مدى فعالية التطهير بماء الترجفال من خلال قيس هك الكلور الراسب، الكلور الليبر، هذاك وقت اللي نوجدوه احنا، والمواصفة التونسية تحدد الكمية اللي نوجدوها ما بين 0.2 إلى 0.6 ملي غرام في اللتر، باش ما عدناش نحسوا هكا الطعم تاع الجفال، باش نوفروا الشروط الأساسية للأمان، خاصة إذا كان يجي تلوث خارجي هكا النسبة اللي موجودة متاع الكلور متاع الجفال هذيك ضمان بالنسبة لنا احنا باش نتراليز هكا التلوث الخارجي اللي يجي. هذا هي المستوى الأول. والمستوى الأول هذا هي عملية حينية، كل مراقب تابع

0: مدى تأثير الشبكة على نوعية الماء، لأن
1: معناها في نفس السلسلة.
0: أي في نفس السلسلة بالطبيعة. أي هذه نحكم بها، وإذا كان ما فماشي الراسب الكلور الراسب يتم التدخل في الحين والتنسيق مع مزي الخدمات اللي هي الصونات، ويتم تلافي الموضوع.
2: واضح دكتور، قداش من مرة تصير العملية هذه؟ معناها هل أنه بصفة دورية يومية، وإلى كيفاش تصير بالضبط؟ وهل أنه العملية هذه والتحاليل هذوما تشمل مختلف الولايات نتاع الجمهورية دكتورة؟
0: هذه أول حاجة ساعات معزية بصفة يومية، واثنين هي الشبكات اللي متواجدة على كامل تراب الجمهورية نتعاملوا معها بنفس الطريقة.
2: واضح.
0: يعني كل الولايات وكل الشبكات هي معناها نتعاملوا معها بكل جدية بطبيعة، لأنه الموضوع ما هو سهل. راهو وقت اللي الله لا يقدر ما ماهوش مطهر معناها معرض باش يكون ملوث جرثوميا، وتعرف أنت إيش معناها ما ملوث جرثوميا، راهو بالالاف الله لا يقدر اذا كان باش تصير تسممات، اذا كان باش تصير اعراض الى الى الى الى, إلى غير ذلك.
2: بيه دكتور سي الحبيب، بلي بعد انك دكتور الرابحي نحب نستغل اكثر وقت ما يمكن معاك. هل انه في الهيئه سجلنا حالات نتاع تلوث موضوعي او الاستثنائي في بعض المناطق والا لا دكتور محمد الرابحي؟
0: لا، خلينا نتفقوا في حاجه.
2: أي.
0: بالنسبه لنا احنا، ما هو المستوى الاول هذاك متابعه مدى فاعليه عمليه التطهير.
2: أي.
0: المستوى الثاني هو التلوث الجرثومي، هذه يتم اقتطاع عينات، هذه ما نشوفوهاش على عين المكان، هذه يتم اقتطاع العينات وايصالها للمخابر واجراء التحاليل اللازمه في مخابر معتمده ونحكم عليها. العمليه هذه ما جينا بعد ما يتم استهلاك الماء. هك علاش بالنسبه لنا احنا الاهم هو هك الوقايه من خلال عمليه التطهير الاولى، من خلال متابعة مدى فاعلية التطهير. لأنه إذا كان باش تجيك أنت تلوث وإلا عينات غير مطابقة، بالطبيعة أنت هي باش تعمل لك اوريونتاسيون للبرنامج نتاعك، باش تعرف فكرة، باش تاخذ فكرة على شنية التلوث الموجود، التلوث الجرثومي. ولكن إذا كان الله لا يقدر الماء ملوث، هو تم استهلاكه.
2: جستمع.
0: علاش بالنسبة لنا احنا المستويات هي تختلف. والمستوى الثالث احنا توا ما هو عندنا المستوى الجرثومي اللي هو في مرحلتين، مرحلة أولى مع عملية التطهير، والمرحلة الثانية تحليل مع العينات على مستوى المخابر. ولكن ثم حاجة أخرى اللي هي هام مهم جدا أيضا، هي التحليل الفيزيوكيميائي باش تشوف نسبة العكارة. الكلمة مش معروفة، هاك التوربيديتي بالفرنسي وقت اللي يبدأ ما
1: متعكر.
0: أيوة. تشوف المواد العالقة، المواد الماتيير اون سسبنسيون، باش تشوف يعني فما ما نشوف وناخذ فكرة على الأملاح المعدنية الموجودة إلى غير ذلك، وباش نحكموا بها على مجمل العملية. لأنه أنت باش تحكم على ماء مصالح للشرب يلزم تكون عندك فكرة واضحة على
2: النوعية الجرثومية. ومن خلال ثلاث مراحل هذوما سي محمد الرابحي ما سجلناش معناها أي إشكالية متاع تلوث
0: إلى حد الآن. التلوث إذا كان الله لا يقدر يصير تلوث جرثومي بجراثيم ضارة، راهو تبدا معناها الاعداد راهي كبيره وكبيره جدا. دونك علاش بالنسبه لنا احنا الحقيقه ما سجلناش. في بعض الاحيان نسجلوا عدم وجود مثلا الكلور الراسب، في بعض الاحيان نسجلوا وجود كلور راسب بكميات اكبر من المسموح به الى غير ذلك.
2: هذه
0: نشوفوها. ولكن الماء اللي يتم توزيعه في الشبكه في ظروف عاديه ما يمثل حتى خطورة على صحة المستهلك، وهذا احنا نشهد عليه معناها ونقر به كسلطة كسلطة رقابية مختصة في مجال المياه والأغذية إلى غزة.
2: واضح سي الحبيب.
1: شكرا سي محمد. الحقيقة التوضيح تقريبا هو نفس السؤال اللي سأله معز. تبقى باش ننوروا المستمع انه اضافه الى التحاليل اللي تعملهم زاد السونيت في المخابر نتاعها، فانه الهيئه نتاعكم انه ما نقولوش هيئه رقابيه، متابعه الماء هذايا اللي يكون صالح للشرب.

0: وانا مش اسالك على موضوع الاملاح المعدنيه، ما انا حتى في التحليل تشوفوا نسبه الاملاح المعدنيه الموجوده في الماء هكا ولا
1: هو كذلك. وهو كذلك يا حبيب شوف احنا انا ما حكيتش انا على المراقبه الذاتيه اللي تقوم بها الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه، لان هي مصدر خدمات، هي من عليها التزامات بالقانون يلزمها تقوم بالمراقبة الذاتية. ولكن هكذا المراقبة الذاتية هذيك احنا كهيئة رقابية نشوفوها من بعد ونثبت فيها ونحكمه إلى غير ذلك، لأنها مجبورة بالقانون باش تعمل المراقبة الذاتية. ولكن المراقبة الرسمية ما تنجم تقوم بها كان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
0: أكيد، وهذا باش نوضحوا أنه التكامل بين المؤسسات الدولة، وأنه حتى المؤسسة المعنية اللي بالطبيعة هني كما قلت محمول عليها أن تعمل التحاليل، كذلك الهيئة هيك الجانب الإيجابي أنه الرقابة البعدية لتأمين الماء لصالح الشرب للمواطنين الكل.
1: يعطيك الصحة. هو حبيب معناها احنا باش نعملوا أنالوجي ما بين محل مفتوح للعموم ذات طابع غذائي والشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه. يعني كيما هاك صاحب المطعم اللي يلزمه يسهر على احترام الممارسات الجيدة ويلزمه يعمل إرساء منظومة متاع مراقبة ذاتية باش يأمن المنتوج متاعه وهاك الماكلة إلى غير ذلك، نفس الشيء ينطبق على الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه، وهذا بالقانون. وبالنسبة لنا احنا كهيئة ما فماش فرق بين مزدي خدمات في القطاع العمومي ومزدي خدمات في القطاع الخاص. واضح. بالنسبه لينا الناس كل كيف كيف.
2: واضح. شكرا لك دكتور محمد الرابحي رئيس الهيئه الوطنيه لسلامه المنتوجات الغذائيه، شكرا للضحات اللي قدمتها لنا. سي الحبيب، هو في الحقيقه راه كي نحكيوا على دور الهيئه هو دور رقابي، بالنسبه للسونات دورها ضروري انه تصير عمليه مراقبه نتاع المياه اللي موجوده، وايضا تصير عمليه صيانه للقنوات اللي الحقيقه تأثر على جودة المياه. سيد حبيب،
0: أكيد هو كان واضح سي محمد وأنه كل مزدي خدمات يزمو يسهر لأنه المنتوج متاعه المناسونات الماء متاعها يكون صالح للشرب، وهذا دورها، وهي مؤسسة عمومية باش معناها بالمواطن يشرب الماء يعني ماء نقي ويعني وفق المواصفات. إذا ساعات ثم كما قال على مستوى بعض الأصلاحات ولا غيرها، وهي تتجدرها ساعات حتى ماء الأبار، أنا لاحظتها معنا منذ سنوات كي كنت نمشي نتنقل الأسفاق سنو ساعات الماء يبدأ ملوث، هو وكي سألت أنه ماء مياه أبار توكي دخلت مياه محطة تحليل المياه ولا ما صافي. أكيد أنه ثم كما قال شبكة مهترئة.
2: خلينا نكون واضحين سي الحبيب، الحق الرد يقعد مضمون للسوناد باش توضح لنا المسألة هذه، أما كي نحكي وزاد على برشا مواقف نتاع مواطنين اللي تأكد أنه ماء السبالة معناها في حد ذاته فيه إشكاليات متعلقة بالجودة. علاش وقت اللي نحكي وممكن على الجودة اللي مرتبطة بوقت اللي يخرج الماء من محطة الصونات ومدافع فعاليتها وقت اللي تحت الحنفية.
0: ولكن سي محمد الرابحي أكد أنه
2: عملية سمحني وقت اللي نلقاو شبكة تقديمة
0: قال عملية يومية بالنسبة لهم هما. أنا عنا إدارة جهوية للهيئة وتقوم ثلاثة مراحل من الخزان ومنطقة وسيطة ومن المنطقة الأبعد يعني سلسلة كاملة وشوف التحاليل. أكيد أنه إذا كان سعادة من ناحية خاصة الأمور الجرثومية والفيزيكوميائية يعني أكد أنه السلامة متاعها تبقى بعض التجاوزات متاع أنه أشغال ولا غيرها إن شاء الله تتفاداها ويدعم الجانب الاتصالي.
2: واضح. شكرا لك سي الحبيب، يعطيك الصحة. احنا نكونوا هكا مستمعينا الكرام وصلنا لختام حصتنا لليوم. تحيات كاملة للفريق عزيز شلبي، سليم نقصيبي، بدران فيصل، الأستاذ الحبيب السماوي، شكرا لك مرة أخرى. معاذ العويني، ما بقانا كان نقول لكم شيء طيب للجميع، في أمان. تونس اليوم.
3: Actualité, musique. خليكم أجور وحنا علينا المزاجور.
4: تونس وأخبارها.
5: من الاثنين للخميس.
4: من 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتب تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتب تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد المجدك تسمع صوتك.
5: عد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: وفي عناوينها: فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم وللتمتع بالمنحة المدرسية. تخصيص مداخل دورة تكوينية خيرية عن بعد لفائدة المربين لتهيئة عدد من المدارس الريفية. ومن ولاية الكاف غدا انطلاق الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. أهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. فتحت وزارة التربية بداية اليوم المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية مصطفى كريم بوعمود:
8: تسجيل خدمات المبيت والمطعم يتم حصريا عبر نفس البوابة المتعلقة بالحياة المدرسية. يدخل في الخانة متاع المطالب يلقى المطلب المتعلق بالتمتع بخدمة المبيت والمطعم، قوم بتعمير كافة البيانات المتعلقة بالتسجيل. ومن بعد بطبيعة الحال تم عملية دراسة الملفات على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المندوبية الجهوية. وزارة التربية عنا تقريبا 300,000 تلميذ انتفع باللجنة المدرسية على مستوى المرحلة الابتدائية، وعلى مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي على تقريبا 100,000 تلميذ، منهم 72,000 تلميذ نصف مقيم و 26,000 تلميذ مقيم.
7: تتواصل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى غاية الخامس من شهر سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية Back to School. صالون ينظم بمشاركة 60 عارضا في مجالات مرتبطة بالتربية والتعليم، وإضافة إلى عرض الخدمات والمنتجات تقام يوميا بفضاء المعرض لقاءات تجمع المختصين للنقاش حول مسائل تهم الشأن التربوي. تبر النعيم في الورقة التالية:
9: وكما النقاش العام الذي لا يهدأ حول الشأن التربوي سواء داخل المؤسسات أو خارجها، يتواصل النقاش بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توازيا مع صالون العودة المدرسية. ولقاء اليوم يتمحور حول أهمية المطالعة في الفضاء المدرسي، ومن بين المتدخلين الناشر وليد الفرشيشي:
10: ريال حقيقي المطروح على الفاعلين في الحقل التربوي وأيضا في الحقل الثقافي هو إعادة ربط الصلة بين أبنائنا والمطالعة، باعتبار أن المطالعة تعد رافعة من روافع لا فقط النجاح والتميز المدرسي، لكن أيضا في إطار أعداد الأجيال المستقبلية. لأنه نعتبر أنه اليوم ربط الصلة بين الفاعل التربوي، يعني نحكيه على المدارس والمعاهد العمومية كانت أو خاصة، وبين يعني الناشرين وبين الكتاب، أعتقد أنه جسر مهم جدا لترغيب أبنائنا في المطالعة. ثم حاجة لاحظناها يعني في السنوات الأخيرة هو قلة إقبال التلاميذ على المطالعة إلا في ما يفرض عليهم في الزمن المدرسي. فهذا هو كيف اليوم نجموا نرغبوا أبنائنا وبناتنا في المطالعة بأساليب جديدة في زمن الديجيتال، كيفاش نجموا نخليهم يربطوا الصلة بالمطالعة وبشتى أصناف، يعني الكتب العادية أو الكتب الرقمية وخاصة الكتب المسموعة. يعني طفل مثقف، طفل ملم هو قائد جيد للمستقبل.
9: مواجهة ضغط التحضيرات للعودة المدرسية موضوع آخر تداول في شأنه المختصون اليوم، ومن بينهم المدربة في التنمية الذاتية إشراف الماكني:
11: اليوم جينا باش نحكيو كيفاش نتحاولوا من العطله والراحه الى ضغط القرايه لا فاز دو ترانزيسيون اللي هي فيها تحذيرات العوده المدرسيه، تحذيرات ماديه وتحذيرات اكثريه نفسيه. فما برشا ضغط يتعدى من الوالدين للتلميذ. انا انفستيت، انا شريت لك، انا نحب معادل به. المقارنه ينجم هو عايش تجربه العام اللي فات على التنمر، يبدا خايف باش يعاودها. كيفاش احنا نجمو نعرفوا اللي صغيرنا عنده كيما شوك والا ما يحبش يرجع يقرا خاطر اعطيته مسؤوليه أكثر منه. من أهم الحلول إنه نحضره الصغير نفسانيا، إنه نخليه يشوف إنه العودة إيجابية باش يلقى أصحابه، إنه باش يعيش تجربة جديدة اللي هو عنده تحدي جديد، وباش يلعب زيادة مش كان باش يقرا كهو. وإحنا باش نكونوا ديما في ظهره ومعاه باش نحميوه وباش نخليه يعيش سنة دراسية باهية.
9: مواجهة ضغط العودة المدرسية، الترغيب في المطالعة وغيرها من المسائل أضحت تحديات تواجهها منظومات التعليم المعاصر، منظومات قدروها أن تتطور مواكبة لتحولات لا أحد يعرف مداها.
7: وفي الشأن التربوي دائما دورة تكوينية خيرية عن بعد موجهة لإفادة المدرسين خاصة في المناطق الريفية تتمحور حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم الفيديوهات التعليمية وإنتاجها، مبادرة من تنظيم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تهدف إلى تخصيص كامل مداخل الدورة لتزيين المدارس وتوفير بيئة أكثر تحفيزا للتلاميذ. رئيسة الجمعية وداد الرزقي:
12: الهدف نتاعها انه نكونوا المدرسين بمعلوم مادي، كل المداخيل نتاع التكوين هذا باش يمشي لتزيين المدارس والاستعداد الجيد للعوده المدرسيه خاصه في الاماكن الريفيه. ندعو كل المدرسين انه يشاركوا في الحمله هذه اللي هي باش يكون فيها النفع من جهتين، اولا هو باش يتكون، ثانيا باش يساهم في عمل خيري تطوعي انه يجعل المدرسه جاذبه وتكون مستعده في ابهى حل لديها لاستقبال ابنائنا التلاميذ.
7: تنطلق غدا من ولاية الكاف الأيام المفتوحة للتوأم الرقمية لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية، الأيام التي ينظمها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية تهدف إلى تعريف المربين ببرنامج التوأم الرقمية وتقديم المشاريع التي أنجزت في هذا الإطار. سفيرة التوأم الرقمية بالكاف نور زاد الحناشي تضيف على موجات إذاعة الكاف:
13: ثم برشا تساؤلات على التوأمة الرقمية. احنا كسفراء نمشوا للمربين ويجونا مربين، لكن ثم بعض المربين اللي بعاد علينا شوية، قلنا المرة باش احنا باش نقربوا لهم باش نمشوا لهم وين هما في الولايات الجمهورية الكل. الفكرة انها نقرب برنامج التوأمة الرقمية اكثر للمربين، وننتقلوا من مجرد الحديث عن برنامج توأمي ينطلق معناها من ادماج التكنولوجيات والا المنصات الرقمية الى عرض تجارب حقيقية ومشاريع انجزها تلاميذ ومربين في المكان هذيك، يعني في الولاية هذيك.
7: سفيرة التوأمة الرقمية بالكاف نورزاد الحناشي أكدت أنه سيتم بالمناسبة الإعلان عن المحور السنوي الجديد لبرنامج التوأمة الرقمية، إضافة إلى تشجيع المربين والتلاميذ على إنجاز مشاريع مجددة ومبتكرة في مجال التعليم.
13: غدوة بقدرة ربي باش تكون فرصة إننا نعلنوا على المحور السنوي الجديد. امبارح تم الإعلان عليه في المفوضية الأوروبية، لكن فرصة إنه باش نعلنوا عليه أول مرة في تونس في ولاية الكوف. المحور السنوي متاع 2026-2027 باش يكون Future Ready Schools، يعني مدارس مستعدة للمستقبل، يعني المهارات الأساسية اللي يلزم المدارس تكون متمكنة منها، الإدماج، وأيضا المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي كيفاش نجمو نستعملوه في التعليم. مشاريع التوأمة الرقمية راهي تقوم زادة على الكولابوراسيون ما بين الأساتذة وما بين التلامذة، باش نعلموهم كيفاش يخدموا في شكل فرق مع بعضهم، باش يحاولوا يعملوا حاجات مش موجودة، يخرجوا بكتب رقمية مثلا، يخرجوا بمعرض افتراضي، دي زابليكاسيون ينجموا يحطوها على تليفون مثلا.
7: في شأن وطني آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي بتونس إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العلمية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. وبالنسبة إلى تونس، تعد هذه المنصة أداة جديدة لكل من يعمل على تطوير المهارات وفرص التشغيل من مؤسسات التكوين والمؤسسات الاقتصادية إلى المتكونين وصناع القرارات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم وللتمتع بالمنحة المدرسية، تخصيص مداخل دورة تكوينية خيرية عن بعد لفائدة المربين ولتهيئة عدد من المدارس الريفية. ومن ولاية الكف غدا انطلاق الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. شكرا على المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.

0: سبور.
1: مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام أوفياء الرياضة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، والبداية ستكون مع رزنامة بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم اللي تنطلق رسميا أيام 19-20 سبتمبر الجاري. زوز مجموعات باش يكونوا حاضرين في هذه البطولة، كل التفاصيل أكيد ناخذوها من عند زميلنا الهادي إجبي بنيدي اللي موجود حاليا في مقر اجراء سحب رزنامة الرابطة الثانية لكرة القدم. هادي مساء الخير.
2: اهلا وسهلا بك فوزي، مرحبا بك. فينا منذ لحظات كملنا سحب رزنامة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. حضور ما كانش كبير برشا فوزي من ناحية النوادي، يعني تقريبا عنا بين 10 و11 نادي كانوا حاضرين على غرار جمعية ريان ولاتيك الكيف مستقبل القصرين، نادي القربي، جندوبة الرياضية، الملعب القيبسي، قواف القفطة، سبورتينغ المكنين، مكارم المهدية، بحكم بعد المسافة وأيضا ارتفاع درجة الحرارة دونك يعطيهم الصحة اللي جاو. حكينا معاهم قلنا كل التفاصيل، فما فوزي مشكلة وحيدة تقريبا كل أغلب النوادي تعاني منها هي عقوبة منع من الانتداب. عنا نعطيك رقم، آخر مرة كنت تتذكر قلت لك 20 فريق،
1: نعم،
2: واللي 21 فريق من جملة 28 عندهم عقوبة منع من الانتداب،
1: يعني 7 فرق فقط هي حاضرة في بداية البطولة.
2: نعم عود لي فوزي،
1: 7 فرق فقط في بداية البطولة حاضرين.
2: صحيح فوزي، راه فما راه منع من الانتداب، فما عقوبات متعلقه بملفات تعود الى 2008 و2007، والمبالغ كبيره على فرق الرابطه الثانية، وكما تعرف ميزانيتها المبالغ ترتفع الى بين 100 و150 و200 الف دينار. اما هوني حسب ما اكد رئيس سبورتينغ المكنين في المودي الغربي، سيكون هناك مطلب جماعي مشترك بين كل الفرق التي تتخبط في العقوبه هذه باش يرفعوه الى الجامعه التونسيه لكره القدم لايجاد حل. وقال فما خبير به بعد 3-4 ايام ربما يلقاو صيغه نتاع تفاهم وتتنحى العقوبه هذه باش نجم الفرق الكل تاهل للملاعبيه نتاعها المنتدبين، على عكس رابطه المحترفه الاولى راهو الفريق ينجم يلعب في البطوله في الرابطه الثانيه لكن ما ينجم ياهل المنتدبين الا
1: ما يخلص الدور القديمه.
2: صحيح. على كل فوزي باش ما نطولش عليك، نعطيك برنامج الجوله الافتتاحيه باش يكون يومي 19-20 سبتمبر. في المجموعه الثانيه نلقاو امل بوشمه سيستضيف النادي القربي، قواف القفصه تستضيف مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين يستضيف الهلال الضيف، اولمبيك الكيف يستقبل اتحاد قصور السيف، جمعيه ريانا تستضيف الملعب القيبسي، اولمبيك مدين يستقبل القلعه الرياضيه، والشباب القيروانيه تستضيف جندوبه الرياضيه. في المجموعه الاولى ان شاء الله المحيط القرقني يستضيف هلال مساكن، الهلال الشابي يستقبل سكك الحديده الصفاقسي، سبورتينغ بن عروس يستضيف مكارم المهديه، مستقبل قابس يستقبل جمعيه مقرين، الملعب السوسي يستضيف كوكب عقارب، النجم الخليدي يستقبل بعث بوحجله، ومستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. ان شاء الله فيما يخص مرحله الذهاب فوزي مقابله المجموعه الاولى باش تجرى بالسبت، والمجموعه الثانيه باش تجرى بيوم الاحد، ومن بعد في مرحله الاياب يعني باش نقلبوا تولي المجموعه الاولى بالاحد والمجموعه الثانيه بالسبت، لكن هذه ماهيش حاجه نهائيه على خاطر هناك ديما الاعتبارات الامنيه ونجموا نوصلوا حتى
1: حسب الظروف التنظيميه. نعم
2: اكيد، ونجموا نلعبوا حتى توصل جوله على 3 و4 دفعات. انطلاق البطوله 19-20 سبتمبر، وباش نلعبوا بين سق عالي تقريبا كل اسبوع عنا جوله، هذا اللي عنا حد الان.
1: ربما سبقتني شويه، حبيت نسال اذا مش مقابلات او جولات باش تصير في وسط الاسبوع.
2: الى حد الان فوزي ما فهميش، يعني كل الجولات المقرره الى حد الان حسب الرزنامه الاوليه ستدور نهاية الأسبوع، ولكن كل شيء نجم يتبدل أكيد من جولة إلى أخرى.
1: يعطيك صحة هادي إيش بنياني، أكيد كل التفاصيل الخاصة بالرزنامة تلقاها على الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ولستاد دو كذلك، مع هادي إيش بنياني اللي خذا كل التفاصيل التصريحات مع مختلف الحضور. نحكي على المسابقات الإفريقية، واستعد لمباراة نهار السبت ضد فريق جوليبال مالي برادس، انطلاق من متاع العشيه اليوم انطلاق عمليه بيع التذاكر الخاصه بهذه المباراه واللي مقدره عددها 25 ألف تذكره لاحباء الافريقي. ايضا بيع التذاكر باش يكون في ملعب المنزه ونهار السبت في قاعه مهمه برادس. حكم المباراه هو بيير جون نيغيان من الكونغو. وعلى ذكر النادي الافريقي قاعد يحضر للاحتفال بالذكرى 106 لانبعاث هذا الفريق، وممكن يصرف البرنامج مقابله دوليه وديه في بدايه شهر اكتوبر القادم ضد فريق اونجي الفرنسيه. ترجي رجيس في كأس الكاف يلعب غدوة ضد فريق ديامبيرس من السنغال، وحكم المباراة أريما محمد مصطفى من التوغو. نذكر وأنه بالنسبة للجمهور 1000 تذكرة بعشرة دنانير على ذمة أحباء الفريق. النادي الرياضي الصفاقسي اللي كان تحول مساء الثلاثاء إلى نيجيريا عبر الدار البيضاء يلعب نهار السبت ضد شوتينغ ستار النيجيري، وحكم المباراة يانيك فادواب من الكاميرون. مباراة نهار السبت الأربعاء متاع العشية بالتوفيق للفرق التونسية الثلاث. ونذكر وأنه الترجي معفى من الدور الأول. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يدخل غمار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم من خلال دورة مغاربية تضم كل من تونس الجزائر ليبيا مصر من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر القادم بين ملعبي سوسة والمونسير. مقابلات المنتخب الوطني التونسي كلها باش تصير في سوسة نهار 26 ضد مصر، نهار 29 سبتمبر ضد الجزائر، ويوم 2 أكتوبر ضد المنتخب الليبي. نهاية هذا الأسبوع بما أنه بعض النوادي ما تلعبش نظرا لمشاركة كل من الأفريقي النادي الصفاقسي والترجي الرجيس في المسابقات الأفريقية. اليوم العشية في ملعب 7 مارس ببنقردين اتحاد المكان ضد الملعب الجبسي مقابلة ودية تنطلق الأربعة ونص بتاع العشية تحكيم لحسام الظاهري. نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب الهادي النيفر الملعب التونسي مع مستقبل سليمان الأربعة ونص بتاع العشية الحكم نبيل حمادي، وفي ملعب بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستير الاتحاد الليبي انطلاقا من الأربعة ونص بتاع العشية. على ذكر فريق الملعب التونسي إصابة خطيرة كانت تعرض لها اللاعب وسيم الشوالي اللي كان يلعب في مباراة ودية ضد أريانا مع فريق النخبة، وباش يركن للراحة تقريبا لمدة 6 أشهر. وسيم الشوالي اللي انتدب في هذه الصائفة تم انتدابه في هذه الصائفة من فريق الملعب التونسي. على ذكر الانتدابات اللي ما زالت متواصله، اللاعب السابق لفريق النادي البنزرت طيب بن زيتون ينضم رسميا لفريق امل حمام سوسه. نمشي للكرة الطائرة، البطولة الأفريقية للأمم 14 منتخب باش يكونوا حاضرين في تونس من 13 إلى 25 سبتمبر الجاري، والمنتخب بدأ تربص تحضيري في تونس استعدادا لهذا الموعد الأفريقي الهام. نحكيه على منتخب السيدات اللي شارك في البطولة الأفريقية للأمم في كينيا، المنتخب الوطني التونسي اللي لعب اليوم من أجل المرتبة الخامسة والسادسة وتحصل على المرتبة الخامسة معذرة بعد انتصاره على الجزائر 3 أشواط مقابل 0. في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي للأواسط يشد الرحال هذا المساء إلى الكوت ديفوار إلى أبيجون للمشاركة في البطولة الإفريقية للأمم أواسط اللي باش تطلعها كذلك البطولة الإفريقية للأصاغر. نذكر وأنه كان أنها مشاركته في الألعاب المتوسطية في المرتبة الخامسة، ويسعى إلى منصة التتويج في هذه البطولة الإفريقية. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر اعتماد تقنية الفار بداية من دوري المجموعات في رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. اللاعب التونسي أمين الشيرني ينضم رسميا لفريق نونت الفرنسي. وباش نختم بخبر يهم اللاعب الاسطوره الارجنتيني ليونيل ميسي اللي يلعب في فريق ميامي الامريكي، واللي قرر الاسبوع الماضي اعتزال اللاعب دوليا عن سن 39 سنه. الاتحاد الارجنتيني لكره القدم يقرر انه وتكريم لهذا اللاعب باش في كل المقابلات الخاصه بالجوله القادمه دقيقه تصفيق في الدقيقة العاشرة من كل المباريات الرياضية. نذكر أن ليونيل ميسي 39 سنة 21 سنة في المنتخبات الأرجنتينية، 207 مباراة دولية، 125 هدف، وهو الهدف التاريخي لفريق الأرجنتين، كأس العالم، كوبا أمريكا، والعديد من الألقاب الأخرى. نقطة النهاية بالنسبة لأخبارنا الرياضية، نتقابل إن شاء الله في موعد

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: كيفك على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عد موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: دبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
4: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، تحية لكم على الناس الكل. ماضي ساعتين بضبط هذه الموعد اليومي من برنامج على كيفك اللي تلقاوه حاضر معكم الوقت هذا حتى للربعة في الشبكة الانتقالية. اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، على كيفك كما قلت حتى للربعة، كيف كاملة موجودة حاضر معكم في تأمين سويعتين من الموسيقى والفقرات. سليم القصيبي في الإخراج التقني، وميم حمام في الإخراج الرقمي. كريم زغبي سلام عليكم الناس الكل، تحية لكم وين يوصلكم صوت إذاعة الشباب. شكرا على الاستماع، بارك الله فيكم. كالعادة فقرتنا موجودين، موزيكتنا نونسوكم وانتم في البوز. توا مع العودة إلى العمل بنظام الحصتين، ربي معكم. سينوم حتى فما شكون اللي يمكن ينطلق توا في الحصة المسائية، مش متك سليم. سليم اللي قال ذكرهم ذكرهم بنظام العمل بنظام الحصتين، أو العودة إلى العمل بنظام الحصتين. علي سليم كهو اللي هما بيدهم راو الناس الكل مستانسة دونك في الوقت هذايا نرجعوا نخدموا صباح وعشية. صحيح فما شوية قلق في السيركيلاسيون، يمكن شوية شوية مع العودة المدرسية والجامعية تولي أكثر، ويولي زاد كل واحد يخمم في الصغيرات، يخمم كيفاش باش يروح بيهم وهكاك. تلقى الثنية معبية على ذاك. إن شاء الله ديما مونسينكم احنا، ونحاولوا أنو خفوا عليكم الستريس مع الطقس السخون شوية، رغم أنه دجم قولوا عن 4-5 أيامات ملي رسمياً لدينا في الخريف، ولكن إلى حد الآن فما حتى مؤشر بصراحة يدل على أنه دخلنا فصل الخريف. يمكن على الورق دخلنا فصل الخريف، ولكن بدرجة الحرارة دي موجودة توا صيفي 100%. سيسر واحكم حتى للأربعة في عادة كيفك برشا فقرات، فقرة العادة، فقرة بون بلان، فقرة اوت اوف ذا بوكس، فقرة زادة الميتيو والاخبار باش تلقاوها موجودة وحاضرة معنا. برشا اخبار او على الاقل بعض العناوين باش تكون موجودة اليوم في على كيفك لبعض الاخبار اللي بالحق اوت اوف ذا بوكس، سواء محليا والا حتى البر. دونك باش تلقاوها معنا مع اخبار طريفة، نحاولوا كما قلنا نرافقوكم ونونسوكم بالموزيكا. بادين بالموزيكا مكملين بعد شوية حكيم، قبلها دلائل الامر من عندي هبتوفيق. ماضي ساعتين و3 دقائق على كيفك حتى للاربعاء، انا راجعين.

0: حلي حلي من عند محمد حنقي ماضي ساعتين وثلاثة دقيقة. شكرا لكم تيما على الاستماع، تحياتنا لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا موزيكا نون ستوب. فقراتنا زادة موجودين في عادة كيفك ديما نقول نوانسوكم وين ما انتم موجودين ديريكت. نمشي الفقرة من فقرتنا، فقرة بون بلان.
1: بون بلان بون بلان
0: كالعادة بون بلان ينورنا الشيخ محمد بن حمود المهتم بالهوية التونسية واللي حضر معنا في الديريكت. شيخنا مساء النور، تحية لك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، تحية لك كريم لكيب تكنيك وكل مستمعي ذات شباب ومكان.
0: شكرا سي محمد. دونك كالعادة أول سؤال يطرح سيرتو أنه تقريبا الأولاد في الكيب الكل فماش كون فطر فماش كون مزاد، ولكن نتصور الأغلبية حتى اللي قاعدين يسمعوا فينا ماذا بهم يعرفوا شنو فطر الشيخ محمد بن حمود اليوم؟
2: اليوم الفطور هو من مدينة تينجا بولاية بنزرت اللي هو رست نجارة، اللي هي الأول منطقة امرأة كانت في تينجا عملت رست نجارة هذه فورة. تحل ورقة نتاع رستة بالعجين وتتقص جيدة كيما شيفدونج وتتفلر بالدجاج ولا بالعصبان ولا بالتحب انت ولا باللحم. احنا عملناها بالدجاج بنينا
0: بالدجاج هاي بالدجاج هاي
2: رائعة رست نجارة.
0: فمش كون حتى يعمل فيها الفواكه الجافة
2: عملها حلوة رست نجارة. تجيب الفواكه الجافة وشوية عطرشية وشوية عسل وقل سكر وتتاكل تتعطاها معناها كون ديسير معناها حاجة بنينا غرشة ويعملوها سوا في الدمبان هذا مغذية إلى درجة وبنينة خاصة كي تتفور معناها خفيفة يحبوها الصغار وخاصة كي نزيدوها بعض المكسرات.
0: صح بالشفاء.
2: فما شكون يزيدها شوية حليب ونسلي تولي كيما كيما الرفيسة اللي بالملاوي أما نوع آخر. رست نجارة هي معناها تجربة قام بها امرأة في ولاية بنزرت في مدينة تينجا واشتهرت ولات مشهورة برشا في بنزرت حتى في تونس عاصمة. كما أي رشتة أخرى كما نواصل اللي هي جت في وقت عملها العائلة الأندلسية ناصر اللي هي عملة كانت
0: بيه. فقط سي محمد ما نعرفش مش بقول لك أنت وين بالضبط أما على الأقل لو تغير البلاصة شوية
2: غير
0: باش الصوت يبدأ واضح 5 على 5 دونك والمعلومات توصل واضح. ايوه مشيت برشا ولا شويه
2: بدل برشا ولا
0: لا اما خاطر يظهر لي نفس الزون
2: نفس
0: ما زلت في نفس المنطقه ما بعدتش برشا
2: اوكي.
0: لا انت مشيت على اليسار ولا على اليمين؟ طب
2: مشيت على اليمين
0: خدت على اليسار. خلينا نبدأ باليمين، نمشي على اليمين ونشوفه.
2: هكا
0: يقعد هكاك على اليمين امريكا.
2: باهي طيب هكا
0: لا يقعد هكاك ما عادش تحرك.
2: اوكي كما قلنا النجارة فما الناصر اللي هي نسبة للناصري اللي هي عملة كما قلت في الوقت هذاك ومربعة معناها كما الناصر وصفرة تتعمل بالكركم معناها تولي كاينها ذهبية شوية فهمتني. العملة هذه أو الأكلة هذه رشتة معناها تتفور زادة كيف بنينا برشا. هذه بالنسبة للفطور اليوم. احنا وجهتنا اليوم قاعدين في ولاية بنزرت
0: والبارح كان فتح الآفاق اللي حكينا عليه وحكينا على منزل جميل على مقرونة في منزل جميل اليوم تكملة إلى البارح. منين نبداو من منزل جميل ولا من
2: نبداو احنا من تونس واحنا مشينا منزل جميل 60 كيلومتر في الشمال قبل ما ندخل البنزرت بحكايه 15 كيلومتر قبل الجسر دوب ما تفوت العاليه تعرضك على يدك اليمين غابه كبيره اللي راها
0: على يدك على يدك اليمين الغابه ومنزل جميل على اليسار
2: من قبل المنزل جميل تبدا الغابه هي تبدا من العاليه وانت ماشي من تخوم من راس الجبل والعاليه وتوصل حتى لزرزونة. الغابه هذيك برشا عباد يشوفوها يسخيبوها قديم يقولوا تبتع كرتاج ولا عهد روماني اوكي. هي هذيك في العام 1900 وحاجه كانت فما كثبان رمليه داير حتى البحر هذيك اسمه بحر الرمال كثبان رمليه هذيك كانت تصدم على الاراضي الفلاحيه نتاع مواطني تساكيني العزيب وراس الجبل والعالية ومنزل جميل اللي هي كانت خدمتهم ولا هم الناس هذا خدمتهم قائمة على الفلاحة ولا مواطنين بالخارج. الأراضي الفلاحية ذيك كي تغزوها التصحر والرمال البحرية قرروا وقتها قالوا ليش ما نعملوش نزرعوا أشجار ونقاوموا بيوم التصحر. زرعوا الأكاسيا والصنوبر ويبقى في فترة وجيزة نحكيه على أكثر من 2 ملايين شجرة زرعوهم جميلية وتوينسة معناها وولت غابة غابة بأتم معنى الكلمة اللي قاعدين نشوف فيها تو اللي هي نجم نقول معناها من أجمل وأروع الغابات.
0: سرتو أنه نحكيه على غابة وبحر بحذها دونك
2: مطلة على البحر مطلة على البحر وخاصة الناس اللي تمشي تصيف في مازنيل وفي غابة الرمال اللي هو في شط جميل جدا. يعني أنت مباشرة من غابة تلقى روحك في دونلو معناها مباشرة تلقى في الماء بحر جميل جدا.
0: ونحكيه قبل رو سي محمد كانت فما يمكن نحكي على بريود نهاية التسعينات ولا بداية الألفينية الثانية نحكي كنت فما مقهى كبير غادي
2: اي مقهى والتو فما
0: اي بون
2: قهى ولكن
0: المقهى اللي نحكي عليه هنا في وسط الغابة
2: اوكي
0: نعم نتصور وعرفته
2: وايضا تو فما زيدا كيف الجيس يحط في الصيف المصطفين نحكيه على المصايف الجويه نحكيه على الكشافة زيدا عندها الغابة الرمينة ذيك يقع استغلالها بالجديد هذيك ديما نحافظ عليها نردو بينا ما نشعلوش النار وحتى كي نشعل النار ما نخليوش قال طفيناها هذاك الفحم هذاك وكل البقايا نتاع النار بتعرضها للشمس وغير قابل للاشتعال هذه البشر ما يعرفوش كل كان طفيناها لا طفيها تردمها ساعة ما تخليش الحطبة والفحم اللي كان شعل في وقت من الأوقات يقعد معرض للشمس باش نحافظوا خطر مشكلة كبيرة كي تتحرق غابة وقاعدين نشوفوا احنا في
0: قاعدين نشوفوا للأسف
2: يلتف بينا وبأهالينا سواء في تونس ولا في الجزائر ولا في غيرها. المهم جدا معناها انك تحافظ على غابة عندها 100 سنة ولا اكثر بتصرف مستهترة او بوقيدة ولا بسيجارو ولا بأي حاجة اخرى تنجم تشعل الاف ومعناها وتكون سبب في انقراض حيوانات وتكون سبب لدى انقراض ثروة نباتية كبيرة
0: حيوانات
2: اللي هي كانت سبب أنه مش توجدوا فيها حيوانات منزل جميل. من حاجات المهمة فيها خلف أنه الفلاحة يحبوا الماكلة الحارة يحبوا الفلفل اللي ما يزرعوه الهريسة معناها والمقرورة متاعهم حارة إلى درجة وعندهم لازمها تكون الصوص متاعها حمرة بالجديد بالجديد وحارة ويزيد يقليوا الفلفل معاها الفلفل حارة معناها ما فماش رحمة
0: معناتها واحد متشمت في روحه وي
2: اي لكن هي البنة نتاعها البنة ومعاهم مقاومة الدار اللي هي مش معروفة في بعض البلاستيك معروفة في الدار في منزل جميل وضوحية اللي هي أول مقرونة تعملت في العالم يعني قبل معناها يقول لك هو المقرونة الطليانية لا المقرونة كارتاجية وعملوها التوينس اللي هي يعجنوا عجينة سام في النورمال ماء وملح ويخدموها بسمارة لقشن تاع سمار وتفتل معناها وكأنه وديك إنها مقرونة بالنقبة وتشيح في الشمس وتطيب وزيادة من أروع ما تاكل مقرونة الدار اللي تلقاها في منزل جميل معهم حاجة أخرى مختصين فيها في منزل جميل ويحبوها برشا اللي هي الجيش أو شربة السعير أو الفريك يسميوها اللي يعملوها هم جيري وعندهم خبز سبيسيال خبز منزل جميل رائع جدا تنجم تتمتع فيها منزل جميل بالهدوء لأنه جبل وغابة وبحر أهلها مضيافين كرماء
0: هي كالم سرتو في الشتاء سي محمد ها وقت لي وقت الجالية وقت اللي جاليتنا التونسية
2: كلهم في رجعوا ولكن زيادة حتى في الصيف وكي تمشي للبحر تمشي حتى للسفينة اللي هي معناها جناحت وقعدت في الشواطئ
0: قعدت غادي الشواطئ اي
2: وسكنها الحوت وغيره ولات مقصد معناها نتاع سواء الناس اللي تحب الانستغرام وتحبوا يصوروا وايضا شط طويل جدا نحكي على 10 كيلومتر معناها تنجم تمشي على ساقيك قد ما تحب تعمل فيد تحكي مع روحك تسمع الموج تسمع البحر متعه كبيره برشا شواطئنا الجميله وبلادنا الجميله وتونس اللي هي متنوعه وتمشي 60 كيلومتر تلقى نوع ترجع 60 كيلومتر كيما تو قلت انت على اليمين وعلى اليسار تمشي على اليسار تلقى تضاريس وتلقى عادات وتلقى ماكولات وتلقى اشياء وتمشي على اليمين تلقى كيف حاجات ما عندها حتى علاقة ببعضها واحيانا حتى منزل جميل مش كيما منزل عبد الرحمن هما حبايب بعضهم مش كيما زرزونة مش كيما كي تتجاوز القنطره تدخل في منطقه
0: تدخل
2: اخرى
0: في بنزرت ويمكن بين الحاجات الباهيه زاده في منزل جميل هي هو تقريبا فهم برشا بلايص نظيفه في بلادنا، ولكن في منزل جميل يمكن حتى المجسم اللي معمول في الرومبوا سي محمد تقريبا تاع اعوان البلديه والنظافه فوالا دونك وكانوا فما رمزيه للنظافه نتاع المدينه
2: رمزيه وتعرض للمدينه منزلين قبل الله يرحمه نجيب الخطاب في برنامج لو سمحتم وقتها جاب فرقه العندليب اللي فرقة منزل جميل وغنيت بلدي يا جميل منزل جميل وتشهرت برشا الأغنية هي وقتها كانت تثبت يحكيوا على الفرقة جلالة وكل نوعية من نوعية
0: نوعية من نوعية الموسيقى اللي قدمها
2: هذيك يعطيك صحة وكانت جميلة وجميلة إلى درجة بلدي يا جميل منزل جميل معناها غناء وألحان الفرقة بفرقة منزل جميل وكانت من الحاجات لأنه كل بلاد يعملوا عليها غنية قبل اللي يغنيوا على جربة يغنيوا على الكيف يغنيوا على المهدي يغنيوا على سوسة كل مغني نحكي على نعمة ولا سليم
0: سرتوك يبدأوا أصيلي المنطقة
2: يا إما من أصيل المنطقة ولا تتعمل غنية سبيسيال للبلاد هذيك وإلا حتى للحضارة حتى تغني سيد علي على بيت الشعر وكيفاش يعني الفلاح باش ما يقعد في بلاده وفي أرضه يقول بقيراتنا دارين بيا بيها وبيا معناها تحس انه يوصف لك في المشهد معناها الى درجه انك تقول خليني ناخد بيت سعر هي عرقوبه معناها هذا كله كان قبل موجه الفن او البرامج باش تخدم المنطقه او البلاد او العادات والتقاليد نتاع البلاد هذيك البيرو صفصاف والنعوره خلاو المرسى مشهوره كيف سيدي بوسعيد يا غالي باجة عرضوني زوز صبايا في شسمه في جربة واحدة بالخلخال والأخرى ليلة وغيرها من الأغاني صحيح. اللي هي عاداتنا وتقاليدنا ولكن نلقاها في الفلكلور نلقاها في عروسياتنا نلقاها في ثقافتنا في تراثنا في حياتنا اللي نعيشوها في الهوية الثقافية التونسية اللي هي غنية وغنية جدا ما نجمو كان نفتخروا بها كريم وما نجمو نقولوا كان عنا بلاد عظيمة مغلة في التاريخ مغلة في القدم في الحضارة الحمد لله
0: وانا نتذكر وانت تحكي على وانت تحكي على غنيات نتذكر فرام على عرش كان نجم حتى بون صعيب كان يذكروه برشا عباد ولكن فما رفران تاع غنيه على منزل جميل حتى يغنيوها في منزل جميل بتاع مغراوه العزيب وعين بيطار الرمال الحدادية منزل جميل تعز علي انتو كابه
2: اي وعين بيطار هذه من التو من العيون اللي قاعده معناها فيها ماء بنين الى درجه مغراوه اللي هي قريبه البحر البحيره بحيره تنزرت نحكيوا على بحيره من اكبر البحيرات في العالم واللي معناها غنيه وعميقه زاده معناها يدخلوها حتى البطويات كيف مشهوره بالفلاحه ايضا والبلايص هذوما كلهم رغم الثراء والتنوع الثقافي تلقاهم كل بلاد محافظ على عاداتها وتقاليدها وما يسمى بالسبر يقول لك في سبرنا
0: في سبرنا
2: السبر هذا في الاحتفالات في الخطوبه في العرس مش كيما العرس في منزل جميل كيما العرس في بنزرتا ولا في زردونه ولا في منزل عبد الرحمن ولا حتى في مغراوه ايضا الغناء كما قلت انت والحنه والحاجه الاخرى عندهم اللوبيا بنينه برشا في منزل جميل لوبيا العرس نحكي
0: اي
2: من ابن ما تاكل اللوبيا في منزل جميل في الـ في الـ في العرسات ايضا زيد كيف عندهم في المولد عندهم حاجات سبيسيال ويحتفلوا في العيد وفي العاشوره عندهم الحمص يقليوه ويطيبوا كل شيء بالدجاج معناها بلادنا جميلة جميلة كما منزل جميل هو جميل أيضا والعديد من المناطق في تونس مشهورة باسم المنزل كما منزل بورقيبة منزل بوزلفة
0: منزل تميم
2: يا إما قصر موجود للشخص هذاك أو لأنه المنطقة هذيك فيها حاجة كما منزل جميل لأنه المنزل الجميل ولازم يكون كان جميل غادي في الغابة هذيك وفي البلاصة العالية هذيك ما نجم يكون كان منزل جميل والعيش يطيب ويكون جميل وجميل إلى درجة وقت اللي تتقابل الطبيعة الجبل والغابة والبحر ما تنجم كان تحمل
0: كانت تكون فعلا. والمنزل جميل دائما برواده وانت رائد من بين الرواد
2: المكان بالمكينة قال ولا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد
0: حلم بهذا
2: أقسم بهذا البلد البلد هذين حبه وخاصة كتبت فيه أنت قالوا وأنت حلم أنا المكان بالمكين تكون موجود فيه الله ذلك كما ذات شباب تقول شكون موجود فيها موجود فيها كريم
0: موجود فيها سي محمد بن حمود
2: شكرا
0: سي محمد ربي فضلك وتقريبا معاك وديما الكلام والحديث يحلو معاك سي محمد مشكور جدا وشكرا على كل المعلومات على كل العادات والتقاليد اللي ناخذوها من مختلف مناطق الجمهورية مشكور مرة أخرى شاية طيبة ليك وشاية طيبة لكل مستمعاتنا ومستمعينا بعد لحظات موجز الأخبار راجعين مكملين حتى للأربعة في على كيفك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري. كلية الطب بسوسة تطلق منصة رقمية جديدة مخصصة لإدارة أطروحات الدكتوراه، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحديث طرق متابعة ملفات وأعمال طلبة الدكتوراه. وتتيح المنصة للطلبة والمترشحين لأطروحات الدكتوراه متابعة مختلف مراحل إنجاز الأطروحة بالتنسيق مع الأستاذ المشرف وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. بداية من اليوم فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة وفق وزارة التربية. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ينظم الأيام المفتوحة للتوأم الرقمية لفائدة المربين بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2، وذلك يومي 7 و8 من سبتمبر الجاري بمقر المركز بالعاصمة. تظاهرة تهدف إلى التعريف ببرنامج التوأم الرقمية وآليات الانخراط فيها والاستفادة من فرص التعاون والتبادل بين المؤسسات التربوية. مؤسسة فيدا تدعو منظوريها إلى إيداع مطالبهم إلى المؤسسة للانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسي. وفي أخبار العالم، وزارة الخارجية القطرية تدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت. وختاما، الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: على كيفك.

هذه مزكتنا اللي حاضر معكم في على كيفك حتى الأربعة ماضي ساعتين و 47 دقيقة. ديما السلام عليكم الناس الكل، تنجموا تبعثونا كومنتاريتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب، قولوا لنا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا. كان عندكم زادة ديديكاس مرحبا، أهلا وسهلا، ديما ننسوكم وين ما أنتم موجودين. إن شاء الله من بعد زادة نعملوا طلع المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا التوقعات المنتظرة بالنسبة لحالة الطقس سواء بقية اليوم الخميس ولا أيضا الأيام القليلة القادمة، ولو أنه حسب آخر تحيين للمعهد أو للموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي درجات الحرارة اليوم تسجل إن شاء الله انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، تصل حتى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. الطقس عامة مش يكون في بقية اليوم قليل السحب بالشمال والوسط ومغيم جزئيا بالجنوب، الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كما تتقوى الرياح أثناء الليل سيرتو بالجنوب الغربي مع دواوير رمدية محلية، البحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، سيطر بحكم العباد اللي مازلت تحب تعمل تبحيرة وتكمل في الصيف، ولو أنه كما قلت درجات الحرارة اللي متراوحة بين 38 و 42 درجة تخلينا نحسوا اللي الصيف مازال متواصل في بقية أيام شهر سبتمبر. شو التوقعات الخاصة بالأيامات القليلة القادمة هذه؟ شهرًا بعد في مداخلة من المعهد الوطني للرصد الجوي نعرفوا أكثر تفاصيل. لولا البنات عمري ذي بتوتسوي جاي في توقيت ماضي ساعتين و 49 دقيقة حتى الأربعة قاعدين معكم في على كيفك، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. كما قلت مرحبا بكم وتريتكم، كان عندكم ما تطلبوا، عندكم شكون تحبوا على شكون تحبوا تسلموا، مرحبا على كيفك حتى الأربعة على موجات إذاعة الشباب وين ما أنتم موجودين.

مرحبا، رجعنا في توقيت الساعة 3 دقيقة، مازال مكملين سويعة تقريبا، مازال في عمر حصتنا مكملين حتى الأربعة في عادة. كيفك ديما جدولكم على تحية الناس اللي كنتوا زخبار نحكيو عليها، نحكيو على الكنام بعد لحظات، نحكيو أيضا على المركز الوطني البيداغوجي خاصة مع اقتراب العودة المدرسية، لأنه يعني تقريبا بالنسبة لبعض المدارس والمعاهد الخاصة العودة قد تكون يوم الاثنين القادم بالنسبة للعودة المدرسية والجمعية. نعرفوا الناس الكل إن شاء الله مع 15 سبتمبر دونك ما عادش برشا، ودخلنا بشوية بشوية في الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية وقبل انطلاق الموسم الدراسي والجامعي وأيضا التكوين الجديد. إن شاء الله بالتوفيق لكل التلامذة، لكل الطلبة، ربي مع الأولياء. ولا كما قلت، المركز الوطني البيداغوجي كان رفع حصته من طباعة الكتب المدرسية 20% مقابل 11% سنة 2025، وهذه حسب المركز بفضل اختناء آلة طباعة حديثة كما أكد المتصرف المفوض للمركز في تصريحات إعلامية. كيف تم توفير إلى حد الآن تقريبا نسبة 94% من نحو 15,500,000 نسخة من الكتب المدرسية اللازمة للعمل الدراسي الجديد. أيضا في هالنسبة هذه الكل، المرحلة الابتدائية تستأثر بالحصة الأكبر من المطبوعات تقريبا 12,000,000 نسخة، وهذه بطبيعة الحال بالنظر لارتفاع عدد التلامذة في المرحلة هذه المرحلة الابتدائية. توزيع الكتب يسير تقريبا على المستوى الوطني عبر 6,300 مكتبة تتعامل مباشرة مع المركز أو فروعه في الجهات. هذه ديما كما قلت حسب تصريحات المتصرف المفوض للمركز، التوزيع قاعد يتم وفق نظام حصص دقيق وبالاعتماد على منظومة معلوماتية مع عدم تجاوز الحصص المحددة لكل مكتبة، وهذا تفاديا للاحتكار اللي نجم يؤدي إلى البيع المشروط، ويصير ربط بيع الكتاب المدرسي بالكراس وإلا بالأدوات المدرسية. أيضا في تصريحاته كان أكد أنه إلى حد الآن لم تسجل أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية، وقال أنه الكتب كلها مدعمة من الدولة ولم تتغير منذ 3 سنوات. بالنسبة كانت تسأل على جودة الورقة المستعمل في طباعة الكتب، أجاب وقال أنه خلية صلب المركز تتولى تقييم جودة المطبوعات، وقال أنه تم تطوير وتحسين جودة الغلاف الخارجي والصفحات الداخلية للكتب الخاصة بالعمل الدراسي الجديد. دائما في تصريحاته أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي أنه المركز قاعد يتزود بالورق المدعم من الشركة الوطنية للعجين، عجين الحلفة والورق بالجسرين، وأكد أنه الشركة كانت أعلنت في وقت سابق توفير 5,446 طن من الورق لطباعة الكتاب المدرسي بالنسبة للموسم الدراسي الجديد، وأنه تمكنت العام الثالث على التوالي من توفير كامل الكمية الضرورية لطباعة الكتب هذه. دونك كما قلت في البداية، إن شاء الله عودة مدرسية وجامعية وتكوينية تكون مكللة بالنجاح للناس الكل، للتلامذة، للطلبة، للإطار التربوي، للأولياء، للناس الكل المساهمين واللي موجودين في هالحلقة هذه، حلقة التعليم. دونك إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل. في خبر واحد آخر، كما قلنا باش نحكيو على الكنام اللي أعلن عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض أنه البارح كان آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، أو آخر أجل تم تحديده لنهار 30 سبتمبر بالأحرى. دونك البارح الأربعاء أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أنه آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد لنهار 30 سبتمبر 2026، دونك آخر الشهر هذايا، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة لنهار 30 نوفمبر. هوكا باش يبدا في بالكم، دونك اللي يحب يغير المنظومه العلاجيه فانه اخر اجل باش يكون نهار 30 سبتمبر 2026،
بينما إذا كنت تحب تقدم مطلب لتغيير طبيب العائلة من طبيب لطبيب واحد آخر فإنه يكون نهار 30 نوفمبر 2026. بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض كان أكد أنه إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية ولا تغيير طبيب العائلة عن بعد ينجم يسير عبر المركز الافتراضي E-Knam دونك نجمو تعملوا مطلب تغيير المنظومة وإلا أيضا مطلب لتغيير طبيب العائلة. وإن شاء الله سلامات لكم الناس الكل. ماضي 3 و 6 دقائق راجعين بعد لحظات مكملين معكم في على كيفك حتى الأربعة.

0: غدا.
1: وعمري ما قلت لك ولا عن شيرين انتباع عن هذه 23 دقيقة. مازلنا مكملين معاكم في على كيفك حتى للربعة نمشي وديريكت الفقرة Out of the Box.
2: Out of the Box.
1: Out of the Box. زوز أخبار نعرش نزار وماي ما تنجموا تسمعوا من أخبار خاطر كومين مهمين شوية. تنجموا تسمعوا كومين أوكي. الأخبار لوليني الأخبار لوليني محلي والأخبار الثاني عالمي. الأخبار لوليني في تونس دونك دارت الصورة بشكل كبير برشا. صورة للواج بالسيري بتاعها باللي مكتوب فيها حاجة خلات برشا تونسة في خضم يمكن اللي قاعدين نشوفه فيه واللي قاعدين نعيشوه فيه واللي فما شوية لوم على بعض التصرفات اللي تصير من بعض التونسة سرتو في اللهفة وغيره، ولكن كومام جي حاجة إيجابية تخلينا نقوله مازال خير في الدنيا. بما أنه الواجهة دي الواجهة تخدم خط تونس نابل نابل تونس دونك صاحب الواج كاتب من تالي بالبند العريض ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا دونك برشا الصورة دارت كهرباء جديدة ربي يبارك له دونك سيرها 215. الحاجة الباقية أنه كما قلت التونس تفاعلوا مع الصورة ومع صاحب الواجهة ذي برشا دعوات جاتوا لأنه كما ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا دونك أي حد من ذوي الاحتياجات الخاصة ينجم سواء من نابل تونس ولا من تونس لنابل ينجم يركب في الواجهة هذه بصفة مجانية. صحيح فما ديجست صغار فما حاجات راوها بون كما مش نقولوا 10-12 ألف 13 ألف، ولكن تقعد الجست مهمة برشا أنه إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة ينجم يلقى الواجهة ويركب فيها زادة بصفة مجانية. هذه الخبر اللي كما قلت دارت الصورة بشكل كبير برشا. الخبر الثاني نزار نصور كمان الناس كل حد كيفاش علق على الخبر هذا لأنه السيد اللي مش حكيه عليه هو ملياردير ألماني واسمه كلاوس توفي عن عمر تقريبا 89 عام. إلى حد الآن الخبر عاتي، ولكن اللي بعد الخبر هو اللي مش عاتي. اللي بعد الخبر أنه خلى وراه ثروة تقدر بنحو 42.2 مليار يورو. يعني نحكيه على برشا فلوس بطبيعة الحال. نجم نقوله حتى إلى حد الآن الخبر عاتي، ولكن الخبر الغير عادي واللي خلى التفاعلات ورشة على الفيسبوك أنه السيد هذا لم يكن لديه أبناء، ما عندوش أقارب، ما كتبش الثروة بتاعه لحتى حد، وبالتالي الثروة هذه الكل ستحول إلى الدولة وإلى مؤسسة خيرية كان أسسها هو في سويسرا. باش تولي المؤسسة هذه من أغنى المؤسسات الخيرية في أوروبا. دونك التوانسة تفاعلوا برشا مع الخبر، وكل حد كيفاش يعلق على الخبر، وكل حد فما اللي بالأخبار أو التعليقات الطريفة. فما برشا عباد اللي قالوا شويتنا في في في وفاتك يا كلاوس. دونك العباد الكل كما قلت كل حد كيف تفاعل مع الخبر. الثروة الطائلة 42.2 مليار يورو بدون وريث. دونك اكيد راه كل حد كان يتصور في روح ولا يتمنى انه يكون هو الوريث الشرعي ولا حتى الوريث حتى على الورق للثروه الطائله هذه، لكن في الاخير كمان مشاتش كيكا، مشات لمؤسسه خيريه كما قلت موجوده في سويسرا، وبالتالي باش تولي المؤسسه هذه من اغنى المؤسسات الخيريه اللي موجوده في اوروبا ونتصور كمان في العالم. معناتها ابار الميزانيه اللي عندها اما باش جاها 42.2 مليار يورو. نزال 42.2 مليار يورو وميما حطت يدها على راسها 42.2 مليار يورو. اوكي دونك تحاول تحسبها بالدينار ما عرفش قداش توصل. وانتوكا مبروك على المؤسسة الخيرية، ولكن ما عرفش تصوروا تخيلوا انه فما حد هكا حتى ما عرفش. وانتوكا عايزين نكمل مع الموسيقى. هيفا وهبي بحبك. المرسل يواصلنا مع الأخبار، موجز الأخبار، وعلى راجعين مكملين معكم حتى للأربعة في على كيفك.

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الأخباري. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أدت اليوم سلسلة زيارات ميدانية عاينت خلالها مستوى تقدم أشغال تهيئة وصناعة صيانة عدد من مؤسسات الطفولة بولايتي تونس وأريانا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتقدم تنفيذ برامج الوزارة على المستوى الجهوي والتثبت من الجاهزية لانطلاق السنة التربوية الجديدة. مؤسسة فيدا تدعو الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسي إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة، ويتمتع بهذا الحق كل من أبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوان وشهداء وجرحى الثورة ومصابي الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوان الذين تساوي نسبة السقوط البدني المستمر الحاصل لهم أو تفوق 15%. تنطلق غدا من ولاية الكافة الأيام المفتوحة للتوأم الرقمية لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية، الأيام التي ينظمها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية تهدف إلى تعريف المربين ببرنامج التوأم الرقمية وتقديم المشاريع التي أنجزت في هذا الإطار. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ينظم اليوم بتونس ندوة صحفية جدد خلالها مطالبته بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له لإنهاء ما وصفه بالمظلمة المسلطة على أصحاب الشهادات. الغرفة الفتية الاقتصادية بالزهروني تتحصل على أفضل مشروع التعاون بين الغرف الفتية الاقتصادية خلال الثلاثي الثاني لسنة 26 و2000، وذلك عن المؤتمر الوطني الافتراضي ضمن برنامج أثر رائدت. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين اليوم أحدهما طفل وإصابة آخرين بجروح بنيران قوات الاحتلال الصهيوني. وختاما، الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت فجر اليوم بصواريخ ومسيرات انتحارية، مشيرا إلى أن الهجمات شملت منظومات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومخازن المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة الأمريكية في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الإنترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بين الكريم والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاها
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
6: تسمع صوتك.

0: ذا ويكاند ماضي 43 دقيقة، مازال مكملين معكم حتى الأربعاء. السلام عليكم ديما الناس الكل، شكرا لكم على الاستماع، تحياتي لكم ولمسؤولكم صوت إذاعة الشباب. بعد لحظات نعملوا طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا آخر تحليل والتوقعات الخاصة ببقية اليوم الخميس وأيضا الأيام القليلة القادمة من خلال فقرة الميتيو. ميتيو ميتيو حاضر معنا سي صبحي بن احمد، السلام عليكم سي صبحي. مرحبا يا سيدي.
1: مرحبا اخويا كريم، تحيه ليك الفريق العام معك هذا المساء وكل المستمعين بذاعة الشباب.
0: شكرا سي صبحي. تقريبا في اخر تحليل الموقع رينا انه درجات الحراره في انخفاض طفيف بالنسبه لبقيه اليوم، ما نعرفش كيفاش باش يكون بقيه اليوم والايام القليله القادمه خاصه.
1: نعم وهو كذلك، تقريبا منذ يوم الأمس بدأت انخفاض درجة الحرارة تقريبا خاصة بمناطق الشمال، خلينا نقوله على الأقل بدأت تنخفض بمناطق الشمال، إن شاء الله تدريجيا تبدأ تنخفض أكثر ببقية المناطق معناتها جهة الوسط وكذلك مناطق الجنوب. اليوم تراوحت القصوى ما بين تقريبا 32 و 37 درجة بالشمال وجهة الساحل، سجلنا في تونس العاصمة كحرارة قصوى بعد الظهر 36 درجة وما بين 38 و 42 درجة كانت معناتها تقريبا داخل البلاد. بطبيعة الحال 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. إن شاء الله بالنسبة للأيام القادمة تقريبا في نسق الانخفاض تبقى ديما تنخفض تقريبا بدرجة أو درجتين على أغلب مناطق البلاد. غدوة تتراوح القصوى تقريبا من 32 إلى 36 درجة بالشمال والمناطق الساحلية وكذلك المرتفعات، وما بين 36 و40 درجة معناتها باش تكون أقصى درجة هي 40، أقل بكثير معناتها من الأيام
0: بكثير
1: الحمد لله. هذا هو معناتها تقريبا الأرقام العادية نتاع شهر سبتمبر. وبالنسبة للأيام القادمة تقريبا ما فماش ارتفاع أو يتبقى الاستقرار تقريبا كما الأيام هذه كل كما غدوة كما بعد غدوة في استقرار. الريح الردوبانة الريح قوية معناتها نسبيا قرب السواحل خاصة بالسواحل الشمالية، البحر باش يكون فيهم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، بقية السواحل يبقى البحر قليل الاضطراب. وبالنسبة لحالة السماء عموما سماء قليل الصحب، ما فماش مؤشر نتاع ظهور خلايا رادية الأيام القليلة، وإن شاء الله ممكن الأسبوع القادم مؤشر يرتفع أكثر نتاع ظهور خلايا رادية وكذلك حتى من ناحية الحرارة أقل بقليل إن شاء الله.
0: برشا عباد نصور الصبح تو راي قالت الحمد لله وقالت لك شكرا سي صبحي على اخبار الباهي. شكرا لك انت، بارك الله فيك. فوالا دونك هذا التحيين واخر تحيين خاص بحاله طقس بقيه اليوم الخميس وايضا الايام القليله القادمه. هكا عندكم بعض الاخبار خلينا نقول اللي تنعوش شويه، انه فما امكانيه كبيره لانخفاض درجات الحراره مقارنه بالايامات اللي تعداو. ان شاء الله ربي خف علينا وان شاء الله ديما تكونوا في صحه وسلامات لكم الناس الكل. الماضي 43 دقيقة بلتي تود سويت ورجعين كملوا معكم على كيفك حتى الأربعة.

أنغام مش حبيبي بس مرتضى قبل الأخير اللي حضر معنا في حصة اليوم. من على كيفك رفقناكم من ماضي ساعتين حتى الوقت هذا. شكرا لكم الناس الكل, شكرا لأميمة حمام في الإخراج الرقمي, شكرا نزار في الإخراج التقني. كريم زغبي يعطيكم موعد إن شاء الله غدوة, كان مازال في العمر بقية سهرية إن شاء الله سهرية أحلى ليالي من 9:30 حتى نصف الليل من الغد. خليكم مرسو فلاش باك تونسي 100% من عندنا بها كراولي. إيجا نقول لك باي باي نسكول.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت 100%
2: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويسال سنوسي. حصتنا باش تكون خاصة اليوم بالفنان فضل شاكر اللي باش نرجع معاه الألبوم بياع القلوب اللي خرج عام 1999، وباش نسمعوه يغني من أنجح أغانيه بياع القلوب.

عاش من شافك هكا غنى فضل شاكر من ألبوم الحب القديم اللي خرج عام 2000، وإحنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نمشيه لعام 2001 مع فضل شاكر وألبوم حبك خيال.

سيدي روحي، هكا غنى فضل شاكر من ألبوم سيدي روحي اللي خرج عام 2003 معكم في 100% على إذاعة الشباب. ومازلنا مع ألبوم سيدي روحي الفضل شاكر، وباش نسمعوا منه الحق عليك، ومن بعد نمشيوا معاه الألبوم سهرني شو اللي خرج عام 2004، ونسمعوا من كلمات فضل شاكر وألحان وتوزيع ناصر الأسعد سهرني شو.

0: لموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية تسجيل المدرسة عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. وفيما يتعلق بدفع معاليم الترسيم، فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,587,000 تلميذ بنسبة 76%. وتبين الأحصائيات المعلنة أن نسبة 24% من التلاميذ المعنيين لم تستكمل بعد دفع معاليم الترسيم، أي ما يقارب 500,000 تلميذ. وزارة التربية تفتح بداية من اليوم المنصة الرقمية لتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري أدت اليوم سلسلة زيارات ميدانية عينت خلالها مستوى تقدم أشغال تهيئة وصيانة عدد من مؤسسات الطفولة بولايتي تونس وأريانا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتقدم تنفيذ برامج الوزارة على المستوى الجهوي والتثبت من الجاهزية لانطلاق السنة التربوية الجديدة. مؤسسة فداء تدعو الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسي إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة. ويتمتع بهذا الحق كل من أبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وشهداء وجرحى الثورة ومصابي الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة الذين تساوي نسبة السقوط البدني المستمرة الحاصل لهم أو تفوق 15%. بمناسبة العودة المدرسية، الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبنائهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين اليوم أحدهما طفل وإصابة آخرين بجروح بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك
0: تسمع صوتك.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%

يا حياة الروح، هكذا غنى فضل شاكر من كلمات محمد الماضي وألحان جون صليبا وتوزيع ناصر الأسعد لغنية هذية اللي خرجت في ألبوم سهرني شو عام 2004. وإحنا مازلنا مواصلين معكم في 100% على إذاعة الشباب مع الفنان فضل شاكر اللي باش نسمعوه في غنية يا غايب.

الله أعلم. هكا غنى فضل شاكر من ألبوم الله أعلم اللي خرج عام 2006. معكم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نمشيو مع فضل شاكر الألبوم بعد على البال اللي خرج عام 2009، ونسمعوه يغني الغنية المميزة للألبوم بعد على البال.

كانوا هذوما فضل شاكر ومحمد فضل شاكر بغنية كيفك عفرائي، الغنية هذية اللي عرفت نجاح كبير وخرجت عام 2025 واللي نوصلوا معها الختام لقاءنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. وباش نخليكم مع فضل شاكر زادة بغنية صحاك الشو اللي عرفت نجاح كبير وخرجت عام 2025. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: كل فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه. 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%

0: اذاعه شباب من تونس. العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم.
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
1: بسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء.
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس.
2: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح. تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب.

الخمسة واربع دقائق، اهلا وسهلا مرحبا بكم في برنامجكم، برنامج العشوية اللي يرفقكم من توا حتىش للسبعة ونص نتاع العشية. برشا موزيكا في حصتنا كالعادة، بلاي ليست ممتازة بمختلف عناوين نتاع الاغنيات نتاعنا، شرقية غربية تونسية، برشا تونسي اليوم ان شاء الله عنا في برنامجنا العشوية كالعادة. ايضا مختلف فقراتنا، شوية من تونس مع شيخنا محمد بن حمودة، دوزا فن اليوم تتعرفوا شنو الفيلم اللي اخترناه لكم، ايضا باش نحكيوا على اخر اخبار التكنولوجيا في العالم والركاب اهم الاخبار على الساحة الوطنية. هذا الكل ان شاء الله كما قلنا من توا حتىش للسبعة ونص معكم. بشير خلف الله في التقديم، نزار في الاخراج، أميمة حمام مرحب بها أميمة حمام، توحشنا برشا ترجع معنا في الاخراج الرقمي. تنجموا تابعونا على الباج نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. بالنسبة لحالة الطقس، نذكر السادة المستمعين انه درجات حرارة اليوم تتراوح بين 35 درجة، توصل أقصاها ل 43 درجة في قفصة. بالنسبة لدرجات الحرارة في الليل باش تيح شوية، اليوم عندنا 28، عندنا 26، عندنا حتى 24 في الكاف، و 35 درجة كأقصى درجات الحرارة في ولاية قفصة. هذا بالنسبة لليوم الخميس 3 سبتمبر 2026. تعديت 29، ايش قولك فيها نزار؟ باهي هاكا في الخير، انو ماشيين ل 2029، دونك 3 سبتمبر 2026. مرحبا بالجميع اينما كنتوا، خاصة ديما تحية كبيرة لو في اذاعة الشباب اللي تابعوا فينا منذ الصباح، يبداوا مع الماتينال ويكملوا مع مختلف الحصص، واكيد يستمتعوا بعد في الديديكاس، يطلبون على 71 844 411 في الديديكاس انطلاقا من 8 متاع الليل. خليكم مع الموسيقى نتاعنا، اول الموسيقى نتاعنا شعلنا اليوم في الموسيقى نزار لطفي بوشناق، ونبداو بالتونسي اذا لطفي بوشناق، ومكملين معاكم في عشويتنا.

رجعنا معكم في العشوية بتاعنا قبل موجز الأخبار بعد شوية إن شاء الله الخمسة ونص بالضبط. حكينا في عشويتنا نهار الاثنين على اعتزال ليونيل ميسي اللعب مع منتخب الأرجنتين بعد مسيرة كبيرة فاز بها تقريبا بكل الألقاب مع المنتخب الأرجنتيني. ما زالت تتوالى الاعتزالات الدولية على الأقل. اليوم نحكيو على اللاعب مخضرم أيضا لاعب كبير ولو أنه منتخب بلاده مش منتخب كبير على مستوى أوروبي, لكن المهاجم هذا واللاعب هذا اللي هو إيدين زيكو مهاجم من الطراز العالي يعلن اليوم رسميا اعتزاله اللعب مع منتخب البوسنة باش يلعب آخر مباراة لي باش تكون مباراة توديعية ضد منتخب السويد يوم 2 أكتوبر القادم. لعب 151 مباراة مع منتخب البوسنة سجل خلالها 73 هدف. إيدين زيكو يتعدى بالعديد من الفرق الأوروبية الكبرى. أيضا سيعلن رحيله عن منتخب بلاده لكن مش يواصل مسيرته في كرة القدم. هذا بالنسبة لإيدين زيكو. احنا مواصلين معكم كما قلنا في عشويتنا بعد شوية إن شاء الله ونص موجز الأخبار, وبعد مكملين مع مختلف فقراتنا حتى للسبعة ونص.

0: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت وزارة التربية بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية دفع معالم الترسيم 1,587,000 تلميذ بنسبة 76%. أطلقت كلية الطب بسوسة منصة رقمية جديدة مخصصة لإدارة أطروحات الدكتوراه، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحديث طرق متابعة ملفات وأعمال طلبة الدكتوراه. تنطلق غدا من ولاية الكاف الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية لفائدة المربين لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. الأيام ينظمها المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية بهدف تعريف المربين ببرنامج التوأمة الرقمية وتقديم المشاريع التي أنجزت في هذا الإطار. نظم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل اليوم بتونس ندوة صحفية جدد خلالها مطالبته بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له. قراءة جديدة لمفهوم السلامة المرورية تستند لأهمية البعد النفسي والديني للحد من حوادث المرور وترسيخ الأخلاق المرورية، أبرز ما جاء في يوم دراسي إقليمي بولاية المهدية حول حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية. اليوم الدراسي نظمته جمعية السلامة والأخلاق المرورية بالشراكة مع إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

ستة غير أربعة 45 دقيقة بالضبط. مرحبا بكل مستمعينا الأوفياء، الناس اللي بدأت معنا واللي التحقوا بنا مباشرة بعد موجز الأخبار. تحية كبيرة لكم، تجيكم من لافايت قلب العاصمة في تونس، مقر الإذاعة التونسية. تحية كبيرة لكم بشير نزار وأميمة حمام، كامل فريق برنامج العشوية. نحكيو اليوم على المسابقات الأندية الإفريقية، أربع ممثلين لتونس بطموحات استعادة الأمجاد القارية. إن شاء الله أربع ممثلين اليوم، الترجي الذي تونسي والنادي الإفريقي في منافسات رابطة أبطال إفريقيا، والنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي اللي يتنافسوا أو ينافسوا في غمار كأس الكونفدرالية الإفريقية. الترجي الذي تونسي اللي يبحث على اللقب الخامس ليه في التشامبيونز ليج بعد 94 2011 2018 و2019 بعد إعفائه من الدور التمهيدي الأول، باش يدخل إذن في الدور التمهيدي الثاني. ترجي الرياضي التونسي ومدربه لورينسيو ريغي كان في المدرب الروماني. أيضا النادي الإفريقي يرجع لرابطة الأبطال الإفريقية بعد توج بكأس الأندية الإفريقية البطل، يعني الصيغة القديمة بتاع تشامبيونز ليج في 1971. هذا في تشامبيونز ليج النادي الإفريقي اللي باش يواجه في الدور التمهيدي الأول فريق جوليبا المالي، مباراة الذهاب نهار السبت في رادس، وبعدها يتحول النادي الإفريقي لباماكو لمواجهة فريق جوليبا. جوليبا اليوم منافس تقليدي الأندية التونسية، لعبنا ضده برشا ولعبت ضده برشا أديتنا التونسية. هذا في الشامبيونز ليج. بالنسبة لرابيت بالنسبة لكأس الكاف عفوا، النادي الصفاقسي يحب يرجع لمنصة التتويج. النادي الصفاقسي بعد ما فاز ثلاثة مرات بكأس الكاف 2007 2008 و2013 نزيدهم 1998، الصيغة السابقة أو التركيبة السابقة لكأس الكاف. ترجي جرجيسي أيضا يرجع إلى الواجهة الإفريقية، الترجي الجرجيسي اللي بعد سنوات طويلة من مشاركته الإفريقية الأولى كان شارك في 2005 في كأس الكاف. الترجي الجرجيسي يرجع إذن بطموحات كبيرة مع مدربه منصف مشارك، هذا بالنسبة لفرقنا التونسية. بالنسبة للبرنامج الكامل بتاع المباريات نهار السبت 5 سبتمبر بعد غدوة السبعة، نادي الإفريقي واجه جوليبا المالي في رادس. في كأس الكاف بتبع الترجي الذي تونسي معفى من هذا الدور التمهيدي الأول في الشامبيونز ليج. في كأس الكاف نهار الجمعة غدوة الترجي الجرجيسي واجه ديون بيرس السنغالي ماضي ساعتين ونص في ملعب الطيب المهيري، ونهار السبت شوتينغ ستارز النيجيريا استضيف النادي الصفاقسي في نيجيريا، مباراة تنطلق الأربعاء متاع العشية. هذا بالنسبة لبرنامج مباريات فرقنا التونسية في الشامبيونز ليج وأيضا في كأس الكاف. حظ موفق للجميع، إن شاء الله تعدوا إلى دور المجموعات، لما لا تير جروبي أربعة على أربعة نكونوا في دور المجموعات بالنسبة للشامبيونز ليج وكأس الكاف. عشويتنا ما زالت متواصلة، بعد شوية نعطيكم الركاب بتاع أهم الأخبار على الساحة الوطنية إن شاء الله الستة بالضبط. بعدها عن آخر الأخبار، أخبار التكنولوجيا، فما إشكال في الشات جي بي تي، نرجع عليه بالتفصيل إن شاء الله في بوانتك انطلاقا من 6 و4. وقعدوا معنا، موزيكتنا ما زلت متواصلة، الموزيكا اللبنانية الحلوة على إذاعة الشباب، دافيد جيتا سيا، نسمعوا Beautiful People.

العشوية. العشوية. رجعنا معكم في عشويتنا، وصلنا للستة نتاع العشية، الستة بالضبط موعد الركاب. ركاب في ركاب اليوم، رئاسة الحكومة قررت منع تداول الوثائق الإدارية الرسمية وإرسالها أو نشرها أو مشاركتها في منصات التواصل الاجتماعي. تم منع إذن تداول الوثائق الإدارية الرسمية، لا سيما أيضا على تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي أو الوسائط المماثلة. الإجراء ذي يجي ضمن مجموعة من الإجراءات الواردة بمنشور رئاسة الحكومة الصادر بتاريخ الأربعاء 2 سبتمبر الموجه لمختلف الوزراء وكتاب الدولة والولايات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية حول تأمين المنظومة الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية. العشوائية. أيضا وحدات الحماية المدنية سجلت خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الأربعاء إلى غاية اليوم الخميس 652 تدخل، من بينها 121 عملية إطفاء لحرائق. توزعت التدخلات هذه وفق بلاغ النشر والمتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أكد أنه 171 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات، 342 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور، وأيضا 18 تدخل في مجالات مختلفة. العشوائية. نحكي أيضا على تداعيات موجات الحرارة وانقطاعات الكهرباء والمياه اللي تضغط على قطاع الدواجن، وموجات الحرارة الاستثنائية اللي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة خلفت صعوبات على مستوى إنتاج الدواجن، خاصة جراء الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه، واللي تسبب في نفوق عدد من الدواجن وتراجع الإنتاجية. هذا حسب ما جاء في جلسة عمل التأمت بوزارة الفلاحة وخصص لمتابعة الوضعية الراهنة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أكد خلال هذه الجلسة ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والاستباقية الكفيلة بالحد من الخسائر وتأمين استمرارية الإنتاج والمحافظة على توازن السوق. العشوائية. نكملوا بإطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية أعلن عليها الاتحاد الأوروبي بتونس، تجمع بين التكوين والموارد العملية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. وتنترج المنصة هذه وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتونس على موقع التواصل الاجتماعي في إطار مشروع وين وين لدعم وتطوير منظومة التكوين المهني وبرنامج إيغاسموس الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. العشوائية. كانت هذه الريكاب متاعنا لليوم في عشويتنا 3 سبتمبر 2026. مازلنا مواصلين معكم بمختلف فقرات هذه الريكاب في الأحداث الوطنية. خدوا معنا باش نمشيو الآخر أخبار التكنولوجيا بعد شوية في بوانتيك، لكن قبل ذي مازلنا مواصلين مع الموزيكا، برشا موزيكا تسمعها معنا في عشويتنا من توا حتىش للسبعة ونص. خليكم مع فوزي بن قمرة على باب السويقة.

0: رجعنا معاكم في العشوية 6:04 بالضبط موعد لبوانتك.
1: بوانتك
0: في البوانتك اليوم شحكيه على ذكاء الاصطناعي. كالعادة ميتا تطلق أقوى نموذج ذكاء اصطناعي لديها، هل ينجم ينافس جي بي تي 5.6 أو كلود؟ ومن المقرر أن ميتا تطرح النموذج هذا في تطبيقات انستغرام وفيسبوك وميتا اي جي. أطلقت شركة ميتا إذن أقوى نموذج ذكاء اصطناعي لها حتى الآن، هو نموذج ميوز بارك 1.3، وتقول الشركة أنه أصبح قادر أخيرا على منافسة أكبر الأسماء في سباق الذكاء الاصطناعي. ونموذج ميوز بارك أصبح متاح للمطورين لاستخدامه مقابل رسوم، ولن يظل النموذج محصور في أيدي المطورين لفترة طويلة. من المقرر أنه يطرح التحديث عبر تطبيقات ميتا بما في ذلك إنستغرام وفيسبوك وميتا إي آي خلال الأسابيع المقبلة. تضارب التسريبات حول مواصفات الجالكسي S27 إتش النحيف، والتسريبات تشير أنه من المتوقع إطلاقه مع سلسلة S27 جالكسي في 2027، والتسريبات اللي ظهرت متناقضة حول إمكانية عودة هاتف جالكسي إتش النحيف من شركة سامسونج مع سلسلة هواتف جالكسي S27 العام المقبل. والهاتف ذا لم يحقق فائق النحافة النجاح اللي تأمله سامسونج عند الإطلاق أول مرة، وعند إطلاق الهاتف هذا أول مرة في 2025، ولم تصدر الشركة جيل لاحق في 2026. يعني سامسونج تحب تعود تحيي الجالكسي إتش في 2027. كنا قبيل على عطب في تشات جي بي تي، والعطل هذا يضرب تشات جي بي تي وجروك وآلاف البلاغات من المستخدمين. آلاف حول العالم أبلغوا على مشكلات واضطرابات في خدمة روبوت الدردشة تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إي آي يوم الخميس. والبيانات أظهرت موقع تتبع أعطال الخدمات الإلكترونية داون ديتكتور ومنصات مشابهة آلاف الشكاوي من المستخدمين اللي تلقى ورسائل أخطاء متكررة، أبرزها أخطاء في الشبكة Network Errors، فضلا عن توقف المحادثات عن التحديث وصعوبات في تسجيل الدخول أو بدأ محادثات جديدة. ونكملوا مع الواتساب. بعد 5 أيام من توا واتساب يوقف دعم الملايين من هواتف أندرويد القديمة، باش يتوقف دعم التطبيق الأجهزة اللي تعمل بإصدارات أقدم من أندرويد 6.7 ابتداء من 8 سبتمبر، وسيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى واتساب طالما أنهم يستخدموا أحدث إصدار مدعوم من التطبيق وكذلك نظام أندرويد 6 أو أحدث حسب موقع وبيتا أو وبيتا إنفو. كالعادة أهم أخبارنا تلقاوها على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، بودكاست أيضا تلقاوها على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. اقعدوا معنا بعد شوية موجز الأخبار، ومكملين معكم في العشوية حتى للسبعة ونص.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم لهذا العرض الإخباري الموجز. انتفاع حوالي 300 طفل من أبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل بولاية بن عروس خلال السنة الدراسية القادمة ببرنامج طفولة المبكرة رضتنا في حومتنا الذي أطلقته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لتمكين هذه الفئة من خدمات ما قبل الدراسة بصفة مجانية. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة تدعو الأولياء بمناسبة العودة المدرسية إلى تثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبنائهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظة مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. مصالح اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بنابل تنطلق في توزيع المساعدة الخاصة بالعودة المدرسية، والتي ستشمل 4350 تلميذا وتلميذة من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالجهة. انطلقت وزارة البيئة في تنظيم ورشات عمل لفائدة المجتمع المدني والمنظمات لتعزيز دورها وبرنامجها في المجال البيئي والتحديات المناخية، وتندرج هذه الورشات في إطار دعم دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. في أخبار العالم، مصرع 6 عسكريين إيرانيين في غارات أمريكية هذا الأسبوع، مما يرفع عدد القتلى العسكريين إلى 13 على الأقل وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن إسقاط النظام في إيران هو في المتناول، معتبرا أنه بات أضعف من أي وقت مضى وفق تقديره. يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الدفاع الصهيوني أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران أثبتت فاعليتها، لكنه حذر من أن الضغوط قد تدفع طهران لاتخاذ خطوات تصعيدية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

بعتيني ليه توصلنا للستة وخمسين دقيقة بالضبط. تسمعوا في برنامج العشوية واصلين معكم حتىش للسبعة ونص وصلنا لما وقت دوزفن. دوزفن دوزفن دوزفن. إذن موعدكم اليومي في العشوية نحكي فيه على فيلم أو مسلسل أي إصدار جديد يكون هام في البوكس أوفيس. واليوم نحكي على سبايدر مان براند نيو داي، هو الفيلم الجديد لسبايدر مان والجزء الرابع من سلسلة سبايدر مان داخل عالم مارفيل السينمائي سبايدر مان نو واي اللي خرج في 2021 وبطولة توم هالاند مجددا في دور بيتر باركر. الفيلم من إخراج ديستين دانييل كريتون وبدأ عرضه في السينما يوم 31 جويلية 2026. القصة متاع سبايدر مان اللي تجري الأحداث في هذا الفيلم أو هذه الأجزاء بعد 4 سنوات من نهاية نو واي هوم بعد تعويذ الدكتور سترينج، لم يعد أحد تقريبا يتذكر بيتر باركر، لذلك يعيش سبايدر مان المرة هذه وحيد بعيد عن حياة الأصدقاء والشهرة. لكن بيتر يواجه تهديد جديد وقوي في نيويورك، في الوقت نفسه تبدأ قدراته الخارقة في التطور بطريقة مفاجئة وأخطيرة. الفكرة الأساسية مختلفة على الأفلام السابقة والأجزاء السابقة من سبايدر مان، بيتر المرة هذه هو سبايدر مان فعلا بمفرده، ويعود الفيلم إلى أجواء الجريمة والشوارع في نيويورك بدلا من التركيز بشكل أساسي على الأكوان المتعددة. أبرز الأبطال لقوا توم هالاند اللي هو بيتر باركر سبايدر مان، تيندايا ام جي، جاكوب باتالون اللي هو نيد، وجون بيرنتال ذا بانيتشر، ووجود ذا بانيتشر وهولك أيضا اللي يلعبوا في الدورة دي مارك روفالو. يعطي الفيلم بعد مختلف، خصوصا أنه شخصية فرانك كاسيل اللي أديها جون بيرنتال مرتبطة بأجواء أكثر قتامة وعنف من أفلام سبايدر مان التقليدية. شو اللي يميز الفيلم هذا؟ العنوان براند نيو داي موش عشوائي، مستوحى من مرحلة شهيرة في قصص سبايدر مان المثورة، ويعكس بداية جديدة لبيتر باركر بعد الأحداث الكبيرة في نو واي هوم. والفيلم يمثل أيضا بداية مرحلة جديدة لسبايدر مان داخل الام سي يو قبل افنجرز دومز داي ليفتن. الفيلم حقق نجاح جماهيري ضخم جدا، تجاوزت ايراداته العالمية ملياري دولار خلال صيف 2026. يعني نحكيو صيف 2026 في اقل من شهر تقريبا، هو اللي خرج في 31 جويلية 2026. هذا اذا فيلم سبايدر مان براند نيو داي، هذه دوزا فن لليوم. احنا نكملوا مع الموسيقى، شنو باش نسمعوا توا؟ شيرين وحمائي.

0: رجعنا معاكم في العشوية في جزءنا الأخير. كنا نسمع فيه سول كينج شاب مامي، غنية حلوة، غنية مزيانة برشا، والغنية اللي بسمعهم محنا بعد شوية أيضا حلوين مزيانين برشا في اللولد سكول.
1: اولد سكول،
0: فقرة لولد سكول كالعادة معنا. لولد سكول هيب هوب، لولد سكول ار ام بي، لولد سكول روك، واللولد سكول ميوزك عموما. نحن ديما نختار لكم زوز او ثلاثة غنيات. ساعات تحية العواطف الورغي زميلتي تختار غنية طويلة بتاع وردة عبد الحليم، ممكن ثم كل واحد والجو بتاعه. احنا اليوم اختارنا لكم ثلاثة اغاني من الزمن الجميل: غانغستاز بارادايز، كوليو، ايضا 50 سنت ان ذا كلوب، ونيلي فورتادو ام لايك بيرد. نسكروا بها الاولد سكول، خليكم هنا مع الاغاني وهكا نوصلوا نهايه حصتنا اليوم من العشويه. تحيه كبيره معكم بشير خلف الله، نزار معنا في الاخراج، وايضا ميما كانت معنا في الاخراج الرقمي. تحيه كبيره لكم الكل مستمعينا، خليكم مع الاولد سكول مباشره بعد العشويه نشره الاخبار 7:30 مع يسرى شيبوب. ليلتكم زينه.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: 81% نسبة التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود اليوم، و 76% أتم عملية دفع معالم الترسيم. كلية الطب بسوسة تطلق منصة رقمية جديدة لإدارة أطروحات الدكتوراه. الغرفة الفتية الاقتصادية بالزهروني تتحصل على أفضل مشروع تعاون ضمن برنامج أثر رائدات. أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. أفادت وزارة التربية بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ لحدود اليوم 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية دفع معالم الترسيم 1,587,000 تلميذ بنسبة 76%. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد، أي ما ينهز 400,000 تلميذ. بمناسبة العودة المدرسية، دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة الأولية إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. وأوصت الوكالة باقتناء الأدوات المدرسية من مسالك بيع منظمة ومراقبة، داعية إلى تجنب الأدوات التي تشتبه في شكلها أو لونها أو رائحتها المواد الغذائية. أطلقت كلية الطب بسوسة منصة رقمية جديدة مخصصة لإدارة أطروحات الدكتوراه، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحديث طرق متابعة ملفات وأعمال طلبة الدكتوراه. المنصة تسهم في تيسير الخدمات الإدارية للطلبة المترشحين لأطروحات الدكتوراه من متابعة مختلف مراحل إنجاز الأطروحة دون الحاجة إلى التنقل إلى إدارة الكلية، إضافة إلى تمكينهم من التواصل مع الأساتذة المشرفين. مدير دراسات نائب عميد بكلية الطب سوسة ماهر موا:
3: أطلقنا في 1 سبتمبر منصة رقمية للأطروحات في الطب، وهي منصة تهدف رقمنة جميع مراحل الأطروحة من تكوين ملف التقديم مرورا بالجوانب التنظيمية، مثلا تاريخ الأطروحة، مكان الأطروحة، المستعملين هم الطلبة المؤطرين للأطروحات والمقررين وأعضاء اللجنة الأطروحة يوم تقديمها والمتداخلين إداري. المنصة الرقمية تسمح للطلبة من تجنب عناء التنقل، جميع الأوراق أصبحوا مرقمين ما يستحقوش باش يتنقلوا إلى الكلية مرات متكررة. المؤطرين يتمكنوا من متابعة سير مراحل الأطروحة إداريا ومرورا بالمقررين. المقرر يتمكن من الحصول على نسخة من الأطروحة وقيام بتقرير مفصل يرجع للمؤطر والطالب لقيام بتغييرات قبل الأطروحة. وأعضاء اللجنة يتمكنوا من التحصل على النسخة الرقمية للأطروحة ومراجعتها قبل يوم الأطروحة.
2: تنطلق غدا من ولاية الكاف الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية لفائدة المربين لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. الأيام ينظمها المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بهدف تعريف المربين ببرنامج التوأمة الرقمية وتقديم المشاريع التي أنجزت في هذا الإطار. سفيرة التوأمة الرقمية بالكاف نور زيد الحناشي أكدت أنه سيتم بالمناسبة الإعلان عن المحور السنوي الجديد لبرنامج التوأمة الرقمية، إضافة إلى تشجيع المربين والتلاميذ على إنجاز مشاريع مجددة ومبتكرة في مجال التعليم.
4: فكرة إنها نقرب برنامج التوأمة الرقمية أكثر للمربين، وننتقل من مجرد الحديث عن برنامج توأمي ينطلق معناه من إدماج التكنولوجيات وإلا المنصات الرقمية إلى عرض تجارب حقيقية ومشاريع أنجزها تلاميذ ومربين في الولاية هذيك. غدوة بقدرة ربي باش تكون فرصة إن نعلنوا على المحور السنوي الجديد. البارح تم الإعلان عليه في المفوضية الأوروبية لكن فرصة إنه باش نعلنوا عليه أول مرة في تونس في ولاية الكوف. المحور السنوي متاع 2026-2027 باش يكون Future Ready Schools، يعني مدارس مستعدة للمستقبل، يعني المهارات الأساسية اللي يلزم المدارس تكون متمكنة منها، الإدماج، وأيضا المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي كيفاش نجمو نستعملوه في التعليم. مشاريع تأمة رقمية راهي تقوم زادة على الكولابوراسيون ما بين الأساتذة وما بين التلامذة، باش نعلموهم كيفاش يخدموا في شكل فرق، يخرجوا بكتب رقمية مثلا، يخرجوا بمعرض افتراضي، دي زابليكاسيون ينجموا يحطوها على تليفون مثلا.
2: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها نظمت إحد أصحاب شهادة المعطلين عن العمل اليوم بتونس ندوة صحفية، جدد خلالها مطالبته بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له. سكينة الشامخي بوغرة ممثلة عن اتحاد أصحاب شهادة المعطلين عن العمل أفادت في تصريح للأخبار عدم إنجاز المنصة الرقمية حتى الآن رغم مرور 9 أشهر على صدور القانون بالرائد الرسمي.
1: كانت مطالبنا من ديسمبر 2025 واضحة، وبعد المصادقة على القانون 18 لسنة 2025، إنه الأوامر الترتيبية، إنزل الأوامر الترتيبية والمنصة على ضوء ذاك الدفعة الأولى. لحد الآن 9 أشهر ما تم حتى شيء باش نمشيه في الدفعة الأولى. طوى أنت 9 شهور كاملين ما تمشي الأوامر الترتيبية، خلي الباركور متاع المنصة ومتاع المنصة نوصله للانتداب متاع الدفعة الأولى. مطالبنا كانت واضحة، انه تفعيل قانون عدد 18 الصادر بالرائد الرسمي احنا نبيه هو نحبه بس نعمل الانتداب متاع الدفعة الاولى. قديش المعنيين بالقانون هذا راهو الاجابة متاعه تكون من مصادر رسمية. المصادر الرسمية لحد الان ما اعطاتش قديش.
2: تحصلت الغرفة الفتية الاقتصادية بالزهروني على أفضل مشروع تعاون بين الغرف الفتية الاقتصادية خلال الثلث الثاني للسنة الحالية، وذلك عن المؤتمر الوطني الافتراضي هير إكسيلانس ستوري. ويندرج هذا المشروع ضمن المبادرة الكبرى أثر رائدات التي ترتكز على دعم وتمكين المرأة والاحتفاء بالقيادة النسائية الشابة وتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة في مجالات القيادة وريادة الأعمال. رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بالزهريني محمد الهادي الشعباني.
5: Your Excellency Story واحد من البروغرام تحت أثر رائدات، اللي هو بروجي وطني الهدف نتاعه هو التعريف بالنساء اللي عاملين أثر في الدومين نتاعهم. Your Excellency Story يركز على أنه يجيب ديز إكزامبل موجودين في تونس من قائدات المنظمة الوطنية اللي هي GCE. دونك جبنا ثاني رئيسة وطنية في تاريخ المنظمة، زاد آخر رئيسة وطنية اللي كانت مشرفة على الكونغري مونديال اللي استضافه المكتب الوطني لهنا في تونس عام 2025 في نوفمبر. كان واحد من أهم المانيفستاسيون اللي استضافتهم تونس في المنظمة نتاعنا، وقتها الرئيسة الوطنية امرأة. دونك حابين نسلطوا الضوء على النشاط هذايا، نبارتاجيوه مع الأعضاء نتاعنا البنات باش ياخذوا فكرة على مدى أهمية أنهم يكونوا موجودين في منظمة كبيرة كيف جي سي إي. أثر رائدات مش باش يكون فقط تسليط الضوء على النساء الرائدات في المجالات نتاعهم، بل إن شاء الله باش يكون فما تكريم في أكتوبر نساء اللي قاعدين يقدموا في نتائج كبيرة في النشاطات نتاعهم. نزيدوا نسلطوا الضوء أكثر على ما نجموش نسمع أصواتهم في مناطق أخرى في تونس.
2: قراءة جديدة لمفهوم السلامة المرورية تستند لأهمية البعد النفسي والديني للحد من حوادث المرور وترسيخ الأخلاق المرورية، أبرز ما جاء في يوم دراسي إقليمي بولاية المهدية حول حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية. اليوم الدراسي نظمته جمعية السلامة والأخلاق المرورية بالشراكة مع إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور. نادر إسماعيل ومتابعة للموضوع.
6: الردع ضروري ولكنه غير كافي، وهو ما يفسر ارتفاع حوادث الطرقات القاتلة بولاية المهدية والتي ارتفعت بنسبة 78.9%. يامن بي الشطي رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور.
7: النشاط هذا هو يندرج ضمن أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات، وهو يمثل معنا نقطة تحول في معالجة ملف السلامة المرورية من معالجة أحادية قانونية تعتمد فقط على الزجر وعلى تنفيذ القانون إلى معالجة متعددة القطاعات ضم كل هيكل الدولة وهيكل المجتمع المدني. الهدف منه هو تبليغ المواطنين معناها والرفع من الوعي متاعهم في مجال السلامة المرورية عن طريق معناها خطاب ديني ومؤشرات حوث المرور بقيت في ارتفاع مستمر.
6: خطاب ديني توعوي للتوقي من حوادث الطرقات، ستعمل الإدارة الجهوية للشؤون الدينية على تعميمه في الخطب بالمساجد والدروس بالكتاتيب. رمضان بن علي المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية المهدية:
8: قل لي ما علاقة قوانين الطرقات بالإسلام وبالخطبة الجمعية؟ نقول لك هو في صلب الموضوع متاعنا، لأنه نرجع ونأكد قدم الإسلام التصور السليم من خلال تنظيمه للعلاقات. اليوم كما تعرف بالنسبة للأطفال نحن على أبواب سنة دراسية، وعنا برنامج إن شاء الله بالتعاون مع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية المهدية. بطبيعة الحال لابد من إيصال السلوك وتثبيت السلوك الصحيح. لما نغرس السلوك القوي، لما نحسس المواطنين رواد الجوامع في دروسنا في خطبنا الجمعية، بطبيعة الحال نسهم بذلك في الحد من حوادث الطرقات.
2: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: 81% نسبة التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود اليوم، و76% أتم عملية دفع معالم الترسيم. كلية الطب سوسة تطلق منصة رقمية جديدة لإدارة أطروحات الدكتوراه. الغرفة الفتية الاقتصادية بالزهروني تتحصل على أفضل مشروع تعاون ضمن برنامج أثر رائدات. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور.
4: السلام عليكم. توب سبور اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026. في الجانب التقني نزار الورتاني ومعكم في الاعداد والتقديم رمزي القلعي. والبداية بأخبار جمد.
5: برونتو تارانتو.
4: في هذه الأثناء يدور حفل في اختتام الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 في إيطاليا. المشاركة التونسية كانت أقل ودون المأمول. تونس أنهت المشاركة في المركز 13 ب26 ميدالية، 3 ذهبية 10 فضيات و13 برونزية، وهي حصيلة أقل من حصيلة وهران في الجزائر 2022 وقت أخذنا 27 ميدالية. عديد الأمور في حاجة إلى المراجعة، منها حرقان الرياضيين، تقريبا 3 و4 حرقوا قعدوا في إيطاليا، والرئيس اللجنة الأولمبية التونسية ورئيس بالنيابة للجنة المتوسطية سيد محرز بوصيان علق على المشاركة التونسية. نسمعوا بعض.
6: الرياضيين اللي طلعوا على منصة التتويج وكان ثم يعني ميداليات بألوان مختلفة وكانت تنجم الكل تنجم تكون ذاك. وقت اللي يشوف أنا أيمن باشا رغم الإصابة متاعه معناها ويأخذ ميدالية فضية ولكن بعد الإصابة معناها تعكرت الوضعية متاعها، من نجم نقول اللي هذوما جنود مدافعين في ظروف صعبة. اليوم يزمنا نعمل قراءة صحيحة للتاريخ. اليوم كان تاخذ احنا بعد 2001 اللي عملنا فيها نتائج تاريخية واللي مرتبطة بالتنظيم وبالبنية التحتية ومرتبطة برؤية واستراتيجية في ذلك الوقت. من بعدها كملنا استثمرنا في الميريا 2005 شوي، ثم في بسكارا 2009، ثم من 2013 شوفوا النتائج قاعدة تتراجع. علاش؟ اولا لغياب الرؤيه جديده تتماشى مع الوضع، ثانيا عدم الاستقرار على مستوى وزاره الشباب والرياضه. انا اليوم كرئيس لجنه اولمبيه من 2013 ربما نمثل يعني العنصر القار في المشهد الرياضي. اليوم انا عشت مع 13 وزير، معناها 13 وزير على 13 سنه ما ثم حتى وزير عنده الوقت باش ينجم يعمل رؤيه واستراتيجيه. هذا كله مطلوب حد ادنى من الاستقرار. الامكانيات الماديه اليوم كل شيء، المال هو قوام الاعمال. اليوم باش تستثمر في البنيه التحتيه يلزم مراجعه منظومة بأكملها.
4: هي عديد الأمور في حاجة إلى المراجعة والعديد يتحمل المسؤولية طبعا، والكل يتحمل مسؤولية هذه النتائج منقولش تحت المتوسط خليني نقول مقارنة بالمشاركات السابقة. كما قلت حاليا يدور حفل الاختتام للألعاب المتوسطية. إيطاليا أنهت المشاركة في المركز الأول، تركيا ثانية، اليونان ثالثة، فرنسا رابعة، مصر خامسة، إسبانيا سادسة، المغرب السابعة، البرتغال الثامنة، الجزائر التاسعة، صربيا العاشرة، قبرص 11، كرواتيا 12، وتونس في المركز 13. إلى كرة القدم التونسية. الفرقة التونسية لها موعد مع الكوسة الإفريقية في رابطة الأبطال يوم السبت إن شاء الله 7 في ملعب رادس النادي الإفريقي مع جولي بالمالي. تذاكر 25,000 تذكرة للجمهور الإفريقي الكورفانور ستكون حاضرة، والأسعار التذاكر 30 و50 دينار. في كاس الكاف غدوة في صفاقس مضي ساعتين ونص ترجي جرجيس يستضيف فريق ديان بارز السنغالي، وإقبال من جماهير السي اس اس على تذاكر ترجي جرجيس لمساندة العكارة. ونهار السبت دائما في كاس الكاف في نيجيريا 4 متاع العشية شوتينغ ستار النيجيري يستضيف النادي الصفاقسي. البطولة تدور من خلال الجولة الثالثة وتعيينات الحكام يوم السبت 5 سبتمبر 4:30 المباريات. في بنزرت وليد المنصري يدير مباراة السيابية والأولمبي البيجي، وفي الفار موجود طاقم من البرتغال فيليب بيريرا، وفي طيب المريبي صفاقس حمزة جعيد يدير مباراة تقدم ساقية الدائرة ونادي حمام الأنف، حكم الساحة حمزة جعيد، وفي الفار محمد علي قروية. يوم الأحد الدفعة الثانية من المباريات في حمد العقربي لقاء ترجي رياضي تونسي ومستقبل مرسى بديس بن صالح في الحكم الساحة، وفي الفار أسامة بن إسحاق. في أولمبيسوس النجم الساحلي شبيبة العمران منتصر بالعربي حكم ساحة والبرتغالي في الفار، وفي المتلوي نجم المتلوي أمال حمام سوسة محرز المالكي حكم ساحة، وفي الفار مجدي بلاغة. إلى رابطة المحترفة الثانية، واليوم دارت عملية القرعة الخاصة بالليغ دو. المباراة باش تنطلق البطولة 19 و20 سبتمبر. المجموعة الأولى تلعب في مرحلة الذهاب يوم السبت، والمجموعة الثانية يوم الأحد، ويقلبوا في مرحلة العودة. الجولة الأولى وضعت في المجموعة الأولى نلقاو قرقنا مساكن شاب رالوي بن عروس المهدية، جابس مجرين، الملعب السوسي عقارب، نجم بن خلاد بوحجلة وسليمان مع تطاوين. المجموعة الثانية في الجولة الأولى طبعا بوشامة مع قربة، قفصة مع القصرين، المكنين مع رديف، أولمبيك الكاف مع قصور السافريانة، مع الملعب الجابسي، مدنين مع القلعة الرياضية، وشبيب القيروني مع جندوبة الرياضية. على ذكر الفرق، طبعا بعض المباريات الودية ما زالت كوفات. مباراة بين اتحاد بن قردان والملعب الجابسي، اتحاد بن قردان ربح 1-0 هدف جيسلان مونغيدي. المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة، تصفية كأس أمم أفريقيا دورة اتحاد شمال أفريقيا باش تلعب في مصر في ملعب قناة السويس. الجولة الأولى ضد الجزائر 24 سبتمبر، الجولة الثانية ضد المغرب 27 سبتمبر، الجولة الثالثة ضد مصر 30 سبتمبر، والجولة الرابعة ضد ليبيا 3 أكتوبر. هذا بالنسبة لكرة القدم. منتخب الأكابر عنده زوج مباريات ودية في الجورني فيفا، 3 أكتوبر ضد مالي و5 أكتوبر ضد موريتانيا. إلى قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم، وفي الحقيقة بعد الجولة الثانية اليوم صدرت القرارات وكلها كيف كيف. معاقبة السي اس اس والنادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي والأولمبي الباجي، كل فريق توبيخ وخطية مالية ب5000 دينار. في كرة اليد، في كرة اليد منتخبنا التونسي واسط يشارك في بطولة أمم أفريقيا في الكوت ديفوار ضد يوم 5 سبتمبر ضد البنين ماضي ساعتين، يوم 6 سبتمبر ضد كينيا ماضي ساعة، يوم 8 سبتمبر ضد ليبيا ماضي 3. بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. تقريبا نكون قد أنهينا ووصلنا لنهاية هذا الموعد الرياضي. أجمل تحيات رمزي القلعي، تتابعونا بعد قليل ديديكاس مع الفانسيب. إلى اللقاء.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: أهلا وسهلا بيكم، مساء النور مساء الخير، معاكم ألفة نصيب في تعويض زميلتي وفاء فدو. ساعات غنية واحدة تبدلك الجو الكل، تعوض ألف كلمة ما نجموش نخرجوها. مرحبا بيكم في برنامج ديديكاس، المساحة وين الشعور هو اللي يحكي، وين الميكرو هو مش مجرد صوت، هو الجسر اللي يربطك باللي تحب عليه وين ما كان. ساعة ونص كاملة خارجة على المألوف، لموا فيها السلامات المحبة للعبيد الغالية، من غير تكلف من غير تصنع، إهداءات حقيقية للناس نحبهم، ناس حقيقيين. إذا عندك شكون تحب تهدي له كلمة، تحب تصفي قلبك معاه، تحب تفرح بيه، تحب تعيش معاه غنية في اللونتين، الخطوط متاعنا كل محلولة على ذمتكم على 71 744 411. اطلبونا، اختاروا الغنية اللي تحبوا عليها، وأكيد الغنية اللي بتختاروا لكم باش نسمعوها لكم. سمعنا صوتك فرق قلبك، وننطلقوا قبل ما ننطلقوا في مجموعة من الأغاني اخترناها لكم. معنا في الكوتي تكنيك نزار الورداني، ألفة نصيب من وراء الميكرو. يلا نزار نسمعوهم الاختيارات متاعنا، في انتظار تليفوناتكم.

0: ورجعنا لكم مكافون انا وغزالي هو منات المودي الله يرحمه مكافون خلى كان الغنيات المزيانه به عدينا لكم الغنيات اللولانيين اللي هي باش كانت من اختياراتنا وتو الاختيار عندكم انتوما خلينا نمشيو لاول تليفون واول فان لذاعه شباب معانا الليله خلينا نقولوا الو
1: الو عسلامة تحياتي لك وكل المستمعين الكل معك مخلص من المرسى متابق
0: اهلا وسهلا لحظة واحدة مليني واحدة اهلا وسهلا بي
1: تحياتي لكم الكل ومرسي بكو على المسيان
0: مرحبا
1: ومصاب تقعد حتى في البرمجة الشتوية خطر المسيان محلاها
0: ان شاء الله بقدرة ربي اخبار من باهي تقول لي فما فكرة باش تقعد للحس
1: ونطلب معناتها انا طلبت غنيت اليسا
0: باش كون معايا الساعه
1: معك مخلص من المرسى
0: اهلا وسهلا بيك مخلص تفضل انت تحب غنيه بركه ما عندكش شكون تقدم تحيه
1: نقدم تحيه للناس كل اسمه فيها نقدم تحيه لعاش انسانه في حياتي عايشه نحبك برشا
0: ربي يخليها
1: انا ورغم اللي انا معناتها بالحق معناتها رغم اللي انا في الظرف هذا معناتها نمر بظرف خايب برشا وانا مراش ونعمل دياليز معناها ونحب الحق نعدي نداء صغير لو تسمح
0: ربي يشفيك تفضل
1: يعيشك ربي يبارك لكم وربي يعطيك ما تتمنى
0: عايشك تفضل
1: طيب مرض حتى حد جاء
0: امين يا ربي وربي يشفيك انت ان شاء الله يا ربي
1: نحب ان عندي دواء انا نستمعت عملت تسريح على القلب نوفمبر 2025 ثم دواء معناتها نستعمل فيه دواء غالي برشا اللي هو معناتها مضطر اني نستعمله خاطر صارت لي انفكسيون معناتها في لي ستانت ركبتهم معناتها
0: فهمتك انت فما دواء حاجتك بيه مش موجود في تونس
1: لا موجود في تونس اما غالي
0: غالي اوكي مخلص الناس اللي تسمع فينا وتحب تفضل الناس اللي باش تسمعنا وتحب تعاونك في انك تشري الدواء
1: انا مخلص بالحق انت مستعد دواء معناها
0: باه
1: وانت تعرفوا مريض الدياليز ونقص
0: نعرف ربي يشفيك ان شاء الله
1: والمستمعين اللي يسمعوا الكل معناها ينجموا اذا كان فما واحد فيهم ويحب يدخل في الموضوع هذايا يطلب على 22 صفر 20
0: مخلص ما تعطيش نمرك في اللي حاجته باش يعاونك يتصل بينا تو احنا نحطوك اون كونتاكت معاه مخلص اوكي
1: باه
0: أوكي. واضح مرحبا بك ما خلص شاء الله ربي يشفيك تفضل ما خلصني الغنية تحب قلت لي تحب تسمعها
1: طلب تغنيت إليسا خوليو فيروز من ألبوم أنا سكتي
0: به احنا اخترنا لك حنعيش كمان وكمان خاطر انت قلت لي اي غنية لإليسا أوكي واضح يا مخلص به نسمع ان شاء الله بعد موجز اخبار 8:30 نسمع غنية إليسا وربي يشفيك يا مخلص وان شاء الله ان شاء الله اللي يسمعوك يتفاعلوا معاك ان شاء الله يلا خلينا نسمع الغنية توا بعد الموجز

0: إذاعة شباب من تونس. العائلة
1: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة الفلاحة تقول أن تعديل إنتاج الدواجن سيحدد وفق نتائج تقييم خسائر موجة الحرارة. وزير التجهيز والصناعة صلاح الزواري يعلن أن قطاع النسيج والملابس رافض أساسي للاستثمار والتصدير والتشغيل في تونس. في ولاية بن عروس انتفاع حوالي 300 طفل ببرنامج روضتنا في حومتنا خلال السنة الدراسية الجديدة. مسرح الأوبرا يفتح باب الترشح لقبول الانتاج والانتاج المشترك للأعمال الموسيقية للثاني من أكتوبر 2026. التسجيل المدرسي عن بعد لغاية اليوم، 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل. في أخبار العالم، نائب الرئيس الأمريكي يقول أن نجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، وبلاده تحقق في غارة جوية تقول إيران أنها قتلت مدنيين في حفل زفاف. وفولودومير زيلينسكي يعلن أنه يتوقع عقد اجتماع مع مفاوضين من واشنطن خلال أيام. نهاية هذا المعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: ورجعنا لكم. المزيكا مازالت متواصله، كم تسمعوا فينا الجوره وطالع والفايب طالعه واحساس يملى الاستوديو كل. مازلنا مكملين معاكم في رحله الاهداءات، معانا مكالمه جديده تستنى فينا على الخط. خلينا نقولوا الو مرحبا، شكون معانا؟
1: مرحبا بك،
0: اهلا وسهلا. مرحبا
1: محمد البوندي.
0: اهلا وسهلا محمد، مرحبا. منين؟
1: من قرب.
0: اهلا وسهلا بيك واهالي قرب الكل. مرحبا يا اخويا، تفضل.
1: راي
0: شكون تحب تقدم تحيه؟
1: التحيه لبنتي اللي بحذاها،
0: يا ربي يفضلها لك.
1: بنتي شاد وولدي.
0: قداش من بناي؟
1: عندي زوج بنيات ولي.
0: ما شاء الله، ربي يفضلهم لك.
1: عايش
0: عايش. كان عزيزة جلال مستنياك. فاش كنت تستنى محمد؟
1: نستنى باش
0: ها؟
1: نستنى باش نحج.
0: ان شاء الله ربي يسهل لك. ان شاء الله بتعاش على الخير وين موجود.
1: الله ان شاء
0: الله يا ربي. باهي محمد، باهي. شنو تحب توصلك اهو؟ يعطيك الصحة يا محمد. أكيد أكيد، مادام طلبت طلبك عزيز وغالي أكيد باش تكون في الاستماع، باش تسمع لنا عزيزة جلال مستنياك. لكن قبل ما نتعدي ونسمع الأغنية، نذكروا إلو كي تحبوا تشاركوا معنا، تحب تفرح بإنسان عزيز عليك، تحب تتفكر إنسان عزيز عليك، ما توخرش التالي، اطلبنا على 71 844 411. تلقانا في الانتظار وفي الاستماع زادة، وباش واللي باش يطلب غنيرة وباش يلقاها وباش يسمعها وباش نعديوها له اكيد. نمشي وعزيزة جلال مستنياك.

0: وهكا يرجع بينا الهادي حبوب الايام الزين والجو التونسي السخانه زادت طلعت بالجو اللي عنا لهنا والجو راهو ما يجي كان ما تسمعونا اصواتكم واهداءاتكم اللي تفرح القلب وتفرح الغير بالطبيعه. الخطوط مازالت محلوله على الرقم 71 844 411. مازال في عمر البرنامج تقريبا نص ساعه، مازالت تنجموا تطلبوا مازالت تنجموا تقدموا التحيات نتاعكم. خلينا نسمعوا شكون الجديد اللي معانا ويحب يخلي بصمته معانا الليله. خلينا نقولوا الو مرحبا.
1: الو عسلامه.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: عسلامه.
0: شكون معانا؟
1: مريم من بيجة.
0: اهلا بيك مريم، اهلا باهالي بيجة الكل. تفضل. مريم شكون تحب تقدم تحيه؟ شكون تحب تفرح؟
1: تحب نقدم تحيه لفنسة على المنوعه الحلوه اللي تقدم فيها.
0: يعيشك يا مريم. مريم لو كان تقعد في بلاصه فيها شويه ريزو خاطر الصوت يقطع شويه.
1: وان شاء الله المنوعه
0: تاعكم
1: تكون موجوده في
0: توقيت الشتاء. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باش تلقاوها ان شاء الله في برمجه الشتاء. اي مريم اباري انا باش نقدم لي تحيه، فما حد اخر تحب تقدم له تحيه؟
1: نقدم تحيه للفاميلي الكل.

0: الو
1: ايوه نحب نعلم منك ليلى جليلة اهلا بك.
0: باهي انت عطيتني اسم الغنيه وقلت لي من عاش شكون اللي يغني فيها. بحثت ولوجت ولقيت اللي الغنيه دي تغني فيها هي غنيه قديمه شويه لا محاله، تغني فيها ساريا السواس اسمها بس اسمع مني.
1: اي اي بيك
0: اش قولي قلت لك راه المستمعين نتاعنا راكم اي غنيه باش تطلبوها سواء كانت معروفه ولا مش معروفه راكم باش نلقاها لكم باش نسمعها لكم اكيد. يعطيك الصحه. اكاهو مريم هكا اول واضح. يلا نزار نسمعوا بس اسمع مني.

0: رجعنا لكم من جديد ولما بضمك عزديري حسين الديك. بصراحة غنية مزيانة برشا من القديم اللي نحبه ياسر بصراحة. على كل الحقيقة ما بقاش في عمر برنامجنا فقط معناتها بتاع 15 دقيقة هكيك، ألا غالب الوقت المزيان في ساعة يتعدى. قبل ما نمشي الغناية اللي طلبتها مستمعتنا، خلينا ساعة نقولوا لها ألو.
1: السلامة،
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: يعيشك وبيك
0: يعيشك. شكون معنا؟
1: معك أماني من ولاية الكاف.
0: أهلا بيك أماني، أنشطلنا شوية صوتك هكا نحسوه هكا. قمت من نوم طوى يا أخي.
1: لا
0: طبعا انا حطينا لكم الاغنية تدم الكل باش تنشطوا هكا، تطلبنا هكا بالصوت هذا. يلا هاني ضحكتك.
1: عايشك.
0: يلا اماني، منين تكلم فينا اماني؟
1: الكيف.
0: اهلا وسهلا بيك باهلي الكيف الكل يا اماني. تفضل اماني، شنو تحيه تحب تقدمها؟ باش كون تحب تفرح، باش كون تحب هكا تعمل له جيست مزيانه؟
1: ولا نحب نقدم تحية لأمي وبابا وخواتي.
0: ربي يفضلهم لك.
1: ونحب نقدم تحية لحصولوا
0: لشكون؟
1: بيست فراند تاعي.
0: سامحني؟ بيست فراند؟ تسميه ولا تسميها ولا؟
1: هيك اسمه أمين هو. قدمنا تحية كبيرة سيدة خطر ودي ما وقف معايا ودي ما ينصح فيا.
0: هاي به ربي دوم العشرة.
1: عايشك. حبنا هدي الأغنية دي ودي ما مش نقوله راني ديما معاك و...
0: واضح ما أحليه الجيستة دي. عجبني تليفونك. به شني الأغنية اللي اخترتها له أماني؟
1: سوا سوا بتاع بها سلطان.
0: أكيد، وإحنا باش نكونوا ملبين الطلب متاعك يا أماني، باش تكون ديديكاس توصل كيما هي ويفرح بها صديقك. يلا نزار نسمعوا سوا سوا بها سلطان.

ألا غالب مستمعين الأعزاء الغالين على قلوبنا البرنامج وفاء رحلتنا في برنامج ديكاس وفاء ألا غالب تقريبا ساعة ونص تعدى وفي لمح البصر مرات نخبيو في قلوبنا كلام كبير ونأجلوا اللحظة اللي نيجي نهار ويذيق بينا الوقت ما تخليوش الملامة تغلب المحبة وما تبخلوا على حتى حد بديديكاسي يفرح قلبه خاطر في الاخر ما يبقى من الإنسان كان الأثر المزيان والذكريات اللي تخلي البلاصة دافية من بعده. شكر كبير لكل قلب حل بابه الليلة لكل صوت وصل من بعيد لكل واحد فيكم اختار مساحتنا باش يفرغ فيها اللي في خاطره كل انتم الحكاية وانتم السر في كل حرف قلناه وختامها مسك في اخر السهرة اخترت لكم نختم معكم بغنية تحكي على الحنين على الوفاء على الحب اللي يبقى مهما دارت بين الايام على الابداع الصافي وصوت الشاب نصره في نديرك امور. شكر كبير نزار الورتيني كان تعب معايا برشا الليلة وانا نقدم لكم اكبر تحية ونخليكم مع احلى غنية بالنسبة لي انا صورها تهيش فيكم برشا أحاسيس وبرشا ذكريات في عصوت نصره نديرك أمور.

0: تعدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في ولاية بنعروس انتفاء حوالي 300 طفل ببرنامج روضتنا في حومتنا خلال السنة الدراسية الجديدة. التسجيل المدرسي عن بعد لغاية اليوم 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل. وزارة الفلاحة تقول أن تعديل إنتاج الدواجن سيتحدد وفق نتائج تقييم خسائر موجة الحرارة. وزير التجهيز والصناعة سلاح الزواري يقول أن قطاع الصناعة والملابس والنسيج رافض أساسي للاستثمار والتصدير والتشغيل في تونس. وزير الشؤون الخارجية يشرف على اجتماع عمل قنصلي عقد حضوريا وعن بعد، ويؤكد ضرورة الارتقاء بالخدمة القنصلية وتعزيز الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج. في أخبار العالم، نائب الرئيس الأمريكي يعلن أنه لن يجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، وأن بلاده تتحقق في غارة جوية تقول إيران أنها قتلت مدنيين في حفل زفاف. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يعلن أنه يتوقع عقد اجتماع مع مفاوضين من واشنطن خلال أيام. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العشرة ونصف اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: ما الكرة؟ ما الكرة؟

0: centre de Müller pour la tête.
1: Mal la cour. مالاكورة.
2: شكرا لكم لاختياركم إذاعة الشباب من تونس 9:38 دقيقة. مرحبا بكم في مالاكورة، الموعد الأسبوعي من توا إن شاء الله حتى لل 11:15 دقيقة، مع الحضور اللي شرفني برشا اليوم في الاستوديو متاع راديو جون حمودة بن سليم. مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا.
2: شو أحوالك؟
3: والحمد لله، كنت نحس خانة شوية وكاو.
2: هاي بديت.
3: بديت.
2: هاي الحمد لله.
3: اليوم العشية البريميدي حلوة.
2: الحمد لله.
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تبرد شوية، خلينا نتفردوا شوية.
2: إن شاء الله يا رب.
3: لينا وللكوارجي.
2: إن شاء الله إن شاء الله. فاخر، شو أحوالك فاخر؟
4: الحمد لله.
2: لاباس عليك؟
4: الحمد لله. الحمد لله.
2: الحمد لله.
4: بيك مالك سي حمودة، سي عدنان زادك كيف عاودة ما يمولا.
2: ختامها مسك مع سي عدنان بن مراد اللي يرجع لنا بعد ما ارتاح هو شوية في الصيفية، خليتك ترتاح هاكا باش ما تقولش.
5: ربي فضلك مالك، بارك الله فيك، مرحبا بيك. مرحبا فاخر حمودة، إن شاء الله منزل مبارك ساعة.
2: عايشك.
5: محلاة الديكور. حاجة حلوة، حاجة رايقة، في مستوى يشرف الحقيقة.
2: يعطيك الصحة، شكرا ليك عدنان بن مراد وحضورك معنا. أكيد احنا باش نرجعوا اليوم نحكيوا على الفرق التونسية وبداية المسابقات الإفريقية بالنسبة للنادي الإفريقي الترجي الجرجيسي والنادي الصفاقسي، في انتظار أنه زاد الترجي الرياضي التونسي يلعب في الدور الثاني التمهيدي لما قبل مرحلة المجموعات. هل نجموا نشوفوا عام السنة فرقنا التونسية توصل إلى مراحل إقصائية؟ الحقيقة ما نحبش نقول توصل إلى مرحلة المجموعات، لأنه عيب إذا ولينا نخموا أنه هل توصل فرقة التونسية إلى مرحلة المجموعات، ولا عيب ولا مش عيب، ولأنه في بعض الأحيان يكون واقع مرير، ولكن هابش نشوفوا فرقة التونسية في المراحل على الأقل الإقصائية للمسابقتين الإفريقيتين، الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا. باش نحكيو زادة على البطولة التونسية، ونحكيو أيضا على الترجي الرياضي التونسي، تعديل المسار بالنسبة للترجي خاصة بعد مباراة شبيبة العمران وما تبعها من كلام ومشاكل وميزو بوان حتى من مدرب الترجي الرياضي التونسي اللي كان صفحة رسمية على الـ على الـ على الفيسبوك ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي. الترجي الرياضي التونسي في تصحيح المسار، ما معنى تصحيح مسار؟ هل هو بمدرب، باستراتيجية، بتغيير خطة اللعب، بانتدابات تكون أكثر فاعلية؟ هذا الكل ان شاء الله باش نحكيو فيه بالنسبه لليوم. اللجنه الوطنيه التحكيم ولا الرابطه الوطنيه التحكيم في زيد كيف كيف في مسار جديد وفي استراتيجيه جديده لغلق كل ما يمكن ان يعكر صفو البطوله التونسيه، وايضا فيما يخص التشكيات من التحكيم بعد قرارها رفض منح نجم المتلوي الاستماع الى تسجيلات غرفه الفار. هبش يكون هذا خاص بالنجم المتلوي ولا كل فرق التونسية ديرون موسم كامل؟ هذا زاد نحكيو عليه في قرار، خلينا نقوله قرار جديد وقرار فما شكون استحسنوه، لأنه أنك تحل الباب كما هذا تنجم بعد سير مشاكل، وشفنا السنة الماضية شنو اللي صار تقريبا. هذوما المواضيع متاعنا، وكما العادة زاد باش نحكيو على الكرة الأوروبية. قبل هذا نمشيو كما العادة مع كلمة حرة والدخلة.
1: كلمة حرة.
2: أي عدنان عندك برشا، أنت خلنا نبدأ بيك.
5: حبيت نبدأ بالنادي الإفريقي. البارح جمعتني جلسة مش طويلة برشا مع الدكتور محسن ترابلسي اللي نكله كل احترام، تحدثنا في برشا مواضيع عن النادي الإفريقي. عندي سنين ونقول له دكتور شد شد النادي الإفريقي، يقول لي مازال الوقت. البارح تحدثنا على البون جوفرنانس وعلى التدرج في القضاء على الديون. النادي الافريقي تفكر وقت المريح يوصلوا تقريبا 60 مليار ديون بشويه بشويه، وقت اخذها دكتور محسن ترابلسي تقريبا عندهم 12 مليار. اليوم
2: او السنه الماضيه
5: آه. معناها اليوم الاسامبلي عندها تقريبا قضاء جمعه فما اكسيدون تاع مليار و600. معناها الديون وقت اللي تبدا الجوفرنانس صحيحه والحوكمه في التسيير الرياضي تكون فما معناها نتائج خاصه على المستوى هذا الساعه. وشفت الرياضي مشى اليوم في الحاجات الجديده اللي انت قلت لي معناها ماذا بينا سكوب من بخلاف اليوم خرجوا كما ريت الياغورت وعندهم ترا برودوي اخرين باش يخرجوا الشيبس باش يخرجوا كذا باش يعملوا قهاوي جدد باسم النادي الافريقي. معناها قهاوي خاصين بأحباء النادي الفريقي بخلاف التليفوني موبيل والتطوير المداخيل والخدمات في التليفوني موبيل. معناها النادي الفريقي تقريبا على السكة صحيحة. أنا قلت للدكتور فرجي باش يرجع ولا لا، قال لي هو الأسبوع جاي باش يتصيب، ما عادش نحن اليوم ما عادش نحن
2: في حاجة
5: في حاجة الفرجي، لأنه المداخيل متاع النادي الفريقي أصبحت في تطور، وشفتوا قالوا عام 2030 توصل حتى كان أنا مش غالط 50 مليار حمودة ولا لا 30 مليار.
2: به هذا ما بين الكلام والفعل ساعات يكون فما
5: فما تيران ملك،
2: فما تيران،
5: فما واقع صحيح،
2: فما تيران اللي قاعد يقولوا فيه حتى يعني جماعة من النادي الإفريقي يقول لك إنه اليوم النادي الإفريقي عاني أوكي أقل من قبل، ولكن خاصة في الأمور اليومية الموارد اليومية الشهاري، وكل شهر معناتها النادي الإفريقي ربما ولا قوته إنه يخبي الكويزين انترن تاعو اللي كانت من المشاكل والنقاط السيئه خاصه اللي متحباش جماهير النادي الافريقي، ولكن فما كلام موجود انه النادي الافريقي مازال مش كيما تحكي. عدنا
5: اذا كان مالك انت عندك اليوم اكسيدون تاع مليار و600 ايش معناها انت مداخيلك ديجا خليت انت من عمليه المليار و600
2: هذا التقرير هذا هكا يقول
5: بيان سور التقرير ماك شفتوه في الاسامبلي بخلاف اللي توا معناها المداخيل هذه جديده شنو باش تعطي، بخلاف المداخيل نتاع اليغورت شنو اللي ولات تعطي، بخلاف لي ترو برودوي، بخلاف البوتيك زاده اللي تحلوا في معناها الفون فولغاريزي معناها
2: كان فما اقبال كبير
5: يقول لك معناها حبينا نادي الفريقي كان عديه وجولي با وبعد مازامبي البوتيك لما معناها لي بوتيك جدد اللي باش يحلوا باش تولي التوني نتاع النادي الافريقي في فونت كبيره. كل حال نتمنى اللي برشا أندية تصير على منوال النادي الفريقي، لأنه الحقيقة أعطاه الدرس اللي ماهوشي نحن نقعد ديما في حاجة للملياردير في التسيير متاع الأندية التونسية، لا الحوكمة والتسيير اللي خممنا فيه من قبل وقلنا لهيك قانون الهيك الرياضية هيك الرياضية لابد يتبدل. اليوم حاوفة ما ناس بدلت وعملت تسيير على مستوى الشركات، وثبت هنا عام 91 قلت راه النادي الفريقي ماهوش في حاجة للملياردير، عنده جمهور متاعه ونجم يكون عنده مداخيل كبيرة وكبيرة جدا من خلال الجماهير متاعه.
4: في النقطة هذه بالذات الجمهور، أنا نقول المداخيل الكبيرة ديما متاعك بوفريكان تدخل من الجمهور اللي عنده الجران بيبليك، لكن مالورزمان بار اكزومبل في الشامبيونز ليغ هذية أنا جوري إسبيري راهو أون ليميت با نومبر دو المداخيل، مش معقول بليتو معناها اللي
5: راهو 35000
4: من باي يظهر لي.
5: لا النادي الفريقي طلب 35
4: عطاوه 25 اور انت تنجم تعطي حتى مام اي بوركو با ستاد بلان اي لا ديفيرونس اونتر 25000 ولا 50000 سي لي بوسيبيليتي باش تعمل 50000 اي بوركو با. دونك المداخيل هذه انا نحس تمنيت لك الافريكا وهي والاسبيرونس واللي باش يلعبوا سو البلان افريكا كلهم تعطيهم لو ماكسيموم يدخلوا قد ما نجموا طونك الصاد خليه يتعب اخويا وخلي يدخل المداخيل.
2: اي ما هو القرار مش بيدهم هما
4: يا اخي ما عندناش كول من عندنا احنا تدير من البلاد
5: لا ما
4: الداخليه سي تونس سي تونس
5: في الاجتماع الامني
4: نو انا جو دير الامن راهو اسمع تو ميتريز 25000 ولا 35000 ولا 50000 راهو لورسكو تو اتان في دوره ال 25000 سا ديفيان نومبرو العدد. دونك نفس الطريقه اللي متريزي بها
2: لا مش كيما مش كيما مش كيما تجاري لا فما 10000 ولا 15000 زايدين وتجاري فيراج واللي فما الناس كلها تعرف مشاكل ما بين الجروبات نتاع النادي الافريقي كيما بجاري سامحني السبلوز واللون سانت انفيريور
4: عملنا وكمان ما شفناش برشا مشاكل على مستوى البلوز ومشاكل البلوز كسوا الاسبيرونس والكلوب دي بتيت شوز معناها ماهوش سينيفيكاتيف فرابور اللي وقع قبل.
2: اي انا نحكي لك على الفيراج انا مش نحكي لك
4: نحكي على الفيراج زاد انا نفس الشيء قلت لك معناها في المده الاخرانيه عم نقول عم نقول بار اكزومبل الموسم اللي فات ما شفناش حاجات فريمون اللي ماهيش وقع دي بيتيت شواز اما ماهمش غرانديوس معناها الببليك ينجم ايكيب فرحانه برجوع نتاعها الشامبيونز ليغ
5: معك
4: معناها موتيفي حتى الببليك باش يكون موتيفي يجيب غران نومبر اي با انت تي الموتيف كيفاش طلع له في العدد باش يولي عنده مداخيل اي بوركو با يلبوس الجمعيه باش
2: نرجع نحكيو بعد على النادي الافريقي. نذكر المباراه نتاعو نهار السبت السبعه ضد جوليبا المالي فخر. تو نرجع مره اخرى للكلمه الحره نتاع حمود
1: بالنسبه للجماهير
2: لا بالنسبه للكلمه الحره
1: كلمه حره باش نعلق
2: على الجماهير هكا
1: الدخله نتاعي خارجة شوي
2: خارجة
1: على كرة القدم على كرة قدم، ما بين الرياضة ما بين الظاهرة الاجتماعية والتربوية اللي برسمي يلزمها يكون فيها حل، وهي تأثر على كرة القدم والرياضة وبرشا حاجات قاعدين نشوفه في الألعاب المتوسطة شنو قاعد يصير للنخبة، قاعدين نشوفه في ديرايمون توتال بالنسبة لليجون، فما مشكلة متاع جينيراسيون زيد إذا ما تطرحش الموضوع في الدولة أنا باش تحل المشاكل وأنها توريونتي أوما جينيراسيون هذية راهو مشكلة، خاطر هذوما جينيراسيون اللي باش يشدوا الإدارات ويشدوا المسؤولية ويشدوا الوزارات ونحن عمال ونمشيو التالي بالكفاءات القديمة بالكفاءات المتآكلة زادة كيف كيف اللي كبرت في العمر وفي العصر الجديد دونك ماهيش مواكبة، وذاك علاش الحالة متاع بلادنا وصل لها. هي ظاهرة الاجتماعية هي ظاهرة الاحترام بالنسبة لي أنا، نتوجه بها العصر القديم اللي أنا تربيت عليه وقت اللي أنا صغير، نحكي مع الجنراسيون تاعي أنا نحترم المربي والوالي يحترم المربي، وتلمو يحترم المربي يكون صعيب بارشة مع ولده وديما يمشي مع المربي. منظومة التربوية متاعنا نحن هي اللي تعطي كل شيء مبعد في الشارع ولا في الإدارة ولا في الرياضة ولا تحب أنت. صغير ما عادش يحترم لي أكبر منه، والولي ولا يدافع على ولده حتى كان ما يحترمش، وهو بيده ما يحترمش المربي ولا الممرن ولا المؤطر ولا المكون ولا الإداري.
2: بطبيعة الحال هذه الأمور بنسبية لأنه فما ناس تحترم.
1: عندما نحكي على النسبة الكبيرة
2: أي ما نعرفش أنا ما عنديش دي ستاتيستيك.
1: شوف نحن البيراميد انفيرسي
2: احنا نحكي أنه فما أزمة أخلاقية
1: أزمة أخلاقية اجتماعية كبيرة ورشة تربوية إن شاء الله رأي هذه رأي تحل المشاكل كل رأي مشاكل كل حتى مشاكل اقتصادية تتحل بهذه. يلزم الباس يعني ترى نحن البيراميد اللي نحكي عليها البيراميد تكون نظيفة برشا اللوتة وتكون مزيانة برشا وتكون فيها علاقات ونقبلوا فيها. وفما حاجة زادة أخرى في اجتماعية تربوية ظاهرة زادة ماذا بينا يدرسوها زادة الإخصائيين، هي ظاهرة اللي ماكش معايا راك ضدي، ولات في ليدومين الكل ولات معناها حتى في الشارع معناها في أي حاجة إذا ماكش معايا راك ضدي، ما عادش نقبلوا الرأي الآخر، ما عادش نقبلوا زاد الفشل، ما عادش نقبلوا أن واحد غلط يزم يصلح، ما عادش نقبلوا أن واحد غلط وجاي من بعد واحد آخر ونجح في بلاسته ونخليه يخدم على روحه.
2: شنو تقصد؟
1: نقصد بصفة عامة راني مانيش نحب نعمم في كرة القدم برشا كهو معناها.
2: لا ما فما حاجة إذا جبت الموضوع هذا
1: حاجات ثويها
2: فما حاجة اليوم جاي
1: لا والله سي با بيرسونيل سي با بيرسونيل كان جيت عندي حاجة بيرسونيل مي ديرنييرمون حتى نحكي معناها حتى لونتوراج وعباد اللي نحكي معاهم في لي دومين الكل وانا عندي علاقاتي متاع عباد في دومين اخرين يلقاو في نفس المشاكل بارفوا نطرحوا مشكلة نقول له راهو نشوف في حاجات ماهيش نورمال قاعدة تصير في المجتمع، يقول لي راهو حتى انا في الدومين هذاك موجود وليه يقول لك حتى انا في الدومين الموجود العائلات كذا، فما مشكلة كبيرة فما مشكلة اجتماعية قبل كل شيء في وسط الظروف هذه ان شاء الله ديما بلادنا بخير وبامن وبامان نقولوا نحن، مي راو نعاودوا نرجعوا للسورس الاولاني اللي هي العائله. العائله هي اللي بعد باش تخرج هذا الصغير اللي باش ينجم يكون في المجتمع يحترم ويحترم بها، هي نجم نبنيو برشا حاجات. خاطر انا حاجه اللي وجعتني سامحني ساعدني الحاجه اللي وجعتني زاد انه نلقاو في الاسباب حتى نحكي على الرياضيين تو باش نمشي اللي قلت عليهم النخبه في الالعاب المتوسطيه، نلقاو في الاسباب الاستاتوي هذيك باش نكونوا هما صحاح 100%، فما جانب من الصحيح فما جانب من الغلط، ولينا نمشيو للحاجه اللي تخلينا نتشافيو من حاجات نتشافيو من الوضع. دونك حتى كان نلقاو واحد عمل حاجه غلطه نقولوا اي على خاطر هذيك غلطه، لا ديما نلوجوا في المشكل وما نلوجوش في الحل. هذا ايش حبيت نقول
2: واضح
1: ان شاء الله مساج وصل.
5: أنا حبيت معناها نشكره اللي يتناول النقطة هذه لأنها مهمة ومهمة جدا،
2: موضوع عميق جدا هذا
5: عميق جدا وذاك اللي نقاسيو فيه معناها
2: وعنا مدة وإحنا نحكيو عليه
5: وديما ديما ديما معناها تحس اللي معناها تحس برواحنا نحنا ولينا نشاز، وشخصيا معناها وليت جبد روحي من كل شيء معناها أبار معناها العائلة نشوف في الدنيا كلها بالمقلوب، اللي يدخل في الانتردي اللي يحرق الفروج اللي الاخرانية التصويرة متاع البارح ولو البارح اللي سيد بكرهبته درني موديل معناه هو هابط يفك معناه قدام أولاده ويخو يسرق معناه سرقة متاع استيكة ما يهز فيها في الكهرباء، معناه شنو باش تعلم لأولادك معناه الظواهر الأخلاقية مشيت عنا قدام من عام ونحن في انحدار أخلاقي ومناس قاعدة تشاهد وماش تاخو في قرارات. اليوم العائلة تحمل مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا، البو والأم يتحملوا مسؤولية كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا، المجتمع ككل يتحمل مسؤولية كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا. خلينا معنا نحن يفسدونا أولادنا، يفسدونا أخلاقنا، يبعدونا على ديننا، يبعدونا على على على قرآننا، على كلام ربي، على اللي هو المصدر متاع الأخلاق ومصدر متاع التربية، يبعدنا عليه. اليوم نحن
2: فالنتيجة تكون هي
1: على أصولنا، يقول لك واحد على أصله وأخلاقه
2: آه. بعدنا على قيمنا،
5: بعدنا على قيمنا فالنتيجة آه. معناها اليوم المرة الأخرى مرأة قدامي سمحني مالك داخل في الانتردي ومعها مع ولدها آه. قلت له سمحني مدام انتردي، قالت لي لا نعرف، قلت له لا ما تعرفش شنو تعرف داخل في الانتردي شنو تعرف آه. شنو تعرف
2: للأسف هذا اللي موجود اليوم نعيشه فيه. زاد واحد راه ماذا بيه، أنا عدنان نعرفك مليح معناتها، ولكن برشا من الناس تحكي كيفك معناتها، ولكن تلقى الفعل بعيد، الفعل بعيد على الكلام. رانا تقريبا اي حد لو كان تطلع مع تاكسيته يقول لك نفس الكلام اللي قاعد يقول فيه، لكن بعد تلقاه يحرق الضوء، بعد تلقاه يحل الشباك ويلوح. معناتها راهو زاد يلزمنا نعملوا اوتوكريتيك، واحد زاد يراجع روحه شويه، انا فيش شنو النقائص نتاعي مجتمعين، والمشكله فيش اللي احنا عندنا انه نتبعه. يقول لك بالله تو على خاطر جيت على خاطري انا اللي لوحت، يا الناس كلها تلوح.
5: كان شنو شنو
2: البحر يا اخي يجي يقول لك فهمتي البحر، يا ما البحر
1: علاش رجعت المنظومه التربويه اللي هي الاخير، المنظومه التربويه سوره
5: سامحني في اخر.
2: كان الله يا عدنان، كان الله في عون الوالدين،
5: انسان نقول لك
2: كان الله في عون الوالدين.

0: لكن
1: قبل كي كانت معناتها يشد سيجار والطامة الكبرى هذا اي دخلات.
2: لكن لا كيستيون كي سوبوز علاش في تونس بالذات؟ انت عشت في قطر يا ظهرت عشت في قطر وشفت لو كومبورتمون دي جون على خاطر ايل سون دي مش ديسيبليني على خاطر هما راهم دو ناتور جاو ديسيبليني تفرض عليهم الديسيبلين دي كاميرا بارتو تغلط تفيق بيك اتسيتيرا وهذيك علاش ساهمت شوز كي مونك
3: اقوى ديسيبلين كانت عندنا ونحن صغار وما نحكي على جينيراسيون احنا ساعتها هي المعلم هي الاستاذ اقوى ديسيبلين
4: ليكزومبل
3: اقوى ديسيبلين
1: معدل
3: علاش انا حبيت نمس
1: المنظومه مع الوالد مع الوالده حتى كان فما ناس انا نذكر اني معناتهم بابوه متوفي امه متوفي تلقى العم تلقى الخال تلقى الجد معناتها كاين فما الرادع هذا ايش حب يقول لك حمود حمود بن سي انه فما ردع ردع بالقانون ردع بالاسره كاين فما حاجات راهو تقرا حسابك
3: ديليان ليه. فما ديليان
1: تقرا حسابك لانه اليوم شبابنا والا صغارنا تحب ولا تكره معناتها لازم يكون فما حديث وحديث كبير ولكن زاد يكون فما رادع لانه هذاك هي طبيعه الانسان يظهر لي اليوم نرجعوا لحنا نحكي شويه كوره في البريمير ليج وهوليغانز معناتها الناس معناتها في تخرج معناتها في حاله غير عاديه وفي الاخير قولهم حل الحل هو الردع
2: نوتر بروبليم سكو ماناش قاعدين نفركسوا في الحل تو سامبلومون معناها
1: ماناش نطبقوا ماناش نطبقوا
2: لا وحتى الحل
1: موجود الحلول موجوده
2: لا الحلول موجوده اما تقعد حبر قاعده حبر على ورق كما قلت
4: بالك هل يعقل معناها كما قلت انت معناها بريمير ليج هوكا المره الاخرى تحدثت مع حمادي العجيمي اللي هو كان زميلنا هنا ومشى عايش في انجلترا قاعد يضحك وقت اللي قلت له هكا على متر وش بما يهبطوش قال لي ايش بيه يهبطو مسالش قال لي يهبط تعرف قيمه الخطيه قديش تعرف اللي يمشي معناها يضرب 10 سنين ما يحطش ساقه في استاد تعرف اللي وقت الماتش يمشي صحح في المركز معناها هو معناها يولي يغزر قدامه الملاعب ما يتحركش
2: بورتون مشينا مره ساعتها انتشرت الكاميروات في الستاد نتاع رادس ولينا مشينا ان بيريود صغيره ما نعرفش نتذكرش منين لوين باللي كاميرا
1: ولا انت في تراجع حمود في تراجع
2: شيء هذا ما عادش موجود جمله
1: بريتيك كما قال في اخر نحن في تراجع واليوم ربما يحكي في اخر على الوفد اللي مشى لايطاليا لتارنتو انه
2: فما شكون
1: بعدها فما شكون اي فما شكون قعد
4: اربع من
1: ولا معناتها كانوا فما تطبيع مع الشيء هذا واللي هذا مش عاجبك هذول اللي انت فاخر معناتها انه كانوا قاعدين
3: نجم نسندك على ظروفك نجم نسندك على حقوقك انت كنخبه معناها رياضي نخبه ما نجمش نسندك اني انت مش تمثل في بلادك وتحرق فيزا شو ليماج اللي عطيتها لبلادك
4: انت؟ مشيت انا ايماج انت تحكي عليها
3: علاش تمشي تمثل في بلادك؟
1: هو كي يقول لك بلادي انا ما عطاتنيش شيء معناتها شوف انا راني مع هذا ما لكن في الجانب هذا يقول لك انا حاولت وحاولت وعملت ما لقيتش اذان صاغيه وهذا موجود زاد واقع يقول لك انا نشوف انا مستقبلي ربما نلقى حاجه ما خير
3: ربما انك انت تكون رياضي نخبه وتكون تمثل في بلاد
1: رياضي نخبه رياضي نخبه على الورق شوف. هو ماهوش ماهوش لاقي ما من المفروض ياخذ رياضي نخبه
3: هو عمل شوا هو عمل شوا مثلا مش يكون في سبيسياليتي معينه باش نخرج نرجع بك الموضوع
1: راني نفسر لا ابرر
3: باش نرجع لك الموضوع ما ذنب الدوله انه واحد مثلا عمل سبيسياليتي اللي هي مش موجوده في السوق في تونس مثلا باش نخرج بك الموضوع انه مثلا حاجه مثلا مش ناس كل تقرا جغرافيا ولا تاريخ ولا كذا ومش ناس كل باش تنجم تخدم اشياء تاع تاريخ وجغرافيا مش ناس كل تنجم تخدم تراث مش ناس كل معناها انك تعمل مثلا جي جينيراسيون فيها 200 300 واحد والبزوان فيه زوج انك انت اخترت سبيسياليتي تعرف ظروف انك انت باش تمشي للالعاب الفرديه الالعاب الفرديه من اللي تونس بدات في الالعاب الفرديه وعندها رياضيه نخبه ما كانش فيها برشا فلوس
4: لا عمرنا ما كنا هكا اتونسون لا فاخر لا يقعدوا 6 اشهر ناس ما تخلصوش
3: نعرف
4: لا الماكلة نتاعهم اللي كانت النخبة كانت عندها من
1: فما مينيموم
4: فما مينيموم
3: سامحني عاد نكمل
4: لا معناها الناس معناها نحط نقزموهم وبعد نقول لهم
3: مش خلاص ما نحكيوش على برشا فلوس نحكيو على عباد خليني نكمل كلامي عباد ماهيش حتى قبل ماهيش برشا فلوس وتو مش برشا فلوس كانت كي يهز ميداي ولا حاجة ياخذ فيها بريم من قبل اما هو كانت الفلوس هذيك ينجم يعيش بها كرياضي ومن بعد كانت الدولة تكفل بيه وكانت تعمل له دي فورماسيون وكانت تدخله حتى بشوية ايراني ولا كذا ولا يتبع الجامعة توا كي يبدا عنده مشاكل المشاكل قاعدة تطرح توا ما فما الميديا وفما كل شيء معناها كيما روعة تيلي يظهر لي ولا حاجة هكا يعمل فيديو ما حرقتش روعة تيلي مثلا نعطي في اكزامبل باهي أنا خرجت وتكلمت وساندوها الناس الكل وبعد حلوا الملفات

0: لهنا اذا فما مشكله في الوزاره ولا مشكله في عبد معين اللي هو مسؤول مباشر، مسؤول مباشر تمشي المسؤول اللي بعده. ما نحن تو خدينا الحريات ولا، وهذه اكثر مشكله ان احنا مانيش عارفين كيفاش
1: الحريات.
0: الحريات من الثوره خدينا الحريات، حريه التعبير.
1: لا ما فماش حريه تعبير
0: من الثوره. هو
1: اي ما فماش حريه تعبير. هي هي لا ما غلطوش الناس، معناها ما عادش نمشي البلاتوات على خاطر ما فماش حريه تعبير. نمشي في نعمل مشكل روحي، جيت على خاطر مالك راه نعرف اللي شنو باش نتحدثوا شنو باش نحكيوا. بلاتوات اخرين ما نمشيش.
2: ها فما حريه تعبير
1: ولا لا؟ فماش حريه مالك. حريه التعبير فما فصل 54 سامحني
2: باش
1: شوف. انا كان انا كان نجبد موضوع توا توا يعملوا لي مشكل.
2: اي انت انا علاش فما فما فما وصايا انا وصيتك باش تقول
1: لا لا
2: هاك انت في اذاعه
1: ما وصيتنيش
2: في اذاعه نعمل اذاعه عموميه وقاعد تحكي على روحك كيما
1: نعمل لروحي اوتوسنسور خاطر نعرف فما عباد ماهمش باش يقبلوا الراي المخالف وباش يقول لك كيما قلت انت
0: بديت بها. انا جبت الدوله.
1: لا لا استنى استنى مش نحكي على الدوله انا، انت من الاول بديت بكلمه حلوه ماكش معانا راك ضدنا.
0: اي لا
1: هكا ولا انت قلتها
0: موجود موجود.
1: هي يقول له نعرفها من اول الدنيا في تونس يجي معناه يمشي والمسؤول يقول له راهو هذاك ضدنا. مشى
0: السيد هذاك
1: يجي للراس رئيس الجمعيه يبوسه من راسه يقول له اسمع راهو هذاك ماهوش نتاعنا يا ولادي، راه مش معقول ما تتبناش
0: مش تبعنا
1: مش تبعنا.
0: اي موجود
1: انا انت تخسر كفاءه تخسر كومبيتونس. انا ما يهمنيش فيه معايا ولا ضدي، انا اعطيني يخدم لي بلادي يخدم لي رياضتي يخدم لي كورتي يخدم لي كل انواع الرياضات يخدم لي الاعلام. نجم كل ما تفهمش مع مالك انا ولا مع حموده وهما باش يفيدوا معناها الاعلام ولا باش يفيدوا البرنامج ولا باش يفيدوا المجله ولا باش يفيدوا الصحيفه. شمني فيه انا معناها يكون من نختلف معاه هو كومبيتونس.
0: انا معك سعدام جوست فعلا معاك. انا راه الموضوع مانيش ماشي للرياضي النخبه اللي هما ما رجعوش ولا هربوا ولا كذا مستاج. هذه راهي موجوده من قبل ومولاك مين وكذا وقداش من مره تصير قديمه من قبل. شكون المسؤول؟ ما هو مسؤول موجود في الوزاره ولا في الجامعه نتاع الحكايه هذيك هكا ولا اسكو قاعده تصير محاسبه؟ اسكو الدوله في بالها اللي فما عباد ماهيش تعطي في حق عباد؟ يخرج
2: في
0: يخرج يتكلم من هنا يخرج اتليت يخرج اتليت يتكلم من هنا
3: ليش سنه بات سونس
0: رايك؟ ما هذه نسال انا اتساءل
2: على كل حال باش ما نقعدوش نطولوا. والله يطول برشا الموضوع نتاع كلمه حره ولو انه عدني انا.
1: عجبني الطرح نتاعك في الفيسبوك عملته حلو المقال اللي عملته على الموضوع هذا
2: على الموضوع هذا ولو انا ما ننساش. راه انت تقول انا كفاءه وكفاءه امين كمون كي شد حمل فهمني وقلت لي ما يسمعش ومعناتها متشبث برايه.
1: اما محلاه
2: يمكن
1: كلمني الف مره بعد وتحدثنا وطلب نصيحه ونصحته وهو معناه سمع قال لي بارك الله فيك سي عدنان معناه راني سمعت كلامك معناه محلاه قداش عجبني وقداش كبر في عيني.
2: كفاءه ولا مش كفاءه؟
1: لا كفاءه ما فما
0: حتى. انا خدمت معاه تحيه ليه
1: قلت لك فاخر ولا
0: كانسان وتحيه ليه كمدرب انسان طموح برشا خدام برشا
1: خدام
0: برشا صاحب عشرة صاحب صاحبه انسان حتى كي ما كملناش مع بعضنا ومشي سليمان ان شاء الله ربي يوفقه من اول الناس اللي خمم فيا في حاجه معاه يرحم والديه تي صحه دافوار بونسي ا موا اون طونك بيرسون اي كومبيتونس خاطر هو 10 عباد دونك تحيه ليه
2: تحيه ليه
1: ان شاء الله ربي يوفقه
2: ان شاء الله ربي يوفقه سلموا عليه ان شاء الله يكون حاضر معنا في ملا كوره الاسابيع القادمه الدعوه مفتوحه ليها من هون تنكلموا ان شاء الله. حمود نمشيو للدخله نتاعك خلينا نخرجوا من الموضوع هذا
3: نخرج لبرا ونخرج من الكره التونسيه جمله باش نمشي.
2: انا عارف
3: توجور قبل نحكي على الاسباني المره هذه باش نحكي على فرنسا باش نحكي على البي اس
2: جي. تعرفش كيفاش نمشيو للكره العالميه؟
4: الكره العالميه الكره العالميه
2: عطيتني ترانزيسيون باهيه باس باس حلوه
3: بالضبط قلت مانيش باش نحكي على الكره الاسبانيه ولا الكره الانجليزيه باش نحكي على الكره الفرنسويه اللي هي سيبوزي كلاسي يظهر لي سانكيام في البطولات الكبيره.
2: لا
3: لكن مالوريزمون كنت
2: كنت
3: بلا ما تو ماهيش لا هي الثانيه ولا هي الثالثه
2: ثالثه نتصور ثالثه
3: رابعه يظهر لي
2: شو بعد البريمير ليج
3: البريمير ليج
2: ولا ليغا هي
3: ثالثه والالماني ومن بعد جي
2: لا قبل المانيا وقبل السيريا مع احترامي
1: السيريا ما تنجمش تكون
3: لا السيريا ما تنجمش تكون
2: لا ما هو نحكيو على البيك فايف هذوما البطولات
3: الخمسه وي بي انا حبيت نقول اللي فرنسا اي لو بي اس جي لو بي اس جي كي ديفيان ان فينومين فينومين كبير مانو سولمون تاخو بطوله اولى وثانيه شامبيونز ليغ مارتين دو فوا دو سويت لويس ريكي كانه لقى الحاجه اللي تمناوها وجابوا وهو ولا كانه الحل. نمشي للريكروتمون خويا للريكروتمون مش للريكروتمون مي بليتو لافونت اللي عملتها المبيعات نتاع البي اس جي ما نعادش نحكي على تيترويت، اما نحكي قديش بيعت ملعبية حاجة مش مقبولة في المخ. معناها تبيع لك 400 مليار والا 400 مليون دورو ودي جوار بكلهم دي رامبلاسون، شو القوة وين تاع بي اس جي؟ نون سولمون عندها لا غراند ايكيب كي غاني الشامبيونز ليغ، مي اوسي عندها دي رامبلاسون، دي رامبلاسون اللي كي تبيعهم يجيبوا لها لو بيجي دان غران كلوب اللي موجود في كسوا في اسبانيا ولا في انجلترا. حاجه مش مقبوله. تو مثلا
2: بركه حاجه مش مقبوله وحاجه معناتها مش عاديه،
3: مش عاديه
2: أي مش مقبوله، معناتها
3: مش مقبوله استدي باللوجيك نتاعنا. معناها نبيع دي رامبلاسون، انت تبيع دي تيتولير ما يجيبولكش الحزبه هذه. انت تجيب 400 مليار والا 400 مليون دورو في ملاعبية وعندها مثلا ملاعبي كيما باركولا 125 مليون دورو معني، وعندها ثاني شو اسمه راموس ب 74 ما لا توتاليتي نتاع لي فونت نتاع وكلهم دي رامبلاسون 400. انت كي تاخذ هالكيب هذيا نون سولمون اون رويسيت سور لو بلان ربح القاب ولا الدومين، ما عندناش خسر كاس كلا بيردو، خسرت السوبر السوبر ما بين هي وش اسمها في السوبر كوب دو فرانس فهمتني. اي ابار سا خذيت كل شيء وفي نفس الوقت تولي تبيع لك معناها لي غران كلوب كيما ليفربول اللي سيبوزي ان دي ميور كلوب ولا لان دي تروا ميور كلوب دو واحد تاخذ لك ملاعب رامبلاسون باش يولي هو فيديت عندها هي حاجه.
0: سامحني كلامك صحيح، ليغ 1 5
3: كلاسمون في بالي 5 انا
0: حسب بريمير ليغ لا ليغا موندس ليغا سيريا وبعدها اللي
2: حسب شكون
0: هذايا كلاسمون فيفا
3: كلاسمون. لا انا في بالي 5 ما قلت جيتي
0: كلاسمون فيفا هذا معناها
1: فيفا تحط سيريا قبل
0: تخرجك لوحدينا.
2: غريب الغريب الترتيب هذا، اسكو الترتيب هذا بلكش حاطين
0: هذا بلوزير سيت سير بلوزير سيت معناها
3: هذا هو اللي كان قديم
2: الدوري الفرنسي هو الخامس
3: قدام هو كان الخامس كان الخامس اما بيتيت انا جيتي في كونفيونس قلت بلكش تبدلش المده الاخرانيه وانا جيت على باش. اما في
2: بالي استغربوا ذلك صراحه نعرفش على شنو لي بارامتر اللي شفتهم فاخر جماهيريا يبدو انه الحقيقه الدوري الفرنسي حتى قبل قبل السيريا
1: به قلت قبل السيريا
0: انا لقيتو من بعد السيريا طونجين لوج
3: قلت انا البي اس جي اللي خذيت لي غراند فيديت الكل معناها لي ميور فيديت اللي عرفها من العالم في البريود الاخرانيه اي سون باسي بار من ميسي نيمار شو اسمه راموس اتسيتيرا مبابي
2: كلهم هذو مباراه كبيره هي البي اس جي بي اس جي موناكو
3: بيان سور
2: هو نهار الجمعه فما زيد ريال مدريد
3: بيان كو البي اس جي ماهيش قاعده تقدم تو دو بارتي اللي عدتها ما ماهيش هي ما كونتر نيس كانت خاسره 2-0 وعملت رومونتادا في 5 دنيير مينوت. انا ما يهمنيش في الريزلت، انا القوه نتاع البي اس جي المره هذه القوه كيف تختار ملاعبيه في نفس الوقت ماهوش تيتولير وفي الاخر تبيعهم من اغلى الملاعبيه في العالم شوز اللي هي برافو نقول لهم برافو فوزافي دوميني الفوتبول اوروبيان خديتو الشامبيونز ليغ مي اوسي وليتو انت من توزعوا في الملاعبيه لي غران كلوب
2: في اخر قوه لا ليغا الدوري الاسباني الناس كلها تسال شنو حسب رايك اول سؤال كي تتحط الروزنام
0: كلاسيكو
2: وقتاش الكلاسيكو كلاسيكو 25 اكتوبر القادم ان شاء الله كلاسيكو اللي معروف معروف من قديم الزمان إستوريك كبير بالنسبة للكلاسيكو كلاسيكو السنوات الأخيرة اللي كان فيه ميسي رونالدو ميسي اللي يعلن اعتزاله الدولي مع المنتخب منتخب الأرجنتيني عدنان ميسي
1: لا ميسي أنا ما عادش نحب نتحدث عليه على الشيء اللي ريتو عمله في كاس
2: كرويا كرويا
1: لا لا نحكي
2: شو عمل في كاس
1: أخلاقيا عمل العار شنو شو عمل معناه كيفاش يضرب معناه في الملاعبية وكيفاش يضرب في الناس والاستفزاز والفوضى وما يقبلش معناه روح رياضية وماشي ماشي للاربيتر يقول له راه كلمني وغطى فمه معناه الملاعبي معناه الحقيقة
3: علاش فولافي كونفليد الحكاية هذه هي مش موجودة في القانون اللي كي تغطي فمك تتعاقبه ذكروا بها يسيتوا
1: هكا توا
3: حمود بيان سور
1: صحيح ربي ساعه قبل انا قعدت نتكلم في مالك وبدي موت كامله ما قلت انت انا زيد نفكر قلت لي المغرب يستحيل كانت تعاود اللي عملته هي عاودت
3: شام
1: هاي عاودت عملت كارت فينال كوب دي موت
3: اي مش دمي فينال مش دمي فينال انا بار في ليستوار اسبانيولوجي
0: جوست على خاطر ضد ميسي مع ميسي جوست حبيت نوضح لك لا
2: سمو ريت انا نخدم في الكوب دي موند وشنو نعاني
0: باش جوست نعاود نرجع على نقطه وبردوا بها الاجواء الكلاسمون راهو
1: الي برد طقس
2: لا لا بالعكس
1: اجواء كليماتيزاسيون حلوه
2: هذا اللي نحبه
0: انا ميسي على بتاع ميسي
2: عدنان وحموده هذاك هو
3: اللي معقوله اللي قالها اللي قالها ميسي على يده على الفم وراهي موجوده قانون انه خرجت
2: اي شوف شوف الجدل الجدل
3: غاضت العباد على خاطر هو فيديو
2: ما عادش مش في ينتهي الجدل هذا اللي هو جدل اللي تحب
0: ميسي برشا من الناس ضد ميسي انه حتى هز كودي موند
2: صحيح
0: نجم نكون حتى انا اخلاقيا كيما سي عدنان الكره وين نجم يكون سي حامود دونك فما اشتر هكا واشتر هكا يزك جوست حبيت نوضح على كلاسمون تاع لي شامبيون دوروب الي بازي سو لو ريزولتا دي سيزون 2020 حتى 24 25 تاع 26 27 الي اون كور دونك معناها في بعد ما يكملوا السيزون تعدى الكلاسمون بعده دونك اذا ريت الكلاسمون هذاك وتستغرب ان مثلا الليغ 1 في الخامسه في التوب 5 سيكو راهو من 2021 حتى 2024 فما فما مارج نتاع نتاع اعوام ياخذوا فيها الكلاسمون مش كل عام يتبدل الكلاسمون
2: ان توكا ان شاء الله ومن المؤكد نشوفوا كلاسيكو ممتاز للي تفرج في المباريات الاولى نتاع ريال مدريد ومتاع باري نتاع برشلونه نتصور باش يكون فما معناتها كلاسيكو من مستوى كبير وياسر ياسر مع انه ريال مدريد ربما النتائج نتائج عريضه ولكنها لا تعكس المشاكل اللي عند ريال مدريد مازال قاعد مورينيو قاعد يحط في الاستراتيجيه نتاعو للبيت الملكي برشلونه ايضا قاعده تلقى في روحها ولكن زاد عندها فريق كبير تسنى ان شاء الله مازال بكري ولا محاله حتى 25 اكتوبر راه متوقع باش يكون مباراه كبيره
0: ومتوقع هما زوز زاده كيف كيف حتى سير الاشيل الاوروبيان باش يكونوا باش يكون عندهم وزن
2: رقم كتير. صعب
0: رقم إيه صعب نتصور اقل واحد فيهم مش على قليل واحد فيهم مش يخلط بعيد بعيد
2: ولا محاله فما مباراه كبيره نهار الاحد عدنان ما بين فالنسيا والبرسا غدوه فما ريال بيتيس وريال مدريد مباريات حلوه اللي يحبوا يتفرجوا اكيد في الكره الاوروبيه من الكره الاوروبيه نمشيو لكورتنا ونحكيو على المسابقات الافريقيه
3: حبيت تكمل الكليمة عليها نو تا بلو دي سباس
1: لا حبيت كليمة على الولايه المصري
2: كورتنا باهي وقت اللي فما ترانزيسيون نسكتوا بطبيعه الحال حموده دونك شنو اللي حبيت تقول
3: لا حبيت نقول اللي لو كلاسيكو كان ميسي رونالدو تو باش يولي مبابي من يامال دونك دو جوور زاد اللي مترشقين كرويا معناتها مبابي انا عليه تو قبيله جبت لي على ريال مدريد قلت لي اون ديفيكولتي نو جو فو با ريال مدريد اون ديفيكولتي جو فو لي افيك مورينو يظهر لي السنة عندها لا جراند ايكيب يظهر لي من اقوى لي زيكيب الموجوده اي بار بوست معناها ما عاد عندها حتى بوست نون فالابل فهمني البارسا Malgré l'absence d'un avant-centre de métier du genre Lewandowski, عمل des recrutements حلوين اللي نجموا ينجموا يعطيوها الدزال والترانسفورماسيون تاع أنزي فليك تاع رافينيا en avant-centre
0: كان ما تعرف شنو ناقص بارابور بي اس جي اللي ناقص مثلا في البارسا والريال عملوا des équipes solides بشقى 12 13 جوار موجودين مي البنك هو اللي مشكله علاش بي جي عندها اقوى بنك علاش هي اقوى جمعيه وهزت دو فوا دو سويت خاطر عندها اقوى بنك البرسا والريال يصيروا جوج ثلاثه اصابات العوام الاخرانيين تلقاها ليكيب كلها
2: روغريس انتقلنا الى موضوع اخر كملنا بالنسبه للكره الاوروبيه في انتظار انه المقارنات هذه مازال بكري راه مازلنا في بدايه الموسم في انتظار انه يزيدوا المباريات باش نجموا نحكموا راه غريب جدا مع تحياتي لبعض الزملاء والاذاعات انك تسال اليوم سؤال شكون ترى الاوفر حظا باش يهز الشامبيونز ليج انا اعتبره سؤال غريب صراحه مازال بكري مازلنا ما نعرفوش نشوفوا مباريات تتعدى 6 7 جورنيات وحتى في تونس شكون الاوفر حظا باش يهز البطوله معروفين فمعروفين شكون الاوفر حظا الترجي النادي الافريقي النادي الصفاقسي النجم الساحلي الملعب التونسي الاتحاد المنستيري
3: لا وقت اللي تحكي اوروبيا ولا عالميا اوروبيا نجمت في اللي عملت دي ريكروتمون دو فالور
2: ما نمشيش بالريكروتمون
3: نجمت
2: لا سامحني
3: كيليبري الريال نشوف فيها عمل تحويج
2: شوف ساعات يكون ميركاتو ممتاز جدا وما تعمل حتى شيء
1: تشيلسي قضيته كل عام
2: ريال مدريد في 2001 زين الدين زيدان جالاكتيكوس سماهم وما عملت حتى شيء
0: السيزون
2: وبالتالي ما نجموش نحكم ما نجموش نحكموا بالانتدابات.
0: بالانتدابات فوالا.
2: باهي نحكيو توا على اللجنه الوطنيه للتحكيم عدنان بقياده ناجي الجويني. سمعت الاخبار نتاع الاستماع الى تسجيلات غرفه الفار. احنا في بدايه الموسم قلنا ان شاء الله يا ربي معناتها انه ما تكونش فما تشكيات كبير، تذمرات، حرب البلاغات، ولكن منذ البدايه بدات الفرق، ترجي، النجم الساحلي، النادي الصفاقسي، هاو النجم النجم المتلوي بتولي. بلاغات الى اخره، ما نعرفش شكون اخر كيف كيف اللي عمل بلاغ.
0: هذا العمران عمل زاد
2: عمران عمل عمران اي شبيبه العمران. انا قلت نادي الصفاقسي ذول غلط، شبيبه العمران هو اللي عمل بلاغ. اليوم نجم المتلوي يتم رفض الطلب نتاعها للاستماع لتسجيلات غرفه الفار.
1: لا عجبني معناها
2: قرار عجبك قرار الرفض
1: ما قرار هذا. لا ما رفضش المتلوي، هو رفض كل التسجيلات من هنا لاخر العام، ما يخرج حتى تسجيل، وهذا قرار جريء وقرار ممتاز، وباش يوقف معناها هالتيار كما قلت انت في البدايه اللي عباره باش نوليو فوضى. معناها اعطيني نسمع اعطيني ما عادش حتى مصداقية حتى مصداقية ما عندك. معناها انت من شو نحط حكم وزيد نحط لك فار ونعطيك تسجل كمل يجي زفر انت، ولا حط واحد من الستاف نتاعك يزفر. وانا اللوم زاد على الترجي الرياضي، شنو من الجورني الاولى نحكيو على بلاغ، معناها بديت نقرا اللي نقلقت. معناها مازلنا الجورني الاولى، شنو الحكايه هذه نتاع البلاغات هذه؟ معناها شنو العاده الجديده اللي ولات عندنا؟ انت عندك جمهور وانت تحكي على فيراج نتاع الكلوب افريكان، وتحب 35000 وتحب 50000، تي كان نخرج كمسؤول. معناها ديجا نعمل الشك الحكم متأجج، وماهوش معقول راهو لي كومونيكي يزيو حقهم ياخذوا زاد قرار المكتب الجامعي ولا الرابطه. معناها ماهيش معقول
2: فيما يخص شنو؟
1: فيما يخص البلاغات يعني لي كومونيكي على الواحد على التحكيم. يا اما باش ترضى بالتحكيم ليك ولا ومعناها اليوم ليك ويوم عليك، هذيك هي الكره.
0: مازلنا في الجورني الاولى والثانيه ويا بلاغات، معناها ما تنجمش تحكي على السؤنيه. معناها
1: مش حكيت سؤنيه
0: ما شوف ما دي معنا ما ديما يقراوا بسؤنيه والحسابات وكذا. تو هذه مزات الجورني الاولى والثانيه، دونك لا فما الحسابات لا فما حد شيء، جوست حاجه بركه مع
1: معناها معقول يعني. يعمل واحد كومونيكي
0: في لا مش
1: الجورني الاولى
0: لا بالعكس. انا قلت لك الكومونيكي ما عنده حتى مبرر لا جمهور.
2: فما سؤنيه مش من جهه البلاغات، يقصد من جهه
0: فما سؤنيه من جهه الحكام نحكي
2: هو معاك كده.
0: معناها ما فماش لا سؤنيه لا فما حسابات لا شيء. شوف انا مزات كي ديماريت نورمال عادي تعمل فوبا، والناس الكل تعمل فوبا، ومازالوا فوبا، فما حتى جمعيه تعمل ما غير فوبا. جست حاجة بركة، هو حكينا فيه الموضوع ديجا ديما، هو استبق على حكاية الفار وقت جاب ترونجي مثل في الكلاسيكو، استبق توا في الفار أنه ما يسجلش ما يعطيكش التسجيل وكذا. جست حاجة بركة وناشد بها نجي جويني أنه زاد التسريبات زاد ما يزمش تخرج توا لحد الآن نسكروا في كل شيء، مش هو ياخو كل شيء أمه، معناه بش حط كل شيء في يده التحكيم ويتحكم فيه نجم جويني ويتحكم في اللي موجود باش ينجم يجري ويحط لي كومبيتونس، وكان فما اغلاط اون انترن يصلحها، وفما حاجه يطورها هكا ولا هذا هو البرنامج. جوست حاجه برك ان شاء الله ما فماش تسريبات.
1: انا
0: فهمني شنو نقصد ولا خاطر ديما فما تسريبات في الفار
1: ما شفناه.
0: انا نشد عليك انت الفار ما عندكش شكون، ما عندكش طريق مثلا انت نجم المتلوي مثلا الاخرين ناخذها، ما عندكش طريق باش تاخذ الفار. اوكي ما عطيتش الفار، هذه طلبت الفار ما كنتش تعطيه الاخر بالقانون زاد ما كنتش تعطيه. اما نجم جمعيه اخرى نقولوا نحن بالطرق الملتويه بالعلاقات بكذا، فما شكون يخرج تسريبات، والتسريب هذاك يهبط ويقولوا على كلام نتاع الفار وكذا.
2: هل هوني قاعد يحمي في الحكومه نتاعو نجي جويني؟
3: يقول لي انا راها سلاح دوبل ترونش. اش معناها؟ معناها انت كي خذيت الفكره هذه نتاعو انك تمنع التسجيلات تولي في متناول نيبورت، عندها سونس تاعها لوجيكمون معقوله جدا، لانك انت كي عباره على انت قاضي في محكمه وعندك قضيه، ماكش بتجي انت تخرج اشقاء اجدار ما بين القضاة باش يخرجوا هما القرار المعين. دان كوتي دلوتر زاد فما ان مانك دو كونفيونس باش تزرعها، لانك انت لوني باش تولي تفرض حاجه عليه الغايه نتاعها شنيه هي الفرضان نتاع الحكايه هذيا، باش ما توليش انت لانك انت تخاف انك الخروج نتاع الحاجات هذيك المسجله تخلق مشاكل. اذا عندك كونفيونس اللي خدمتك صحيحه اون برانسيب، حتى كي تخرج اون كا دو دوت وتخرج لا ديسكوسيون في القرار معين، وقتاش يخرج يا اخي الديسكوسيون؟ وقت اللي نبدا فما ليتيج كبير، مش في نيمبورت كوا تخرج لي انت ديسكوسيون. لا وين فو معناها بونتو غير نتيجة كارتون روج غيرت نتيجة اتسيتيرا لهنا فما علاش قلت دوبل ترانش من دان كوتي دان كوتي تخدم سيفري ستابيليتي نتاع لجنة التحكيم وما تبعه ودان كوتي تولي تنقص من الثقة مع انك انت تحب تفرض حاجة خاطر تبا كونفيونس فريمون اللي قاعد يقع باش ما يخرجش اللي نجم يكون فيه اخطاء
2: به او كما قال حمودة سلاح ذو حدين فاخر بالنسبة للقرار هذايا بداية من الاول عجبك القرار هذايا فلانه ينجم خلينا نقول يخفف
0: لا نسينا ذي القرار اللي انا اذا انا عندي حاجة نخواه نقولوا نحن سفينة ما يودا كان رئيس معنا خلي تنجي جويني يخوذ كل شيء او ما بش كين حاسبوك نحاسبوك على كل شيء اما هذي هاو ادخل خوذ الفار وادخل دراشنوة وهاو بلاغات كما قالوا كذا ولازم نفعل ما نفعلش مع حتى حد انا عندي مهمة قاعد نخدم عندي دي بيلون عملهم عندي حاجة باهين بوزيتيف بلاي ماذا بينا نشوفوا بلاغ زادك يبدأ أربيتر تعدى مريقل زاد أربيتر عدى ماتش باهي ماذا بينا بلاغ يهبط يقولوا والله نشكروا الأربيتر هذا
2: ممكن تشكر الأربيتر هذا كأنه نوعا ما
0: مش
2: فيها ليتيج تولي
0: نجم تشكر الأربيتر حتى وانت خاسر شو مشكلة ولا حتى وانت متعاد إذا أنت معناه نحب نقول ستاتيو
2: يتابع على الاربيتراج بلاغات
0: الحل في اللي في اللي في اللي قاعد يدون وعنده التدوينه وعنده الحق انه هو باش يكتب وباش يبارتاج انه يكون ناطق رسمي انه المكلف بالاعلام صحيح. اللي هو كذا هذا يا سيد كان نهار باش تخرج تحكي على الممر احكي عليه بالباهي وعلى الخايب كان باش تحكي على اداره فنيه احكي عليها شنو باهي وشنو خايب كان باش تحكي على ما تحكي
1: هو يا اخو في شهريه يقول لك نخدم على روحي باش ندافع على جميع
0: لا نحكي على
2: هو بعض البلاغات تحس انه مش نتاع بصراحه
1: تاع سيبورتير
2: لا مش فما نتاع
3: سيبورتير
2: سيبورتير محامي لانه فما زاده كل كلمه نتاع بحسابها معناتها يعرف شي يكتب
1: قاعد
0: معناها انا ما نخرج نحكي كان على التحكيم كي يبدا سبابا ماهيش نورمال الحكايه بس النورمال باش يقعد ديما في مخه انا نحكي معكم انتم ثلاثه ديما نحكي لكم على التحكيم اللي هو سافابا نهار من نهارات تمشي للماتش تتفرج ويبدا التحكيم سافاب تخرجوا سافابا تلمو انا حديت لك الفكره في مخك اللي التحكيم ديما راهو كان خسرت راهو ضدك
1: انت
0: كان ربحت راهو قال راهو التحكيم معناه ما عنده حتى دخل انا ربحت وحدي
1: الفكره اللي عملوها في الحمودي تو راجل انتيجر وجبناه من الجزائر وجبناه راجل في مستوى كبير بداو هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول للراجل ولا شيطنوه امشي على روحه يقول لك انا شنو نقعد نعمل هنا هذه فوضى عارمه
0: هي فوالا سكر
1: حتى مو راضي
0: بسكر ما بتحمس وليتك
2: به هوني باش نجبد لك موضوع وانت عندك ماستير في البريباراسيون مونتال فاخر شفنا مثلا ليكيب ناسيونال اللي شاركت في الالعاب المتوسطيه خاصة في الدور النهائي ضد المنتخب الجزائري حديث مع الاربيتر كلام تصرفات شوفوها زادة في البطولة متاعنا حتى في تضيع الوقت ولو أنه في بالي أنا فما قانون متاع تضيع الوقت باقي احنا قاعدين نشوفه فيه مع بعض الفرق تصرفات هذية اللي من الملاعبية من الشباب هذو من الليجون هذوما شو اللي يعكس فيه في آخر وانت قريب منهم
0: باهي هو فما دي كومبورتمون ما نحكيوش على الفينال بركه نحكيو توتولون دو لا كومبيتيسيون شوف دي كومبورتمون اللي فما دي جوار نقولوا نحنا اللي كانوا ديسيزيف سورتو اللي على طريقه الارجنتين قلنا نحنا كانت هكاك منتخب في برشا مرات زاد تجي مناسبات انه يكون متاخر في النتيجه ويعاود يرجع بتغييرات وكل شيء فما دي جوار اللي هما تحسهم يتصرفوا كانهم فيديت دونك معناها جوار اللي تكنيكمون اللي فور هما اللي تقع عندهم المشكله نتاع الكومبورتمون مشكلتنا زاد كيف في البنك فما شويه زاد كيف في البنك شفت شويه تشنج يخلط الجوارات راهو ساغوفليت التصرف نتاع البنك كامل ساغوفليت الكومبورتمون اللي باش تقع في الجوار اذا انت تعارك الاربيتر كمدرب ولا اي واحد من ستاف دونك
2: الخدمه وقتاش تبدا انت تحكي لنا على مستوى تاع المسابقه هذه نتاع الالعاب المتوسطه ولكن الخدمه وقتاش تبدا عاده فين عمر اي فين عمر 10 سنين 11 سنه ترى انه فهمتي بكري ياسر من بعد
0: ما بين البوبرتي والادوليسونس
2: تو معناتها في وقتنا هذا احنا قبليك انت تحكي على الازمه الاخلاقيه اللي نشوف فيها وغياب المنظومه الاسريه والتربويه وتفل حتى في المكاتب مع بداية شنو الادوليسونس يعني في 11 سنة
0: ما بين البوبرتي والادوليسونس ما بين تفرق ما بين طفل وطفلة، تفرق ما بين سبورتيف ولا والسيدونتير. دونك نقولوا نحن وقت اللي هو مشي للمراهق 12 13 14 تبدا غادي كالخدمه، يعني عنده شويه وعي، يولي يفهم، يولي يجرب، يولي انت تخليه يولي نجم يتسائل، ينجم يلقى الحل. خاطر في الامور الذهنيه كما في الامور النفسيه راهو اللي عنده مشكل هو اللي يلقى الحل. حتى كان انت عندك الحل ولا باش تبروبوزي عليه الحل، لازمك توجهه باش هو بعد يقول لك راي هذيه مثلا تصير هكا وهكا، وكان عملت هكا راي خير، ويجرب يعمل هكا. اما انت في الامور الذهنيه ما تنجمش تجي تقول له اسمع اعمل هكا تتولي سافا، سي با سا. مش بينهم مثلا ان بريباراتور مونتال يجي الجوار اللي هو يعارك في الاربيتر، يعارك في الاربيتر، يقول له اسمع ما عادش تعارك الاربيتر، راهو راموش باهي من غديك حتى يولي ما عادش يعارك الاربيتر. نو سي با سا، لازمك تفهم انت علاش هو يعارك في الاربيتر. نجم يكون في عارك في الاربيتر على خاطر هو النيفو دو ستريس نتاعو يطلع برشا في الكومبيتيسيون، تسمى ستريس كومبيتيتيف. نجم يكون صار فليت البنك، كل ما يتكلم واحد من البنك مع الاربيتر هو
2: ديريكت مون. نسبو جلبين معروف بالهدوء نتاعو.
0: نحكي على البنك كامل، ما حكيتش على نسبو جلبين، اما تشان شويه زاد نسبو جلبين. اما تلقاه مثلا كذا ما فماش رياكسيون زاد، فما لقطه في الفينال في الورقه الصفراء خذاها جوار، ما كانش فما رياكسيون من البنك. والجوار كان نجم ياخذ حمراء. فما حاجات اللي هي كل واحد وعنده حاجات كي بروفوك النيرفوزيتي اللي عنده اللي باش يعمل بها رياكسيون، وكل واحد عنده نيفو نتاع كونترول ايموشنال.
2: شنو اللي لازم يكون حسب رايكم؟ نعرف اللي انت مختص اون يورجونس توا عدنان وحمود، اون يورجونس بالنسبه للملاعبيه التوانسه
0: اون يورجونس
2: اي
0: كوتي مونتال تسميو الاستراتيجي مونتال، هما خطط ذهنيه تسميو. اكبر حاجه هي كويزيون دو جروب، لحمه المجموعه، هذه حاجة ما عادش موجودة، معناها صعيبة برشا.
2: شنو اللي موجودة؟
0: لحمة المجموعة
2: فماش
0: ولا ولا والقائد الليدرشيب. الليدرشيب زاد مش الكابيتان ديكيب راهو الليدرشيب.
2: الملاعبية مش قابلين، مش قابلين مثلا واحد يكون خير منه أو ربما عنده
0: لا لا العايش في مجموعة. أنا وليت على مشكلة نتاع عايش في مجموعة
2: اللي هي للأسباب
0: مش تعمل لحمة نتاع مجموعة. لا لا ما تنجمش تكون أسباب فنية، ما هي أسباب كيفاش نقولوا نحن اجتماعيه، معناها واحد لازم يكون سوسيابل. وفما اللي ماهوش سوسيابل، فما الانتروفيرتي والاكسترافيرتي، منطوي وغير منطوي، فما برشا حاجات.
2: انا نحكي على مستوى الرابط
0: كومونيكاسيون،
2: الرابط المحترف
0: كومونيكاسيون
2: كومونيكاسيون على مستوى الفرقه
0: كومونيكاسيون. لازم فما كومونيكاسيون تكون موجوده برشا ما بين الجوار. فما لي ليدرشيب، لي ليدرشيب هما اللي يقويوا لك
1: مجموعة
0: الفيستير نتاعك، مجموعة نتاعك في الكويزيون. وفما لونترينور زاد في الكوميونيكاسيون نتاعك.
2: حمودة باختصار
3: انا يظل لي مبسطوها اكثر ما تتصور، معناها باش ما نقعدوش نرجعوا منها الحكاية اسهل ما فهم بلو بانال كو اللي قاعدين نخوف فيه. معناها انت كيفاش كي تاخو انت عائلة اذا هو في العائلة نتاعو متربي على تربية معينة، راهي الفارو فليتي في وسط في في في في في التيران. ستادير ولدك تلقاه كالم في العائلة نتاعو، تلقاه في التيران ميم حتى انغرون يكون كالم، دون الكومبورتمون.
2: فما أمثلة عديدة وعديدة جدا في تاريخ البشرية، عائلة هادية ورايضة ونفس
0: مومنة،
2: يرجع يجيك بالله الكريم ولد معناتها حتى في ما بين اخواته. حاجة أخرى ما تتفهمش علاش، مش بالضروره
0: اللي اقوى من هكاك،
2: مش بالضروره
0: اقوى من هكاك. فما جوارات راهو كي يدخل التيران تقول هذا ماهوش متربي، ولا تقول هذا ياسر مندفع، ولا ياسر عنيف، ولا كذا ولا كذا. راهو يخرج من التيران تشوف انسان
2: حاجه اخر يتغير
0: في ستريس كومبيتيتيف، يتحول معناه
2: كيما سامحني كيما في الجماهير يدخل الاستاد يولي حاجه اخرى،
3: يكون في الدنيا ستاند ديفولمات. نجم تقول بالنسبه للجمهور
2: شفنا على كل حال احنا
0: كونترول ايموشنال،
2: نعرف فما جيستيون ايموشنال، فما حاجات باهيه.
3: لا جوست نكمل كلمه،
2: فما حاجات باهيه مثلا زاد لازمنا نقولوا عليهم قبل الاخبار نتاع 10 ونص، كيما مثلا الورقه الحمراء اللي خذاها لاعب الترجي بن علي.
3: بن علي
2: خذا ورقه حمراء، خذا ورقه حمراء ما نقش مباشره نمشي للفيستير. وهذو من الحاجات زاد الباهين، اخطا الخطا اعطاه ورقه حمراء فالتزم
0: تقبل
2: لا لا لا يقعد يحكي مع الاربيتر حتى شيء. بعد لحظات فما الاخبار نتاع 10 ونص مع رمزي القلعي، وراجعين شويه اخر في ملك ورا.
5: مال الكرة Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Malla Kura. عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: 81% نسبة التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود اليوم. وزارة الفلاحة تعلن تعديل إنتاج الدواجن سيحدد وفق نتائج تقييم خسائر موجة الحرارة. ومسرح الأوبرا يفتح باب الترشح لقبول الإنتاج والإنتاج المشترك للأعمال الموسيقية الثاني من أكتوبر القادم. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. أفادت وزارة التربية بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. أطلقت كلية الطب بسوسة منصة رقمية جديدة مخصصة لإدارة طروحات الدكتوراة، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحديث طرق متابعة ملفات وأعمال طلبة الدكتوراة. مدير الدراسات نائب عميد بكلية الطب بسوسة ماهر مو.
8: أطلقنا في 1 سبتمبر منصة رقمية للطروحات في الطب، وهي منصة تهدف رقمنة جميع مراحل الأطروحة من تكوين ملف التقديم مرورا بالجوانب التنظيمية، مثلا تاريخ الأطروحة، مكان الأطروحة، المستعملين هم الطلبة المؤطرين للأطروحات والمقررين وأعضاء اللجنة الأطروحة يوم تقديمها ومتداخلين إداري. المنصة الرقمية تسمح للطلبة من تجنب عناء التنقل، جميع الأوراق أصبحوا مرقمين ما يستحقوش بش يتنقلوا إلى الكلية مرات متكررة. المؤطرين يتمكنوا من متابعة سير مراحل الأطروحة إداريا ومرورا بالمقررين. المقرر يتمكن من الحصول على نسخة من الأطروحة وقيام بتقرير مفصل، يرجع المؤطر والطالب لقيام بالتغييرات قبل الأطروحة، وأعضاء اللجنة يتمكنوا من التحصل على النسخة الرقمية للأطروحة ومراجعتها قبل يوم الأطروحة.
7: تنطلق غدا من ولاية الكافة الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية لإفادة المربين لتشمل لاحقا كافة جهات الجمهورية. سفيرة التوأمة الرقمية بالكاف نور زيد الحناشي أكدت أنه سيتم تشجيع المربين والتلاميذ على إنجاز مشاريع مجددة ومبتكرة في مجال التعليم.
9: فكرة إنها نقرب برنامج التوأمة الرقمية أكثر للمربين، وننتقل من مجرد الحديث عن برنامج توأمي ينطلق معناه من إدماج التكنولوجيات وإلا المنصات الرقمية إلى عرض تجارب حقيقية ومشاريع أنجزها تلاميذ ومربين في الولاية هذيك. غدوة بقدرة ربي باش تكون فرصة إن نعلنوا على المحور السنوي الجديد، بارح تم الإعلان عليه في المفوضية الأوروبية، لكن فرصة إنه باش نعلنوا عليه أول مرة في تونس في ولاية الكاف. المحور السنوي متاع 2026 باش يكون Future Ready Schools، يعني مدارس مستعدة للمستقبل، يعني المهارات الأساسية اللي يلزم المدارس تكون متمكنة منها، الإدماج، وأيضا المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي كيفاش نجمو نستعملوه في التعليم. مشاريع توأمة رقمية راهي تقوم زادة على الكولابوراسيون ما بين الأساتذة وما بين التلامذة، باش نعلموهم كيفاش يخدموا في شكل فرق، يخرجوا بكتب رقمية مثلا، يخرجوا بمعرض افتراضي، ديزابليكاسيون ينجموا يحطوها على تليفون مثلا.
7: نظم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل اليوم بتونس ندوة صحفية جدد خلالها مطالبته بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب الخريجين ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية. سكان الشامخي بوغرة ممثلة عن الاتحاد.
10: كانت مطالبنا من ديسمبر 2025 واضحة، وبعد المصادقة على القانون 18 لسنة 2025 إنه الأوامر الترتيبية انزل الأوامر الترتيبية والمنصة على ضوء ذاك الدفعة الأولى. لحد الآن 9 أشهر ما تم حتى شيء باش نمشيه في الدفعة الأولى. طور أنت 9 شهور كاملين ما تماشي الأوامر الترتيبية، خليها الفركور متاع المنصة ومتاع المنصة نوصله للانتداب متاع الدفعة الأولى. مطالبنا كانت واضحة إنه تفعيل القانون عدد 18 الصادر بالرأي الرسمي احنا نبيه هو نحبه بس نعمل الانتداب متاع الدفعة الأولى. قديش المعنيين بالقانون هذا راهو الإجابة متاعه تكون من مصادر رسمية؟ المصادر الرسمية لحد الآن ما عطاتش قديش.
7: تحصلت الغرفة الفتية الاقتصادية بالزهروني على أفضل مشروع تعاون بين الغرف الفتية الاقتصادية خلال الثلاثي الثاني لسنة 2026 ضمن المبادرة الكبرى أثر رائدات رئيس الغرفة محمد الهادي الشعبي.
11: Your Excellency, sorry. واحد من البروغرام تحت أثر رائدات اللي هو بروجي وطني، الهدف نتاعه هو التعريف بالنساء اللي عاملين أثر في الدومين نتاعهم. Your Excellency, sorry. ركز على أنه يجيب ديز اكزامبل موجودين في تونس من قائدات المنظمة الوطنية اللي هي جي سي اي. دونك جبنا ثاني رئيسة وطنية في تاريخ المنظمة، زاد آخر رئيسة وطنية اللي كانت مشرفة على الكونغري مونديال اللي استضافوا المكتب الوطني لهنا في تونس عام 2025 في نوفمبر. كان واحد من أهم المانيفستاسيون اللي استضافتهم تونس في المنظمة نتاعنا، وقتها الرئيسة الوطنية امرأة. دونك حبينا نسلطوا الضوء على النشاط هذايا، نبارتاجيوه مع الأعضاء نتاعنا البنات باش ياخذوا يعني فكرة على مدى أهمية أنهم يكونوا موجودين في منظمة كبيرة كيف جي سي إي. أثر الرائدات مش باش يكون فقط تسليط الضوء على النساء الرائدات في المجالات نتاعهم، بل إن شاء الله باش يكون فما تكريم في أكتوبر نساء اللي قاعدين يقدموا في نتائج كبيرة في النشاطات نتاعهم. نزيدوا نسلطوا الضوء أكثر على ما نجموش نسمع أصواتهم في مناطق أخرى في تونس.
7: أفادت وزارة الفلاحة اليوم أنها ستتخذ جرائات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر التي شهدتها تونس في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي لمستوى الأزمة وفق تقديراتهم. في الشأن الثقافي أعلنت مؤسسة مسرح الأوبرا في بلاغ لها اليوم عن فتح باب الترشح لقبول ملفات الإنتاج المشترك للأعمال الموسيقية إلى غاية الثاني من أكتوبر 2026، ودعت الفنانين المحترفين وهيكل الإنتاج المحترفة راغبين في المشاركة إلى تقديم ترشحاتهم حصريا عبر البريد الإلكتروني production@opera/tunisie.tn، وتكتب في خانة موضوع البريد الإلكتروني أوبجي دو ميل للترشح للأعمال الموسيقية. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين: 81% نسبة التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود اليوم، وزارة الفلاحة تعلن تعديل إنتاج الدواجن سيحدد وفق نتائج تقييم خسائر موجة الحرارة، ومسرح الأوبرا يفتح باب الترشح لقبول الإنتاج والإنتاج المشترك للأعمال الموسيقية للثاني من أكتوبر القادم. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة تحيث قسم الأخبار، في أمان الله.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
13: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها اذ قمت باحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة، إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
14: إذاعة شباب من تونس.
15: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
16: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
14: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: au poteau Pavard. Pour la tête.
1: Mal la cour. Mal la cour.
2: مرحبا بكم من جديد في مالا كرة. كان خلطوا علينا توا انتم تسمعوا في راديو جون. ذكركم تنجموا تسمعونا على www.radiojeune.in ولا واحدة من الفريكونس نتاعنا، وإلا زادة تلقاو كل الفيديوهات فيما يخص برنامج مالا كرة ولا بقية البرامج على صفحة رسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. نسلم عليكم اللي تسمعوا فينا. مازلنا باش نحكيو على المسابقات الإفريقية. نهار السبت قبلها نهار الجمعة تبدأ الكونفدرالية الإفريقية مع الترجي الجرجيسي، ونهار السبت النادي الإفريقي والأحد النادي الصفاقسي. رحب من جديد بحمودة بن سليم، فاخر فهمي، وعدنان بن مراد. مرحبا بكم في ليلة كما العادة الخميس 3 سبتمبر. تحبوا شهر سبتمبر؟
3: والله 3 سبتمبر انا ستين اوكازيون بور دير لبنتي اللي مولوده اليوم جوي انيفرسال.
2: والله ما في بالي، انا سالت
3: كوم بارازار اليوم بنتي عندها الانيفرسال تاعها نرميه
4: فضل. انا ما تفهمت
2: والله جم
3: كوم الزهر في ذكرت.
2: انا جيت نقول حاجه توكي عند ميلاد بنتك بطلت
3: على فوا غدو عند بنتي الثانيه، معناها الليله عندها
5: ميلاد دول اول حافل عندها
3: اي زوز
2: ربي يفضلها.
4: مش عارف
2: كل عام وحيين بخير.
4: ثلاثة
3: لا لا بعيدة بعيدة شوية
2: باهي عدنان باهي. نسلم زاد على يكن بن مستور مزوغي سيف اللي قاعدين يتابعوا فينا وحاضرين معنا. علاش أنا أقول خاطر مع عودة القراية والخروج من الصيف والمصاريف نتاع الفورنيتور برشا ساعات مشاكل تكثر حتى في شهر سبتمبر، باستثناء بطبيعة الحال عيد ميلادات ان شاء الله ربي فضلهم ليك حمودة. مكملين معاكم كما قلنا في ملكورة. نرجع نحكي شوية على المسابقات الإفريقية. في آخر حاضرين الأندية التونسية حسب ما ترى للاستحقاقات الإفريقية، كسوا نادي الإفريقي اللي أرجع بعد سنوات مهمة صعيبة، ترجي جرجيس، نادي صفاقسي
3: 20 سنة ترجي جرجيس بعيد 2005
5: حاضرين. هذايا معناها سي تان في، معناها تنجم تشوفوا في لو جورجي، مي البوادر اللي تشوف فيها معناها والحاجات اللي تشوف فيها فما ان سيرتان ايكيليبر، فما حاجات ناقصين فما حاجات باهيين. لو كان نحكيو عليهم بالوحده بالوحده، النادي الافريقي دفاعيا اللي سوليد، دونك عنده سلابه دفاعيه باهيه، عنده بلوك ايكيب باهي، شويه قاعد يقع في ديفيكولتي ويماركي في الفان دو ماتش، وماهمش دي ماتش اللي هما نقولوا كبار برشا. مي بوتيت ا بوتي لو بلوز امبورطون في المسابقات الافريقيه سي كو سلابه دفاعيه موجوده، على خاطر ماتش لي روتور فما حسابات نتاع بلادك وخارج بلادك، دونك تنقص شويه نجاعه هجوميه، تنشيط هجومي اكثر، شونجمون دو ريتم، اكثر فرص باش تطلع، اكثر فرص زاد النسبه نتاع التهديف. بالنسبه للنادي الصفاقسي حاجه الباهيه اللي هو تو في زوج ماتشات كل ماتش يسجل، دونك عنده دي مومون فور قاعد يستغل فيهم، مي عنده دي مومون فيبل زاد اللي قاعد يقبل فيهم في بونتويت. وعنده حاجه باهيه مثلا في كيلعب كونتر جرجيس يعني تي با او توب نقولوا نحنا بارابور على الادفيرسير، مي الى سو كومون جيري لو ماتش et gagner le résultat pour nous on a 3 points. Donc فما جيرونس باهيه، فما جروب باهيه. شويه لي شانجمون زاد كيف كيف اجوستي بوتيت نبيل كوكي هذاك اللي موجود عنده، دونك الافكار بات راهو قاعد يصلح باش نجم يكون عنده البنك نتاعو اكثر نجاعه سورتو كي يدخل. ترجي الجرجيسي الناس الكل كانت توقع اللي يخرجوا الجوارات باش يكونوا اون ديزيكيليبر، فاجئنا بمردور باهي. بون ربح الماتش في الدقيقه 98 في
2: باهي. نذكر اللي ترجي الجرجيسي يلعب غدوه
5: يلعب ونص
2: النادي الصفاقسي يلعب نهار السبت، انا قلت نهار الاحد، دونك نهار السبت يلعب ضد شوتينغ ستارز مع الاربع نتاع العشيه ان شاء الله قبل مباراه النادي الافريقي يعني.
5: باهي بالنسبه للترجي الجرجيسي دونك عدا ماتش باهي تسمى معناها ادوميسيل بالنسبه لونتام وخذ 3 بوان تاعو، عدا ان تريبو ماتش ضد النادي الصفاقسي وخسر 2-1، مي البريستاسيون كانت باهيه على الاخر. جوست لا بوتي دو جو نتاعو هو لازم يكون فيها زاد ان سيتان ايكيليبر سورتو في الجيستيون دي مومون فيبل، وقت اللي هو ماهوش في الاوقات القويه نتاعو ولا في المومون فور نتاع الادفيرسير لازم اكثر شويه سوليديتي ديفونسيف اكثر سالب الدفاعيه باش ما يقبلش اهداف. نخاف حاجه برك على ترجي الجيس انه يقبل اهداف بطريقه ساذجه دو تيل فاسون تخليه حتى كان يلعب بالكدا ما ينجمش يترجح. دونك ان شاء الله يقرا حسابه زاد الاطار الفني في هذايا. هذوما بالنسبه للبريمي تور. بالنسبه للاسبيرانس اللي هي ديجا كاليفي للدوزيام تور, الاسبيرانس عندها حاجات يزم تحطهم اون بلاس, ما يزمش تدخل في
2: تو. نرجو نحكي من بعد على ترجي باش ما نقعدوا باش نقعدوا في المسابقات الافريقيه. جولي بالمالي حمود فريق ممتاز, مازال كيف عمل مباراه وديه ضد المنتخب المالي اللي اقل من 20 سنه فاز عليه, معناتها مهمه ماهيش باش تكون سهله للنادي الافريقي.
3: هو الفوتبول الماليان دون فاسون جينيرال مش خايب راهو, وين نوزا توجور
2: يعني بقطع النظر على اداء النادي الافريقي نجم يكون النادي الافريقي في توب على كل المستويات لي كومبارتيمون الكل, ولكن جولي بالمالي فريق محترم جدا.
3: لا لا الفوتبول الماليان دون فاسون جينيرال ماهوش اكل الفوتبول اللي هو تعب معناها كرويا مالي قاعده تخرج في ملاعبيه واي تي توجور لا غروند ايكول نتاع تخريج ملاعبيه. ونتذكروا قداش من ملاعب يجي من محمد التراوري كان تذكروا سيتيرا با مال جوار اللي جاوا من مالي. جولي بال مالي معناها سي اون ديزيكيب اللي هي من الاوائل نتاع نتاع لو مالي سور البلان فوتباليستيك, وعندها تاريخ مع الكلوب افريكان وانها سبق لها وانها ربحت الكلوب افريكان دون لو طون في تونس ميم 2-1 سيتي لا بارتي 2-1 وفي الرتور سيتي الكلوب افريكان كي غاني 1-0. دونك ما بينات فما انتيسيدون معناها ترد بالها الكلوب افريكان. وانا جوري اسبيري ما نكذبش عليك تو كنت تحكيو على لي كونفرونتاسيون افريكان, جوري اسبيري راهو جات مؤخرا شويه لان تو ما عندناش في الملاعبيه نتاعنا في الفوتبول التونيزيان في ليزيكيب التونيزيان ما عندهمش برشا كوره في ساقيهم. بون بوتيتر بوتيتر لي بريباراسيون نتاع اللي كي ادوري بريسك ان موا بوتيتر هذيك باش تعطي البلوس, اما سور لو بلان دو جورني دو جورني راه ما نجموش يعطيوك ماهوش طون فريمون كبير اللي يخليك الظهر ليكيب اش عندها واش ما عندهاش. جيسبر بيان انا جيسبر بيان وانا لو بوبليك ان شاء الله
5: يجي يعلق. هي مازال رجعت الشامبيون نتاعها مالي
3: شنو؟
5: مالي مازال ما رجعتش الشامبيون نتاعها. معناها سور لو بلان كومبيتيتيف ماهيش معناها نحن بوتيتر نحن عندنا ان بلوس دو ماتش على ماتش اميكال.
3: عملت ماتش اميكال كوميم زاد كونتر اون ايكيب ناسيونال دونك سي عباره على سي سي سي لا ميور بريباراسيون بور جوي كونتر. اما نو انا جو ديسكوت با حكايه هذا عنده في ساقيه ولا ما عندوش. الكلوب افريكان مبدله اكثر من لاعب دونك لا كويزيون الاوتوماتيزم ولا لا كويزيون ما بين اللاعبيه مازالت ما تخلقتش بالكيفيه اللازمه. لو انها توخرت شويه 4-5 سومان بوتيتر تولي بلوس الكره تمشي بلو رويسيل دونك تولي تلقى روحها خير. بون انا جي فيو لو كلوب افريكان جوي سيتي با لو كلوب افريكان دو لون ديرني, مي تحس اللي زاد فما حاجه جديده. الحاجه الجديده وانها الكره تدور اكثر من عند الكلوب. قبل عم نقول مع فوزي بنزرتي الكره تمشي برشا مقابلات ربحتهم با سانتر للشوات وشواتي جو ديريكت توا ولات تحس الكره تدور. انا افيك لو غران بوبليك اللي نجم ان شاء الله يوصل 25000 بويسكو عطاوها 25000 نتاعها ان شاء الله يكون لو غران بوبليك حاضر وكي دون ديزيل على خاطر لوكازيون راهو لهنا راهو لازمك تربح روحك سون كسي ان بوت لخاطر في مالي. وانا جو كوني بيان لامبيونس نتاع مالي راهو صدقوني مشيت لمالي وحضرت كونتر جوليبا في ماتش الكلوب افريكان وميم كلوب افريكان جوليبا المالي هذه راهو البوبليك تعرفش يعمل ما يتفرجلكش على الطرح متلفت بظهره اعطي ظهره ويشجع معناها الطرح ما يهموش اعطيه كيفاش يشجع. دونك لا بارتي روتور راهي ما سوسيري با لا بورتي
2: فهمني. على الاقل كما قالك المباراه الاياب ايش باش تكون سهله على الاقل يضمن النادي الافريقي الذهاب ولو بفوز معناتها بدون خاصة قبول أهداف
3: قبول أهداف سيرتو.
1: هو كما قال حمودة الملاحظة مهمة جدا معناتها جواريتنا عندهم زوز ماتشات في ساقيهم دونك حتى لي زوتوماتيزم مازال ما يظهروش توا معناها
2: اي ولكن توا النادي الافريقي عنده بعض اللاعبيه اللي مستانسه بمسابقات الافريقيه كي نلقاو في الدفاع مثلا ياسين مريح كان مع ترجي نلقاو زيد معتز زدام نلقاو معناتها فما فما فما الاسبري نتاع الخبره
1: حتى المدرب مستانس
2: المدرب ايضا ماهر كنزاري
3: ورباح زاد مش كل لونترنور رباح زاد
1: الحاجه كما قال كنت نتمنى معناها تجي بعد شهر شهر ونص معناها لي ماتش هذوما. اهم شيء كما معناها لاحظنا النادي الافريقي منتصر في زوز مباريات كان مباريات كاس بدمهم معناها خاصة المباراة الأخرى
3: كان متلوي سيرتو
1: معناها
3: خايب
2: هذا حمام سوسة
1: وحمام سوسة زادة معناها الهدف هدف عالمي متاع زدام تحس لي الناس معناها حتى في قلوبها والناس كل مباراة مباراة كاس رغم اللي مازلنا في الديبيو دي سيزون إن شاء الله هذا معناها يظهر في ماتش جوليبا وما نتصورش معناها اللي نادي إفريقي موش بشيخ وبايو من الذهاب لأنه
3: موتيفي
1: ونقول لك
3: انا وراجع الشامبيونات ليه برشا مش لهيش
1: صحيح اذا كان نادي افريقي يعدي جوليبا ويعدي مازامبي نقول لك نادي افريقي اقل شيء يمشي نصف نهائي في الرابط الابطال معناها لانه جمهور
2: نصف نهائي
1: اقل شيء
2: في رابطة الابطال
1: ما باش يمشيو الفاز دو بول هكا ولا اي دونك برايي انا
2: اي ما فاز دو بول
3: مراحل صعاب
1: لا لا لا لا, لا كارو دومي
2: لا لا فما كار بعد
1: اي كار
5: باهي واحد انه يكون اوبتيميست وانه يغزر قدام ان شاء الله ان شاء الله كلمة غالية ملك باقي فريق تونسي ماذا بينا نشوفوه في الدمي فينال جورتو اللي عندها برشا اما راك انك باش تخلط الدوري بالنسبة لي انا نحكي واقع كفني
2: مربع الذهبي
5: لا لا بالنسبة لي انا ساعة كي تخلط الدوري المجموعات ديجا الأوبجيكتيف
3: نو نو نو نو الأوبجيكتيف
1: معناها تونس وكلوب أفريكان
5: شوف
1: تخلى

0: ترجع تلعب كوب دي مون ديجا سي
1: كاني تلعب كاني تلعب كوب دي مون تهز كوب دي مون
0: معناها انا نحكي واقع ونحكي فني بالنسبه لايطاليا طول بيبينيري موجوده في ايطاليا اذا وصلت ترشحت كوب دي مون سي تان اكسبلو
1: وقت اللي تكون موجوده في كوب دي مون
0: هي واقع اسمها ما عادش
1: فماش فماش واقع في الكوره
0: ما عادش
1: فماش منطق ماهيش عمليه حسابيه هي ايطاليا سمح
0: لي
1: جنتيلي وقف مارادونا شنو هو الواقع اللي تحكي عليه
0: لا لا فما واقع اللي توا الكره الايطاليه
1: معناها ايطاليا نتاع بيرزوت اللي 10 تيلي تربح سكراتيس وتربح فالكاو وتربح
0: صايب مشيت على روحها ليكزامبل ظاهر واضح جينيراسيون مشيت على روحها الجينيراسيون الموجوده بعيده برشا عن المستوى اللي كانت فيه في
2: التاريخ ماناش نحكيو على ايطاليا تو نحكيو على النادي الافريقي
0: النادي الافريقي اذا يوصل يتعدى جوليبا ويتعدى مازن بي سي تان اكسبلوا ريت كي تخلط الاوبجيكتيف هذا انت
2: السيتياسيون
0: اللي عندها
2: رايك انا قبليك سامحوني انا من قبليك راهو نحكي قلت راهو غريب انه نقولوا شكون الحظوظ الاوفر يا عدنان جيت تقول لي النادي الافريقي يرجع بعد سنوات يوصل للمربع الذهبي انا استغرب
1: علاش ليه
2: ما قلناش علاش ليه مش ما قلناش علاش ليه
1: نحن حموده هنا وقت اللي ترجي ماشي كوب دي مون قالش بك ما بيسيميست وباش تلعب ضد فلامينغو علاش
0: انا اول حاجه قلت لك سي بيان اللي انت اوبتيميست
1: علاش
0: اما راهو تعدى فما زوز مراحل انت زابيتو
1: كيفاش نلعب ضد ليفربول انا
2: والبايرن ما دخل التفاؤل بالواقع نتاع الكوره شنو اللي دخل هذا فيها
1: شنو هو التفاؤل والواقع نتاع الكوره
3: بربي بربي عندنا
1: ضد ليفربول وبايرن
3: عدنان
1: عندنا
3: ان بون اكزومبل في الكوب دي موند وقع مصر مصر اللي عمرها لا ربح حتى طرح في الكوب دي موند في تاريخها الكروي من عام 1934 مشات تسائل سيدي ستانجي اوبا
2: اي ما فهم حتى حد من الجماهير المصريه قال باش نمشيو نوصلوا للدوري هذاك
3: بار كونتر
2: في تونس في تونس السويد ما باش تعمل معنا حتى شيء واليابان ما عنده حتى شيء وهولندا تو نشوفوا يزينا قال الكابتن كافينا كافينا بالكلام هذا
0: وبيراميدز هزت شامبيونز ليغ
2: وبيراميدز هزت شامبيونز ليغ
0: با دوني هكاك
1: قلت لي انت يا حمود قلت لي شبيك بيسيميست قلت لك ما نجموش نعملوا كل ما
2: نوصلوش ما نوصلوش كلام ننفخوا به مهما باش نحكي على النادي الافريقي ننفخوا به الفرق نتاعنا جولي بالمالي فريق ممتاز تقول لي توصل النادي الافريقي للدوري النصف النهائي مازال
1: استنى استنى قلت لك انك كانت تعدي زوزا دوما تمشي نصف نهائي
3: فوالا هذه كلمه تريز انتريسونت ريغارد جولي بالمالي بلوس بي مازامبي هذوما راهو زوز ايكيبات راهو عندهم تاريخ من الكروي اذا تنجم ديباس لو دوز ايكيب هذوما بعد كلام كيولي لوجيك كلام كيولي لوجيك عدنا
0: لا لا
3: اما سي تو دي باس
0: شوف الفيكساسيون دو اوبجيكتيف
3: دو جران كلوب هذا مازوز
0: شوف الفيكساسيون
1: مالك سامحني عندك الحق حموده في هذه موافقك نفس التحليل ترجي كانت تعدي دوزيام تور وتمشي الفاز دو جروب تمشي دومي فينال ولا
2: ترجي كي عدت الاهلي المصري شنو اللي قال قالت الجماهير والاعلام اش قال في تونس جاوب
3: قالوا سي تيتر في
2: قالوا سي
3: تيتر في الجيب
2: شنو اللي صار بعد ضد سان داونز كيفاش
1: سامحني تفكرش انا قلت لك قبل الماتش فكرش قلت لك على
2: ذكرني ذكرني عندنا برشا حصص
1: لا لا اي كابتن قلت لك سامحني لازم واحد يعرف الحدود نتاعو نتاع ليفيكتيف وقتها نتاع الدنيا وقتها انت ما تعرفش في جانفي كلوب افريكان شكون تنجم تجيب ما تعرفش الحاله نتاع الكلوب افريكان معناها السيتياسيون فينانسيير شنو تنجم تعمل روسيت من لي ماتش نتاع
2: وبالتالي انه مش بالضروره تعدي زوج مباريات هذوما باش توصل للدور نصف النهائي مازال بكري انه نجم نقولوا الكلام هذا
0: مش حتى على كلمه أي. بكري راه شوف اسمعني في الفيكساسيون دوبجيكتيف نحكي معاك كرويا كفني مونتال تحب انت راه موجوده في الفني الفني عنده فيكساسيون دوبجيكتيف المونتاليست اللي بالمعد ثاني عنده زاده فيكساسيون دوبجيكتيف ويوصلها حتى للستاف ولا للجوارات اول اوبجيكتيف تعملوا الاوبجيكتيف رياليست اللي هو اوبجيكتيف اللي باش يعطيك دو كونفيونس الاوبجيكتيف رياليست اللي هو يتسمى ان تري جراند اوبجيكتيف اللي هو انك انت تتعدى لي دو فاز هذوما وتخلط دوري مجموعات الفاز الثانيه نتاع دوري المجموعات سي با دوني وماهيش سهله مش على خاطر ربحت هذوما زوز معناها راك انت بعد المجموعات واحد تنجم المجموعه اللي تجيك اصعب برشا من اللي موجودين دونك بعدها هي فما فاز دو موتيفاسيون انت خلطت للاوبجيكتيف مرتاح ما عندكش برشا ضغط دونك انا بالنسبه لي انا عندي سنين ما تعديتش الفاز دو بول هاني خلطت فاز دو بول في الفاز دو بول يلزمني ما نعملش عندنا راهو زاده فما تنسيش اللي مونتالمون ممسوس الجمهور والتاريخ نتاع النادي الافريقي انها في دوري مجموعات الاخرانيه كانت الاولانيه في الـ في الـ في الكلاسمون وبعد ومن بعد ضيعت هي الواحد شوف معناها سي با دوني وجات في اسهل مجموعه بالنسبه اللي نحن نقولوا نشوفوا هنا سي با الكلوب الاولانيه سي با مش تعدى وما تعدتش فينالمون خاطر ما كانوش رياليست في التعامل مع الـ مع الـ المجموعات اللي موجود كي تعدى المجموعات كي تعدى المجموعات تحكي على ديباسمون دو سوا اللي هو اللي تحكي فيه انت اللي هو انك باش تخلط الدومي فينال سي با ان اوبجيكتيف انك انت تنجم تبنيه وقت اللي انت ما بديتش

0: بنيتش لي دو زوبجيكتيف اللي قبلهم، واحد صعيب وواحد رياليست.
1: باهي، على كل حال احنا نتمناو اكيد النادي الافريقي يوصل
0: بين حتى فينال، احنا ما ننتهزش
1: النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي والفرق التونسيه توصل الى ابعد مرحله ممكن. نحكيو ايضا على الترجي الرياضي التونسي اللي باش يلعب مباراه ضد مستقبل المرسى في الرابطه المحترفه الاولى. ترجي الرياضي التونسي قاعد يتعدى بفترة شك حمودة. مستقبل مرسى اللي خسر اللي ربح الترجي في المباراة الودية. شفنا برشا كلام بعد مباراة شبيبة العمران وكأنها الطامة الكبرى. علاش كان فما ردود فعل قوية على على الترجي على المدرب واحنا مازلنا في الجولة الثانية حسب رأيك حمودة؟
2: على خاطر كونتر توت اتونت، معناها تنتظر بتيتر ماكسيموم انو لا ديرنيير مينوت، تنتظر معناها ديفيت بواحده بلاش للترجي رابحه وانك تاخذ
1: الطريقه اللي خسر بها
2: الطريقه اللي خسر بها وصلت ثلاثه بلاش، هذيك كي نا با ايتي اسمولي بار لو بوبليك تاع ليسبيرونس شوز. حتى مش حتى واحد ميم كنت تاخو انت شبيبة العمران اي ملاعب كابتن ديكيب ولا رئيس الجمعيه ولا بوحوش ولا غيره وتسال تقول له شنو هي الامنيه نتاعك ما يقولكش باش نربح الترجي ثلاثه بلاش، ما نجمش
1: ثلاثة واحد
2: لا ثلاثة بلاش وصلت ثلاثة بلاش معناها نوصل نبدا رابحة ثلاثة بلاش. دونك لا فاسون اللي فيه برشا أغلاط تكتيكية وربما أكثر منها وأن الزون نيجليجي لادفيرسير. أنا جو دي بيان ما فماش حاجة أخرى، فما نيجليجونس توتال دو لادفيرسير، حاطين طرح في المتناول أبري تو إن إيكيب اللي هي بدلت برسك 11 ملاعبي دي جوار دو فالور عندهم اساميم اي تو دان كو.
1: تصور انت ترجي يتهاون مع مباريات
2: مش متهاون
1: نيجليجونس
2: تهاون لا ما عطيتش قيمه معناها ما احترمتش المنافس نتاعي مش معناها تهاون ما تهاونتش.
1: انا
2: لعبت لعبت بكل اللي قدام وخليت الفضاء تاعي جاو دي كونتر جاو البونتويت سي سا معناها انت
1: وشبيبه العمران عندها ملاعبيه اللي تحط كره في الشبكه
2: ولا سورتو عندها حاجه اسمها زويتر ما تخسرش فيه وعطات التاريخ في قداش من مقابله ما ترجي ما سبقلهاش ولا ربحت راهو في زويتر عندها تاريخ نتاع 2-2
3: ما ربحت العمران في زويت مع منام
2: شكون
1: في الكوب
2: هذاك ما 2-2 في
3: الشامبيون في الكوب ربحتهم
2: اي كوب هذاك
1: باهي. فاخر سؤال مباشر، اليوم الترجي مشكلته الاساسيه في المدرب؟
4: لا ما شوف ما نجموش نضخموا الامور، المدرب غلط والناس الكل تغلط في الاخر، هو خسر 3 بوان معناها مش خسر تيتر ولا خسر ريشيونس ولا اللي هو، بس نورمال باش تصير الحكايه هذه على خاطر
1: علاش ما تقبلوهاش مال الغلط؟
4: اي لا ما يتقبلوهاش الناس الكل على خاطر من المنافسين اللي حتى كان باش تخسر معاه ما تخسرش بالطريقه هذيك. دونك الطريقه نتاع الخساره هي اللي خايبه، الطريقه
1: نتاع الخساره مش نتفاعل معك، الطريقه نتاع الخساره والا الخطا المتكرر، لانه ريجي كانف قاعد يلعب بنفس الطريقه اللي خسر بها حتى في المباريات الوديه كمل بها في البطوله واللي بعطاتش معناتها فاعليه خاصه على مستوى خط الدفاع.
4: هو اللي جاب المدرب يعرف اللي هو نقولوا نحن
1: فكره
4: عنده تابع انتحاري هجومي
2: شو يعني انسان فما سامحني فما شكون قارنوا بانزي فليك نتاع البرسا
1: ما نحبوهم مش مقارنات
2: لا هما فما قارنوهم برشا عبيد يقول لك يلعب ياسر لاتاك وينسى الديفونس نتاعو شوز كي اي تي بروفيتي بار جيسو عمران.
4: باهي هو الحاجه الفارقه بالنسبه لي انا المدرب ريجي كامب اللي هو ما عملش لو بون بيلون بالنسبه للماتش ليتوال، كانت الربح كان غلط المدرب انه هو عمل ريمونتادا وكانت فما غلطه فاتحه تصير
1: من الحارس
4: اللي خليته ربح الماتش، كان ينجم يخرج بتعادل ولا خاسر. نحن جيستيون تاع البروفوندور نقولوا كادي تكنيسيان ما كانتش موجوده، معناها حاجه اللي هي تعودت برشا مرات. المشكله فيش راهو مش اللي الدفاع كان مريقل ومن بعد عمل غلطه، الدفاع يعمل في غلطه متكرره والادفيرسير يشوف البلاصه اللي هي نجم يكون سيرك بريفيرونسيال بالنسبه لي هو بارابور ليسبيرونس وهو قاعد يتفرج، معناها ما فماش رياكسيون بارابور للديفيكولتي.
1: معناتها فما اشارات كانت من مباراه ليتوال،
4: اشارات من مباراه ليتوال
1: نتيجه غلطت
4: نورمالمون نتيجه غلطت. دونك هو مش يبالو اللي هو الى ديباسي الكلاسيكو باللي موجود نتاعو بالاغلاط اللي موجودين. كما نقولوا نحن هو الى ديكالي لا كوريكسيون نتاع الفاز ديفونسيف نتاعو هو
0: في ماتش العمران كينه عباره قال ماتش العمران نقعد انا اوفنسيف وتريز اوفنسيف حتى اكثر من ليتوال خاطر انا نورمالمون كي نحطوا جوار بار جوار انا راني
1: هذه تدخل في النيجليجونس اللي يحكي عليها حموده
0: اكثر منها نيجليجونس هذا هو تهور هذا تهور وهذا راني قلت لك راه انسان عباره ما عملش بيلون والا هو عمل بيلون والتصليح نتاعو هو حتى في الماتش اللي من بعده يزم ماتش يكون كاليبر كيما الكلاسيكو بالنسبه لي هو باش ينجم يصلح فيه الدفاع وقت اللي انت نورمالمون اول حاجه لاسيس ديفونسيف نتاعك انت تكون موجود وقت اللي العمران كي باش تلعب معاك ماهيش باش تبعد خاطر حتى ليتوال لعبت على الترانزيسيون رابيد
1: مستقبل مرسى يضرب باش يكون
0: باش تلعب زاد كيف كيف معناها باش تلقى نفس الديفيكولتي هذوما عباد ماهمش باش يعملوا لك مش يطلعوا لك بريسينغ او حتى كان قاعدك في الميديوم مش يقعد برشا دونك باش تلقى نفس طريقه اللعب بارابور للديفيكولتي نتاعك انت دو هو زاد كيف كيف غر بيه ثلاثة منطوات ماركاو انه هو عنده قوة هجومية وقوة الهجومية ما تجيش في التنشيط الهجومي بعدد اللاعبين دونك مش معناها انت تحط ثمانية جوارات في 30 متر الاخرانية سيكو انت عندك الوبورتونيتي باش تماركي بونتو عندك البورسنتاج دو ريوسي باش تخلط له
1: ما نقعدش نكثروش برشا
0: هو الفلسفة نتاعو يعني. هي هذه عمل بها غلطة فاتحة توا وين تفرق انه المدرب هذا
1: نشوفوا كيفاش
0: المدرب هذا عنده برشا
1: يصلح الغلط نتاعو ولا
0: اذا هو ما يقاش ليكيليبر في البلوك نتاعو ويقعد ديفونس اكات خاطر ما ينجمش يكون كان في ديفونس اكات بلي موجود في الايفيكتيف سورتو اللي هو بدل برشا جوارات
1: واضح
0: يقعد ديما في ليكيليبر نتاعو اذا ما عملش هذايا واذا قاد ديفيكولتي في ماتش المرسى اللي هي المرسى زاده عامله دو فو با انا عامله خساره وعامله اكس في بلادها والمرسى خذت برشا جوارات يوم باهين وعملت بريباراسيون باهي ودي ماتش اميكو باهين دونك فما ردة فعل في المرسى باش تجي في اي ماتش باش تتلنسى فيه ينجم يكون على حساب الترجي اذا الترجي قعد اون ديزيكيليبر بارابور لي ديفيكولتي اللي كانت عنده
2: انا حبيت نقول حاجه اللي العمران لو انها تعاود الطرح هذايا 10 مرات ما تنجمش تماركي ثلاثه بونتو رغم ثلاثه بونتو اللي تماركيو بطريقه صعيب برشا ديفونس باش تشدهم كسوا البونتو الاول كسوا البونتو الثاني كسوا البونتو الثالث راهو دون فاسون الفو روفوار لي بوت كيفاش تماركيو بونتوات صعب برشا اي كوم بارازار زيتي شانسو اللي ماركيو الاولاد نتاع عمران ماركيو بالطريقه هذيك ماهمش في متناول وهذاك علاش هي قبلت البونتوات هذوما الترجي
1: واضح عدنان ريكي كان في عمل تصريح مباشره اشو بعد المباراه ويقول انه انا ما يهمنيش معناتها شنو ولا ليزيكو الى اخره ثم نهار الاثنين او الاثنين يقوم بانترفيو عبر الصفحه الرسميه للترجي الرياضي التونسي يقول انا مش قصدي الجماهير الترجي انا قصدي المحللين في التلفزيون ما نعرفش انا وقتاش راهم المحللين في التلفزيون مازال كيف كمل المباراه واصلا ما فماش معناتها حصص رياضيه معناتها
2: اسكو يفهم اللغه ولا
1: مازلنا في بدايه الماتش دونك حاب يعدل شويه الاوتار خاصه مع جماهير الترجي هذه التونسي
5: اول حاجه حبيت نشير لها الساعه الميريت نتاع العمران ساعه برافو العمران عمران ربحت الترجي عمران هي اللي ربحت معناها 60 مليون ضد 10 ملياردوات ولا 12 مليار قداش عملت ريكروتمون لسبيرونس معناها بوحوش ب 60 مليون ما صرح هو قال 60 ولا 62 مليون
2: 61
5: مليون جاب ملاعبيه ربح 10 ملياردوات معناها برافو هون انا نراه السيد هذا من عملناه ولو يبدل شويه التصرفات نتاعو وردود الفعل نتاعو احسن مدير رياضي واحسن مشروع نتاع مدير رياضي في تونس معناها كيما طارق سالم زاده معناها في نادي صفاقسي كيما ربما وليد عزايز نهار اخر في حملان في يعطي كيما شكري نجم في الترجي فما خدمه يخدم فيها صحيح المريت نتاع بوحوش المريت نتاع العمران المريت نتاع الشوا دي جوار الراجل يختار بلاش فلوس يجيب في جوارات كبار
1: بالنسبه صحيح يخدم في خدمه كبيره ولكن يقعد حدث لانه نشوفوه في البطولات الكل راهو مش معناتها احنا كي نحكيو على الترجي مش راهو قاعدين نقصوا في المريت نتاع فوز نتاع شبيبه العمران معناتها نشوفوا مثلا الريال مدريد كي يخسر كونتر اوساسونا وبنتيجه عريضه فيها بوليميك فيها جدل حدث
5: تاريخي معناها
2: كي يخسر البي اس جي في الماتش الاخراني كانت باش تخرج زوز بلاش مازالوا خمسه دقائق ودو زيرو بور نيس
5: اربع دقائق
2: على الدنيال مينوت يتعمل النول
5: بالنسبه للمدرب هذايا انا ساعه ما فهمتش تحدثت مع ناس قراب من الترجي علاش جابوا المدرب هذايا من الاول هما ديما كل حال انا راهو ما عندي حتى شيء ضد الترجي انا دوري باش نقول الواقع كيما راه كيما نحلل انا كيما تحليلي نهار يطلع صحيح كيما نهار يطلع غلط جل من لا يخطئ. معناها الناس اللي تبعث ميساجات ولا تسب في الفيسبوك راه ماهوش معقول راه نحن نتحدثوا مش نختلفوا بنوليو نسبوا في بعضنا ونشتموا في بعضنا هذه اساليب ما تليقش. مره الاخرى انت قبيله لقيت ميساج بعثوا لي واحد قال لي ما ترجي قال لي انت تكرهنا على شنو قعدت نراجع قلت انا مالك وقتاش مع قلت حاجه في ترجي يعني انا نجي نحل نعطي راي اذا كان معني حاجه معناها نجموا ننقدوها ننقدوها نقولوا بارك الله فيك مش دورنا باش نجي ونكونوا طبيله كيما الناس قاعده بعض العباد تعمل
1: وفي اي فريق وحنا نكونوا فينا مع على نفس المسافه مع كل الفرق
5: حتى مع فريق نتاعي حتى مع ولدي في الدار تو بعد نتحدثوا على المبادره نتاع نادر ذي حملنف اللي قلنا عليها بالنسبه للمدرب ما نعرفش علاش جابوه المدرب هذا اللي نعرفه انا اللي هو عنده ديون كبيره مع الترجي قالوا اللي جابوه على اساس باش ينجموا معناها يلقاو ان كومبرومي على الديون القديم به هو رناهم رنا الترجي 24 ولا 25 ماتش في الموسم اللي قبل اللي تعدى هكا ولا عمل 25 ولا 26 ماتش
1: قبل الكوب دي موند دي كلوب هو اللي غادر وقتها
5: ايه
1: تم انتقالته
5: به تم انتقالته هل الراجل عطاه نتائج ولا ما عطاش على اي اساس رجع اليوم بعد معناها من قبل ما يجي ونسمع في الناس يقولوا ماهوش المدرب اللي راه
1: معناش برشا وقتها معناش برشا قريب نكملوا الحصه اليوم مشيت بسرعه لانه دخلنا في التوقيت الشتوي توقيت الشتوي احنا في سخانه تقتل لكن دخلنا هكا توقيت الخريف نكملوا معناتها بعد شويه به باش نرجع باش نرجع
5: باش نرجع بركه مالك أي. على المدرب هذا نقول لك اللي هل ما المعلومات اللي عندي اللي ماخذاو فيه قرار باش يمشي على روحه بعد مباراه السويحلي ولا قبل مباراه السويحلي هذا اللي انا نقول لك مباراه المرسى وحملنف
1: السويحلي مازال ما ترشحش
5: استنى المرسى وحملنف ما مش مقياس خاطر نجموا يربحوا المرسى
1: معناتها هذا معناتها
5: نتصور مباراه حملنف باش تكون
1: انت عندك
5: مباراه اخرى قراءه اخرى
1: خبر يقين
5: عندي خبر اللي خذوا فيه قرار
2: هو راهو فيه
1: باقالته مستقبلا
5: مش توا اما فيه ولا عثره باش يمشي على روحه
1: واضح مميش برشا زاد انتقادات لحراسة المرمى تراه يتحمل مسؤولية في الأهداف
2: ثلاثة أنا سبق واني قلت وأن من ثلاثة بونتو من عزمة بونتو يتمزيني برشا صعيب برشا باش يتشدوا يخي يكورة واحدة في الكاتربان ديس منها والأخرى في الكاتربان ديس منها والأخرى معناها تعديت ديريكت مو لاخر داخل ببدنه بكله وحط الكرة في الشبكة معناها صعيب برشا باش يتشدوا البونتو يتذوكم دونك جيرو بروش ريان الجارديان
1: كريتيك كبيرة زادة في المقابل زادة ليوسف البلايلي اللي ماهوش حاضر فيزيكمو اللي في كل صفه يقول لك يعمل بعض الحاجات اللي لا تليق بكارير يوسف البلايلي لا تليق ايضا بالترجي الرياضي التونسي اليوم الاضافه نتاعو ماهيش نتاع 90 دقيقه فوار انه لازم ما يكونش حتى معناتها اساسي تيله المباراه
4: اكثر جور ضر المدرب اللي هو خذ قرار باش يلعب هو يوسف البلايلي يوسف البلايلي من نواحي الكل من الناحيه البدنيه الفردي مش عم بريباراسيون راجع من بليسور غراف ناقص كومبيتيسيون من ناحيه الجماعيه ما تدربش مع المجموعه ما دخلش في فكر المجموعه بعده هو جاوا جوارات جدد اللي هما حاضرين فيزيكمون ما ماهوش موجودين في المجموعه دونك هو باش يعطل مع التعطيل باش يجي من عند الاخرين انا اول حاجه بهتفها انه الماتش الاولاني في الكلاسيكو يدخل يوسف البليلي وكابيتان مع احترامي لقدراته الفنيه الكبيره برشا
1: ما يدخلش اساسي
4: يوسف البلايلي
1: اوكي اما ما يكونش كابيتان
4: ما ينجمش يكون قائد
1: علاش
4: ما عندوش حتى مثال تاع قائد بالنسبه لي انا ما نشوفوش اللي هو ينجم يكون لو ليدرشيب اللي نجم يحط الكابيتانا وينجم هو يخلي الجروب كامل معناها ينجم يكون القائد على الجروب ولا الكومبارتيمون اللي هو فيه يوسف ليلي من نوع اللي راسه اللوطه يحب يلعب لي هو اكثر من اللي يلعب للمجموعه ويوسف البليلي في كارير وضرته برشا حاجات على الانانيه وعلى السلوك نتاعو
5: انديسيبلينير راجل
4: معناها كرويا ما نجم حتى حد ينكر القيمه الفنيه نتاعو هو علاش ما يرجعش علاش ما يرجعش ياخذ 30 مينوت ولا 20 مينوت
1: الموسم الماضي قبل الاصابه نتاع يوسف البليلي الكلام اللي قاعد يتقال على يوسف
2: البليلي نقيف تماما
1: نقيف تماما
5: اي عملي جامو كروزي مالك
1: اي ليه
5: عملي جامو كروزي معناها مش يوسف البليلي نتاع مناول
1: مش معناتها مش يردوه مش ملاعب
5: فما ناس من اللي جامو كروزي
4: وضحت
5: كارير فنيه ساعه
4: انا من الناحيه الفنيه ما قلتش اللي هو راه
1: اختياره
4: من انه يكون فني، راه هو
1: في اخر اختياره انه يكون كابيتان نتاع الترجي هذا تونس. من شكون يكون عاده مدرب هو اللي يختار شكون قائد؟
2: ها لا الا يكون اختيار ضمن مجموعه اللي يعملوا انفوت، يعملوا انفوت
5: لا لا
2: الكل يختاروا
5: لا
2: في العالم الاجمع
4: لا لا لا المدرب هو اللي يختار القائد، القائد هو يمثل
5: انا لين نتصور
4: الملعب، القائد يمثل المدرب في الملعب،
5: نتصور هو رئيس جمعيه منسق مع المدرب واختاروه، ما نتصورش فما حد يعدي حد يمدب في اختيار الكابيتان
4: في كره القدم بيزار، المدرب هو اللي يختار شكون اللي
5: لما في الترجي حد يمدب هو اللي يختار.
4: ريت البورت
1: تؤثر على النتيجه، تاثر على نتيجه الامرار،
4: اثرت على مردود في الكلاسيكو، مردود المجموعه او على مردود المجموعه
1: كابيتانا.
4: لا لا لا نحكي هو ما حاجه جلوبال، ما نحكيش على كابيتانا برك، كابيتانا هاي تعطات البن علي وخذي حمراء بفوت قرا
1: بالضبط
4: فهمتني وبن علي زاد كيف كيف ينا با لو بروفيل باش يكون كابيتان. كان تشوف شكون اللي عنده اكسبيريونس كبيره واللي عنده هدوء والانسان اللي هو مثابر وحتى بارابور العمر وعمل برشا حاجات وكان نجم ياخذ كوب دي مون كان ينجم يكون هو الكابيتان كيما نحكيو على حمزه رفيعه. راهو كابيتان راهو كيما قلت لك راهو هو راهو باش يوصل المعلومه ساعه يلزم يكون ذكي تكنيكمون وتكتيكمون، مش تكنيك بركه، تكنيك وتكتيك على الفكره اللي باش يخدم بها المدرب، ويلزم يكون انسان يعرف يكومونيكي مع اصحابه ومع لونفيرونمون اللي هو الاربيتر والادفيرسير. هذوما لي دو بروفيل ما بن علي والا البلايلي اي نو با
2: لا لونسيان تي دون ليكيب قداش عندك تجربه
1: موجوده باش ما نقعدوش برشا نحكيو على الموضوع هذا.
4: علاش لونسيان تي؟ لا لحظه بس لونسيان تي مبابي عنده لونسيان تي في ريال مدريد، مبابي عنده لونسيان تي
2: يدخل كابيتان هو
4: يدخل كابيتان
2: معناها عند شكون؟ مع شكون؟ مع ريال كابيتان هو
4: وفي فرنسا يدخل عنده لونسيان تي
2: مع فرنسا برمي لي بلوز انسيان بيان سور. لا مبابي علاش علاش مبابي لو ميور جوار موجود؟
1: ما نحبهمش هالمقارنات، ما قلنا خلينا في بطولتنا، خلينا في
2: فما نقطة أخرى حبيت نقولها على بلايلي. بلايلي فما أشياء أخرى ساهمت في بتيتر لعبة ضده في المقابلة هذه نتاع جيس عمران. علاش بلايلي ناقص فيزيكمون تحس بيه وصحابه يعديوا له في الكره وكانهم عاملين على اسمه سيتادير سيكول اي تي قبل وبامال دو فا يخسر الكره وهذا ما اللي ساهموا بتيتر انديريكتومون في اللي وقع للترجي.
1: ايوا شنو كنت تقول
5: عليه جوست معناها كيما قال فاخر انا مراش البلايلي كابيتان وزاد كيما قال حمود الراجل مش حاضر فيزيكمون وما عملش بريباراسيون كيما يلزم وراجع من ليغامون كروزي ومصحح في زوز جمعيات وزيد انا نحطو كابيتان من ليكزامبل كنت نجم ناخو اي ملاعبي اللي كيما قلت كابيتان راه معنا باش يمثل اصحابه باش يمثل
4: ماتش عمران في بالك عادل شو اسمه هو المغربي عادل شنو هذاك
1: عصام فراج
4: فراج اي عصام فراج اللي يلعب المغربي يلعب على اليمين نورمالمون يلعب بلاست بلايلي راه دونك هو مشى للبوست اللي هو بالعكس
1: نتاعو هو
4: لعب على اليمين وقعد بلايلي على اليسار اللي هو نورمالمون يلعب على اليسار في بلاصه اليمين معناها كني وديجا شفناه هذاك فراج تجيه كوره كونترول سونتراج كونترول سونتراج كونترول سونتراج ما لعبش جمله انه هو على امكانياته عباره ان اريير اللي طلع في الفاز اوفنسيف عمل المونتي نتاعو وسنتر الكوره دونك tu as bloqué الكولوار نتاعك اليمين و tu as bloqué زاد كيف كيف المانك دو فريشور فيزيك والمونتال نتاع البلايلي انه باش يكون هو
1: في عماد مش غير
4: عماد صحيح هذاك عماد جوست اللقب عماد دونك ما بين هذا وهذا خسرت زوز جوارح نتاعك انت من هنا اون بلوس في نفس التفكير نتاع المدرب ريجي كامب التفكير نتاعو في التنشيط الهجومي فما دو زيكسونتري وهما لي دو بروفيل هذوما جوج شكون دو زيكسونتري هذوما دو جور دو كولوار
5: ما هذيك المشكل اللي صار هو
4: دونك معناها ما فماش حتى هذوما ما ينجموش يعملوا كوفرتور ديفونسيف
5: ولاو تروا ديفونسور وكا
1: هل على مستوى الدفاع اخطا الترجي واداره الترجي الرياضي التونسي انك اليوم ما زلت قاعد تفركس باش تعطي توازن للدفاع قاعد تفركس في انتداب انتداب بتاع اكسيال
4: يعني اكثر منها اكسيال
1: بتاع دزاري توا يعني معناتها من المفروض هذا يكون
4: بالموجود نجم يكون عنده منظومه دفاعيه قويه بالموجود
1: بالموجود
4: فكرة باهية وساتور باهية وخدمة باهية ان ترافاي سبيسيفيك افيك لي ديفونسور اي لي ميليو تيرا وان ترافاي دو ترانزيسيون
1: في حراسة المرمى.
4: حراسة المرمى بالنسبة لي انا ميميش ما عمل حتى غلطة في لي دو كلاسيكو بار كونتر عنده
1: بورسونتاج
4: كلاسيكو عمره دونك بالنسبة لي انا بورسونتاج دو ريوسيت نتاعو في في الكور اللي هما انتم فرص سنح للتسجيل كان عنده برسنتاج كبير نحى برشا كور في الكلاسيكو نحى برشا كور راهو نحنا نحكيو على عمران ماركات ثلاثه مش معناها جوا فرص ثلاثه فرص ماركات ثلاثه فرص جوا سته ولا سبعه فرص سنح للتسجيل وكان هو زاد ديسيزيف في كور معينين مي كيما قال زاد ما نجمش يكون هو قريب لي على 4 متر يحط لي كور في 90 ولا يحط لي كفرو على بيرفيكسيون اللي صعيب برشا تلقاها في تونس عندنا برشا ماريناهاش وتقعد برشا باش تعاود تشوفها انا بالطريقه هذيك معناها ما عمل حتى غلطه
2: تكنيكمون ميم البونتو الثاني زاد
4: ما عمل حتى غلطه تكنيكمون بار كونتر شفنا ميميش اللي يعمل في دي باراد اللي ما كانش يعملهم قبل وشفنا الشخصيه نتاع ميميش زاد تحسوا انسان راكز بدا ينضج شويه زاد في التيرا تحسوا تكنيكمون بسقيه خاطر هو فقد هو راهو الفيراج اللي صار ميميش في الماتش نتاع كوب دافريك اللي في رادس اللي تلعب عليه روتور في رادس وقت اللي هو جاي حب يعمل جيست تكنيك باتاكون ويربح حتى سته بلاش ولا خمسه بلاش لسبيرونس يا اخي فاكهيلو ماركا بونتو بهذيك صار الدرايمون فقد الكونفيونس في روحه
2: ماتش سي بي زاد
4: فقد هذيك الدرايمون تاعو هو دونك عاود رجع تو يلعب سقيه يعمل في اللي باراد نتاعو هو موجودين وكونفيونس موجوده زاد في الكومبورتمون تاعو.
1: انتو كان عاودوا نقولوا نفس الكلام اللي قالوا عدنان راهو هذا ما نحيش الميريت نتاع جي اس او اللي قدمت مباراه كبيره واللي عملت معتها مباراه ممتازه جدا قدام فريق كبير اسمه ترجي رياضي تونسي ولكن عادي جدا انه نحكيوا على خساره كيما كي ولا كيما نقاوها فيها ديزيكو كبار لانه معتها حتى حد كما قلت انت يا حمود ما كان يتصور في النتيجه هذه. ولكن كرة القدم ديما تعلمنا اللي مفهمها حتى منطق.
4: تذكر انت اول ما تحط امين الباجي العبد الله
1: برافو الامين باجي
4: وقتها قلت برافو المدير الرياضي بوحوش انه اعطاه الثقه في الممرن الشاب امين الباجي تذكرها لهنا قلناها زاد لهنا مش في التلفزه قلناها في الاذاعه وقلنا ماذا بينا نشوفوا الشباب ياخذوا فرص وراه باش يكون على قد الفرصه نتاعو امين الباجي يكون حضر الماتش نتاعو اصعب حذر حاجات دي سيتوياسيون اصعب برشا من اللي لقاها دونك سهلها عليه لونترينور دونك سهلها عليه خذا اكثر كونفيونس كسوا هو ولا جواراته دونك خدم على نفس السيركوي بريفيرونسييل نجح فيه عدا ماتش اكسيبسيونيل ماتش راهو ليسبيرونس راهي عندها اكثر من 20 سنه ولا 20 سنه ما خسرتش بسكور نتاع 3 في الشامبيونات التونسي
1: بالتالي هذاك علاش كان فما ردود فعل كبيره على المباراه هذه عدنان نكملوا بادر حلوه برشا من نادي حمام الانف اللي قاعدين نشوفوا في كل تنقل تصويره على المدينه هذيك تصويره تعرف بتونس صاحب البادر هذا ولدك عياض صحيح ولا ما غلط مش ولدك ولا ما هو موجود
5: صحيح كلهم اولادي
1: وحلوه برشا معناتها حلوه الفكره
5: هي الفكره حلوه اما انا ننسبها اكيد عياض هو اللي معناها مع الاولاد لكن كلهم الحقيقه الشباب نتاع الميديا نتاع النادي الرياضي حمام الانف تبارك الله عليهم عملوا الفكره هذه اللي هي فكره رائعه معناها تحدثت عجبتني برشا ونشكر احمد عداله اللي تحدث عليها في اذاعه موزايك
1: صديقنا في موزايك كان حاضر معنا الاسبوع اللي فات هوني في ملكو حكينا على الاعلام بصفه عامه مع انطلاق البطوله نسلموا على احمد عداله
5: ونقول له يا احمد راك في الميدان نتاعك بالنسبه لي نمر واحد في تونس في الفورنيسور دو كونتوني معناها سبور راك نمر واحد معناها تبارك الله عليه سورتو معناها كره قدم يجيب اخبار وديما موجود معناها نحب احمد احمد خويا صغير احمد ولدي نكن له كل الاحترام المبادره شنو فاش تتمثل معناها والفكره كانت رائعه حمل مخذت بها كونترا بيبليسيتير مع راعي مستشهر كبير كل مدينه تمشي لها حمل
1: بالضبط
5: تعمل فالوريزاسيون نتاع الباتريمون نتاع لي ريشيس هيستوريك نتاع كل ما هو معناها انفيرونمون استوار ثقافه كل شيء تحطوا اون فالور في اون افيش حتى حيواني حتى تاريخي حتى معناها المخزون نتاع الجهه هذيك يحطوه اون فالور
2: تريز انتيليجنت
5: بركز عليهم
2: لا تريز انتيليجنت نتاع نيفو معين عالي وبكل صدق تخدم الجهات الكل لان الفاسو دي بلاسي حمل في با مال دو كوان دونك باش تعرف بك الجهات هذيك برافو عليك الفكره حلوه
5: كما قالوا لي معناها اللي المستشهر هذا قال لي عملت 500,000 معناها كيفاش تحبنا ما ناخذوهاش.
1: انتو كان قاعد نشوف في الصفحه الرسميه نتاع نادي حمام الانف فرصه انكم باش تدخلوا للصفحه هذه حلوه برشا. فما خدمه فما خدمه واضحه فما مجهود. شفنا زاده تقريبا 4 ايام تالي مكان جديد في حمام الانف داموس منحوت اللي موجود في جبل بوغارنين تعرفوا الداموس هذا؟
5: ايه عياض يعرف انا هذا مش هبني هو انا خاف انا وامه فرحنا
1: معه. انا الداموس هذا ذكرني شويه في المسلسل اريير القدام معناتها اللي خذاه وزاد ما تصوروا معناتها برشا
5: ماني خاف انا ملك في الدوام
1: المغاره هذه اللي ترجع
5: في التسعينات فيهم الواحد في السخانه توا هو على كل حال هو في سومطرة ان شاء الله ربي يحميهم ويحفظهم. مشى شويه
1: سومطرة اللي في
5: اندونيسيا اي كي مشى شويه للسيرف فرحنا بعد على الجبولات شيء يخوف معناها
1: ما شاء الله عليه انتو كاتي الصحه ان شاء الله ما قاعد كل مره يمشي المكان وكل بلان قاعد يظل يتمول فيه ما تبارك الله عندك فلوس
5: يعني تبارك الله عاد هو لا دي كونترا بيبليسيتير و ان شاء الله ربي يحفظهم. القرار اللي خديته صحيح بفضل ربي سبحانه وتعالى اللي بعدته على الكوره هزيته للسباحه وهو عمره 4 سنين قلت له عايش ولدي راه في حملهم باش يقولوا بوك عدنان بن مراد باش تلعب على خاطر بوك. قلت له نهزك الميدان اللي كان تربح تربح وحدك. قال لي نحب الكوره بابا. قلت له عايش ولدي ياو بيسين كان ربحت قد روحك
2: مريش عندك
5: قعدت 12 سنه في
1: السباحه
5: تبارك الله تعلم منها برشا حاجات وهزيته لجبل بوغرنين وهو صغير نعلم فيه. قلت له ما يجيش عبد
1: ونحات له الخوف زيادة ايضا لانه يعني تشوف حاجات في الكونتوني اللي قدم فيه
2: سانز اوبلي الناتاسيون هي
1: لا اللي يعيش في حملم لازمو يطلع لجبل بوغرني
5: هما فجعني نهار الاول اللي طلعته
1: وفي طقس ربيع ناخذوا سيكلاما نعرف بيه جبل هذا
5: والروعه اللي عندنا في حملم معناها عندنا جبل ما شاء الله بوغرنين. قلت له عياض ها وجبل راهو ما يجيش في حملم ما تعرفش الجبل وما تعرفش البحر
2: وانت تكلمت على حملم في بربي وكل بحر اللي تهلكه حمام شط
1: للاسف
2: خساره لوناس ملقاو حل فريمون ستون اونت صدق
1: ليني هذيك
5: من ليني كل ليني زهره سليمان الزهره راد كل سليمان
2: ضاحيه جنوبيه كلها
5: ضاحيه جنوبيه
2: والله انا ماذا بيا نداء الاعلى مستوى كيل زانترفيان يدخلوا في الحكايه نتاع حمام شط حمام لنف البوليو سود دي فاسون جينيرال مش معقول وانها بلاد كانت عندها عز البحورات توا ولات البحورات نتاعها ما تنجمش تدخلها على خاطر الناس ما لقاش وين تصرف المياه المستعمله نتاعها تصبها في وسط البحر.
5: جريمه
2: شوز مش مقبوله اكثر من جريمه مغادي. يا ريت يسمع الكلام هذا كي شاش ويلقاو حل البلاصه
5: هو
2: نعرف في بالهم اما
5: مش في بالهم
2: اون انسيست احنا
5: حتى رئيس الدوله جاي والحقيقه عمل مبادرات صحيحه وحلونا كسقايل لكن من بعد لوناس معناها سي كريمينيل اللي تعمل فيه
1: سي كريمينيل على كل حال مالورو. يعطيكم الصحه شكرا لكم. بعد لحظات نلقاو اخر موجز للاخبار ل 11:30 هكا نكونوا خلطنا نهاية ملكورة الجزء الأخير كي يكون كما العادة مع الموسيقى. عدنان بن مراد تشرفتنا يعطيك الصحة فاخر فهمي بالتوفيق ليك مع جمعيتك الجديدة مع مجرين سافا الخدمة ماشية
4: لاباس الحمد لله
1: حمودة بن سليم شكرا ليك نلقاوك كما العادة معنا في ملكورة إن شاء الله زاد عودة في الوطنية مع مختلف البرامج كما قلنا رمزي القلعي بعد شوية في موجز الأخبار راجعين في ملكورة مع الموسيقى.
6: La cura. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Mala cura. عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس. موجز الأخبار.
7: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم. 81% نسبة التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود اليوم. وزارة الفلاحة تقول أن تعديل إنتاج الدواجن سيحدد وفق نتائج تقييم خسائر موجة الحرارة. وزير التجهيز والصناعة سلاح الزواري يقول أن قطاع النسيج والملابس رافد أساسي للاستثمار والتشغيل في تونس. في ولاية بن عروس انتفاع حوالي 300 طفل ببرنامج روضتنا في حومتنا خلال السنة الدراسية الجديدة. مسرح الأوبرا يفتح باب الترشح لقبول الانتاج والانتاج المشترك للأعمال الموسيقية إلى 2 أكتوبر 2026. في أخبار العالم، نائب الرئيس الأمريكي يعلن أن بلاده لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن. وإن واشنطن تحقق في غارة جوية، تقول إيران أنها قتلت مدنيين في حفل زفاف. ورئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يعلن أنه يتوقع عقد اجتماع مع مفاوضين من واشنطن خلال أيام. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
8: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
9: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
8: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
10: إذاعة الشباب، عادل مشتك تسمع صوتك.

حبيب. حشتنا بها برشا النسمة هادية، أنا برشا على نسمة كيما الليلة. أنا صابرين أقولك، لكن صابرين على برشا حاجات. إن شاء الله ربي مع بلادنا، إن شاء الله مع الناس اللي يتقصى لهم الضوء، الانقطاعات متاع الماء بالنهارين وبالثلاثة في مختلف المناطق، بخلاف الماء الشرب اللي بحمد الله بدأ يرجع في مختلف المغازات وأيضا في المحلات الكبرى، ولكن مازال فما شوية خوف ولهفة بالنسبة للماء. ربي مع تونس وربي مع بلادنا في صيف استثنائي. به نرجو نحكيه كورة، استنى غدوة مباراة في الليغا دوري إسباني، ريال بيتيس ريال مدريد 8 متعليل، مباراة زادة كبيرة باش تكون 8:05 دقائق هكا اختارها الدوري الفرنسي ما بين باريس سان جيرمان وموناكو، هذايا غدويكا. دونك يا ما تختاروا تتفرجوا في الماتش متاع ريال مدريد أو مباراة بي اس جي وموناكو. بالنسبة لنهار السبت، أبرز مباراة ما 3:15 ما بين أتلتيكو بلباو وأتلتيكو مدريد في الليغا. في الدوري الإنجليزي نلقاو مباراة مانشستر سيتي ما 3 كوفنتري سيتي، هذه أبرز المباريات، نيوكاسل بورموث هال سيتي أستون فيلا. في الدوري الفرنسي لانس لوريون نيس لومون. في الدوري الإيطالي روما أتلانتا، ومباراة الخمسة متاع العشية ما بين إنتر نابولي. مباراة بالنسبة للدوري الإيطالي 5:30 في البوندسليغا، شالك نون فير باير منشن، مباراة كيف مباراة كبيرة في الدوري الألماني. يوم الأحد ماضي 3:15 في الدوري الإسباني فالنسيا برشلونة، مباراة بشكون نتصور مباراة كبيرة ما بين زوز فرق في بداية الموسم للدوري الإسباني. الدوري الإنجليزي أيضا قام مباراة حلوة ماضي ساعتين ما بين إيفرتون ومانشستر يونايتد، تليها مباشرة مع 4:30 أرسنال تشيلسي 4:30 في البريمير ليج. باري اف سي الفريق الثاني للعاصمة الفرنسية باريس باش يلعب في مارسيليا ضد أولمبيك مارسيليا 8:15 تاع الليل، هذا في الدوري الفرنسي. وأيضا مباراة كبيرة في السيري أ، ذكرنا بالعوام التسعينات وبداية الألفية الثانية، يوفي ميلان 8:15 متاع الليل. هذوما أبرز مباريات البطولات الأوروبية البيك فايف للويكاند هذا بداية من غدوة. نختم ونرجع لكورتنا بقرارات مكتب الرابطة اللي تقريبا تلم 20 مليون. قرارات مكتب الرابطة في الخطايا واللي انعقد اليوم نهارة الجمعة 3 سبتمبر، نادي صفاقسي خطية ب 5,000 دينار، نادي الإفريقي 5,000 دينار، نجم الساحلي 5,000 دينار كلها من أجل رمي المقذوفات، والأولمبي الباجي أيضا نفس الحكاية 5,000 دينار. هذا بالنسبة القرارات التأديبية. هكذا نكونوا خلطنا نهاية ملا كورة بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي اخترتوا لي فريكونس نتاعنا. نزال ورتاني في الإخراج التقني يعطيك الصحة. أنا مالك ترابيسي، يقول لكم ليلتكم زينة ناس كل، في أمان الله.

0: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصتك من توا حتى 11:30. معكم سليم القصيبي في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي كل من أميمة خميري، هي صاحبة الستارتاب جيداب تونيزيا. تو نتعرفوا على أميمة بعد حين، شو الباركور متاحة، شو دراستها، الستارتاب هذه شو الاختصاص، وأيضا علاش اختارت الخوض في ميدان ريادة الأعمال ولي التشالنج اللي قاعدة تخوض فيهم. أيضا خبيرنا كل عادة فاضل جيجا، الخبير في البزنس جيمز، تو اليوم تعرفوا شنو الموضوع اللي اختاروا في كل مرة، بطبيعة الكلمة تكون لي فاضل في اختيار الموضوع، وديما يكون حاجة دو بوتنسيال ولا حديث الساعة. أيضا سونيا عمري الشهادة الثانية انتربرونور، نتعرف عليها بعد حين. هذوما إجمالا ضيوفي في حصة اليوم على امتداد ساعة من توا حتى 11:30. في الأثناء باش نبدأ مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. اسأل الإكسبير.
2: باش نمشيو الى الشهادة الاولى في حصتنا لليوم. باش نمشيو مع سونيا عمري. مرحبا بك سونيا. اهلا وسهلا.
3: اهلا مرحبا بك سونيا عميري.
2: سونيا عميري مرحبا بك سونيا. اهلا وسهلا شرفنا. انت من القيروانه؟
3: للثلاثية.
2: مرحبا بك. أهلا وسهلا. هيتنا تعرف عليك سونيا قبل ما نعرف ساعة شنو الستارتاب متاعك والاختصاص والخوض في ميدان ريادة الأعمال. دراستك كيفاش كنت تتمثل؟
3: أنا سونيا عميري، قريت انفورماتيك أبليكي جيستيون، عملت ماستر كوميرس إلكترونيك. كل خليته قريت زادة قريت عامين بريفي. وبعدين حليت البروجي بتاعي اللي تمثل في شركة سوسيتي سيال. هي الشركة اللي تعليت زيت زيتون البيت المنتج، نخدموا على زيت الجيم الوسلاتي، تم برودوي دي فلوار بلا ريجون الوسلاتية. حليت باتون في 31/5/2021، وتوا الحمد لله البروجي قاعد يتغرب الباهي.
2: كي نقولوا 2021 معناتها وقتها فما جائحة الكورونا وهكا ولا ليه؟
3: أي
2: معناها فما تحدي من قبلك. كيفاش كانت معناتها؟ شنو اللي تشالنج في الفترة هذيك؟ ولا العراقيل، فما الكثير من العراقيل أكيد تعرضت لها، كيفاش تم تجاوزها وأنت فينا مرحلة الآن من البروجي؟
3: توا في الاكسبانسيون. كل وقت اللي بديت البروجي بالحق هي مرحله صعيبه على الاخر، مي خديت ديسيزيون كهو باش نبدا في البروجي نتاعي. بس كان فلاحه، بنت فلاح، عندي الاغرام بالفلاحه، وكانت اللي بديت بالبراكتيباج بالفكره. معناها الفكره هذيك بديت نتستي في البروجي نتاعي في السوق. خديت اول ميداي دور مذكره في مهرجان في القروان هنا، هذاك أول ميداي دور. هذاك زيد شجعني باش أنا زيد نقدم، ومن باراليل قاعد نتكون في ريجستاسيون ويل دولي. وتوا جو سوي مومبر دو بانيل دو ريجستاسيون أغري بار كوي انترناسيونال، اون بليس ريجستاتريس أغري. هذا الكل اللي خلاني وقت لي ميداي والغرام نتاعي هو اللي خلاني الصعوبات الكل نتحداها.
2: أما بدلت الاختصاص نتاعك أنت سونيا، اختصاص الدراسة.
3: أنا قريت انفورماتيك وعندي بيرو انفورماتيك، كل ما الفلاحة هي غرام. الغرام هو اللي خلاني نكمل في البروجي
2: وتنجح فيه.
3: ننجح فيه
2: يعني. أي هذا ما يمنعش الاختصاص نتاعك عاونك، معناها ديما لو نيفو سكولير يعاون راهو لونتربرونور حتى كي بدل الاختصاص هكا ولا
3: لا؟ الحق نتاع ربي الانفورماتيك قاعده نعطي كفايه في البروجي نتاعي، معناها قرايتي ما ضاعتش.
2: ما ضاعتش فوالا، اي هذاك اش حبيت نقول، ديما المعرفه باهيه، معناتها ديما تعطي ان بلوس للنجاح.
3: لا سي نورمال، اي خدمتي الكل توا كل شيء انفورماتيزي توا بالنسبه لينا، ويعاوني برشا الحقيقه نتاع ربي.
2: باهي، بما انه انت مشروعك في الفلاحه وتكوينك في الانفورماتيك وجيسيون، هل انه حاولت باش تعتمد على اهل الاختصاص شويه المختصين في الفلاحه، معناها ولا وحدك قعدت في المشروع نتاعك، والا التجأت لتكوين اضافي؟
3: لا عملت برشا تكوين إضافي، عملت برشا توا، خديت زادة شهادة من التكوين المهني في الجوتا جوت، باش خاطر سي نورمال عندي الغرام وفلاحة والكل، ما تسمى حاجات تفوتنا ما تعرفنا لهاش. توا وليت معناها نجمو الرأي قطرة والأمور هذيك، وشنو لازم واش تكلف الكتار والأمور هذيك، كالكولي كل شيء. عملت فرماتيون باهي، كان تجربة زادة ممتازة. عملت كما قلت لك تكوين زادة في ديجستاسيون ويل دولي، واش نعرفوا الكاركتيرستيك نتاع الزيت سلون الزيت الجيوشيميك والدنيا الكل. عملت لا ديما نحضر للتكوين هذاك الكل، راهو باش يكون كنت في شخصك بار، حتى بروجي بار كل شيء، باش تنجم انت تعرف التحديات الكل تنجم تواجهها.
2: بيه كيفاش نجمت تتعرف بروحك معناتها فما سبيل معينه معناها سي لو بوشا اوغي ولا ما نعرفش ولا في مشاركه في معارض كيفاش كانت معناتها
3: والله انا ديما اي بروجي يجيو الكل برشا دي كوتش عاونوني برشا برشا كل شيء عاوني لانه زيد نشارك في لي فوار ناسيونال انترناسيونال انا بديت بالمعارض في تونس ومن بعد وليت نشارك في المعارض البرا زيد الاذاعات كيف نكا اللي يعملوا اللي يخدموا على ريزو سوسيو لي انستغراموز الكل يجوا بحذايا ويعيشوا الاكسبيريونس خاطر انا في الـ في الـ في الـ في المعصره والميزون بوتي نتاعي في اللوكال الكل نعملوا لي اكسبيريونس توريستيك زيد لانه فما بروجي اسمه روس كولينير افيك جي زيد ربحت فيه انا على القروان وكانت اكسبيريونس مزيانه برشا اللي نعملوا لي بلا تراديسيونيل باز ويل دوليف دو فاريتي كيموسيتي وهذا روجنا لها وهم في حد ذاتهم عملوا لنا الترويج والكل اللي عاوننا باش نزيد نظهروا ناسيونالي انترناسيونال وقاعدين
2: جي زيد معناها عاونوكم اي
3: اي زيد زيد مش كان زيد زيد برشا برشا الحق
2: والانكيوباتور شي غريناب زيد عاونك انت شخصيا
3: عاوني عاوني في الاكومبانيمون في في الاكسي زيد او فينانسمون في الكوتشينغ بيرسوناليزي في الناس الكل الناس الكل ما اي
2: يعطيك صحة شكرا ليك سونيا عميري بالتوفيق ليك بتبيعة وكل ما فما جديد مرحبا بيك طبعا شكرا ليك وإلى اللقاء كانت هذه شهادتنا الأولى في فقرة السكسو ستوري في خوذ فرصتك الرحلة تتواصل حتىش ليلة 11:30 باش نواصل مع ضيوفي بعد حين وميما أخميري تمثل الستارتاب جيداب تونيزيا أيضا فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز دي مجموعة تحيات الفريق الكل سليم القصيبي في التكنيك عزيز شلبي في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. ساكسس ستوري.
2: جد لكم التحية وما كنتوا انتم في الاستماع لخذ فرصتك. رحلة متواصلة حتى شلال 11:30. عزيز شلبي في الديجيتال, سليم القصيبي في التكنيك, عوض في الورغي من أمام الميكروفون, لأن باش نمشي إلى شهادة أخرى مع أميمة خميري. مرحبا بك أميمة. أهلا وسهلا, تشرفتنا. أميمة أنت الفونداتور متاع ستارتاب جيد أب تونيسيا. هات ساعة قبل كما العادة نتعرف عليك, شنو درست وبعد الخوض في ميدان ريادة الأعمال وشنو اختصاص الستارتاب هذي؟
3: عطلامة, ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. اسمي أميمة خميري مرة أخرى. أنا قريت في المعهد العالي للفنون الجميلة بالباب سعدون, والبروجي هذي اسمه جيداب تونيزيا, جاي كفكرة من الأول كبروجي فان ديتود, وبعد من 2019 وبعد 2025 بقات الفكرة هذية معناه نحب نطورها. رجعت لها 2025 وقعدت معناه نحب نطورها, صبيت في دي بروغرام دانكوباسيون, وتوا ولا بروجي من كان فكرة تطور ولا مشروع.
2: الفكرة وقتاش بديت؟
3: من 2019 في
2: الماستر, وتوا بروجي معناتها لابيليزي.
3: لا لا مازلت ما صبيتش في الخلابي.
2: معناها غيالمون نجم نقولوا ولا بروجي وقتاش؟
3: من 2025 من اكتوبر 2025 وليت نبيع, معناها وليت نتستي في المارشي, وليت نبيع في لي برودوي في البروجي هذا.
2: معناها الفكره تخمر بشويه بشويه من 2019 حتى 2025, ست سنين.
3: أما كنت نخدم معناه نخدم في أجنس دو كوم, وبعد معناه حسيت روحي أني أنا نحب نخدم البروجي هذا.
2: معناتها لقيت روحك تصلح أكثر للانتربرونيا كبروفيل.
3: خاطر البروجي هذا ما نجمتش ننسيه, نحبه برشا. والبروجي هذا معناها جاي ببروبليم اللي هو معناها في تونس مالوغوزمون كي نحوسوا ولا نمشيوا للجهه اذا ما نعرفوش عبد من الجهه هذيك باش يقولنا امشيوا للبلاصه هذيك ولا كول في البلاصه هذيك ولا اشري برودوي من البلاصه هذيك, رانا معناها نضيعوا حالنا.
2: ما نعرفوش بلادنا بالكل,
3: ما نعرفوش بلادنا. معناها
2: احكي لي على التجربه اللي صارت معاك.
3: تجربه
2: حكيت لنا عليها توا في الكواليس.
3: التجربه هي معناها خدمنا بروتوتيب الاول تستور عين تونغا, ونحبوا معناها علاش سميناها جيداب تونيزيا, نحبوا نكملوا بقيه الجهات. البروتوتيب الاولاني بدينا انه عين تونغا, معناها كي نتعديو ونشوفوا كان لي فورتوريس بيزانتا على الكياسه كهو. لوكو كي ندخلوا للموقع بيدو موقع روماني.
2: وين عين تونغا وين جايه؟
3: تبعد على تستور 11 كيلومتر.
2: اي وما نعرفوهاش.
3: ولايه باجه. ماهيش بعيده, معناها تاع ساعه ونص هكاك من تونس باش نوصلوا للبلاصه هذيا. دونك بلاصه مزيانه على الاخر, فيها تياتر, في تياتر, فيها مع لي تيغم, معناها بلاصه تستحق انك انت كي باش تمشي لدقه ولا باش تمشي لكيف, معناها تقف فيها تتعرف على الجهه هذيك. وبعد باللي ريشيرش كي عملنا لي ريشيرش زاده معناها تستور كي عملنا انكيت, لقينا انه العباد ما يعرفوا تستور كان مهرجان الرمي, جبن وجامع الكبير اللي موجود في البطحة
2: ويل مونغيلا.
3: الوغ كولي تستور كبيره برشا, فيها ماكله اندلسيه, فيها حرف اللي فما برشا نساء قاعدين يخدموا في ديارهم ومش معروفين. فيها زيد الجوامع والزوايا في الزناق نتاعها. دونك من من من الحكايه هذه جات كفكره باش نعملوا سوليسيون نربطوا ما بين الديجيتال وما بين البرينت اللي هو جيد بابيي باش نعملو جو والابليكاسيون.
2: باهي وصف لنا هذاك اللي في دي.
3: باهي بالنسبه لهذيا جو دو ميموار, نبداو من الصغار للكبار, اللي هي معناها يكونوا ورقتين كيف كيف وباش يتعرفوا. مثال اكزامبل فما بناضج ماكله الاندلس, معناها الصغير ولا الكبير ما يعرفش الجهه هذيك, هاكا بالجو دو ميموار منها يلعب ومنها يعرف
2: من الاطفال وهم يلعبوا. هاو جينيش جوستومون هذا هو, ومعناتها il va retenir l'information خي
3: صحيت منها ميموار, معناها تستي الميموار نتاعك وميم طون تعرف الجهه هذيك اش فيهاش ما فيهاش. فما زاويه سيدي ناصر القرويشي, فما المقهى الاندلس, فما الساعه المعكوسه معناها اللي هي الساعه المعروفه ساعه تستور, فما راس العام العجمي معاش كان تعرفوه اللي طيبوا فيه الملوخيه والعظم والرمي باش نقولوا العام صابة معناها عام اخضر.
2: وقتاش هذايا؟
3: 14 جانفي. بي فما معناها منها معناها هاني قلت لك الصغار مالوف باش يعرفوا شنو هي عندنا في تونس. معناها نبداو بالريجيون هاكا باش يعرفوا كيفاه يلعبوا كيفاه يتذكروا الجهه هذيك اش فيها.
2: مش مرة فاضل معناتها جبت لنا حاجة هكا تشبه ال ال لي جو ايدوكاتيف وهذه جو جو ميموار لكن نفس الفكرة نفس الفكرة هكا ولا اي يعطيك صحة خممت في حاجة هكا معناتها هيت وحدك انت توا فونداتريس دو
3: اي معايا ايكيب
2: معاك
3: فما ديفلوبر ويب فما اركيولوج فما في ال شو اسمه أكاونت مانجر أنا بالنسبة لي في الجرافيك توسكي جرافيك معناها اللي قريته قاعدة
2: دراستك
3: معناها أنا إيكيب متوافقة
2: معناها الديزاين هذاك واللي جرافيك أنت عاملة
3: حتى معناها الشوتينغ زادة كيف كيف أنا عندي أباري ونصور
2: عندك أباري وتصور ترى ورينا الصور شوية هذا فيما يخص تستورة
3: فيما يخص تستورة
2: تستور البداية بتستو
3: أكيد راك
2: تخمى في جهات أخرى قاعدة تخمى في جهات أخرى فقط للكاميرا بتبيع محليهم تصور هذوما صور أنت
3: صورتهم
2: سي لوي دان ارتيست معناتها فوتوغراف نجم نقولوا بروفيسيونيل بيه تعرفت الستارت اب نتاعك
3: قاعدة تتعرف قاعدة معناها شاركت في دي بروغرام اللي هما معناها هو لي بروغرام هذوما انا ننصح بهم العباد الكل خاطر لي بروغرام هذوما يعاونوك فينونسمون يعاونوك معناها كيفاش باش تركح البروجي نتاعك مش كفكرة من الاول كيف باش تقدم لازمك معناها تعمل ليتود تاع المارشي المارشي نتاعك باش تشوف انت كي باش تخدم اسكو فما عبد باش يشري ما عندك اسكو فما طلب فما دوموند على البرودوي اللي انت باش تخدمهم معناها المشكل هذاك اللي انت قاعده تخدم عليه بالحق ولا لا وتعرف السيبل نتاعك شكون معناها شكون اللي باش يشري ما عندك وشكون اللي انتريسي بالبروجي نتاعك وكل
2: مش هكاك اتيباتيه
3: لازمك معناها مع الانكوباسيون لازمك ايتود كامله معناها تعمل بروجي كامل بزنس بلان كامل باش تعرف البروجي نتاعك اسكو رونتابل ولا مش رونتابل كيفاه باش تطور وكيفاه باش تقدم الانكوباسيون زيد معناها انا شاركت في اليف بيجا فونداسيون تونيزي ذا دوت معناها كل بروغرام وزيد توا مع تيك دي سيو كل بروغرام عندك فيه افونتاج فما الفينانسمون فما عندك اسباس نتاع بيرو باش تمشي تعمل تقابل لي كليون نتاعك باش نجم تمشي تخدم زيد فما معناها كيفاه الكوتشينغ ستركتوراسيون تاع البروجي نتاعك وكل دونك انا بالنسبه لي ننصح العبيد من الفكره الناس الكل عندها فكره اما الفكره كيفاه باش تقدم
2: كيفاش تطبق
3: كيفاه باش تطبقها كيفاه باش تولي بروجي
2: شنو الصعوبات اللي عرضتك معناتها في البدايه واكيد من مرحله الى اخرى فما دي تشالنج يخرجوا
3: صعوبات بروجي في تونس راهم مش سهل معناها ستارت اب باش تتعمل سورتو في السيكتور نتاع كولتور وكل مي انا حاربت الحق تاع ربي حاربت وحتى معناها نقدم لي دوموند قدمت لاجونس دو ميزون فالور دو باتريمون لي ام بي لانستيتو ناسيونال دو باتريمون وزاره الثقافه زيد خديت فينانسمون من صندوق تشجيع على الابداع معناها فما صعوبات فما الرفض وفما القبول
2: يجب تقنع معناتها
3: الحمد لله معناها
2: بنجاعة المشروع
3: صحيتك بنجاعة المشروع ما راهو معناها اللي شد صحيح يوصل هذايا انا شنو نشوف في في لي بروجي دونك شدوا صحيح
2: هذه اول نصيحه خاطر انت توا وصلت بيا للسؤال الموالي هكا معناتها دخلت بيا للسؤال الموالي حبيت نقول لك من خلال التجربه نتاعك شنو تنصح الشباب باش ينجحوا في الميدان هذايا قلت اول حاجه هو انك تشد صحيح
3: كي يبدا عندك فكره احكي عليها خاطر كي يعطيك عبد نصيحه ويقول لك هذيك لي ولا هذيك بدل فيها
2: حتى حد بينجم يسرق لك الفكره
3: شو الفكره تنجم تمشي تسجل لي نمشي نسجلوا عندنا حقوق التاليف والمؤلف في فرانس في نمشي نسجلوا فكرتنا ب 30 دينار ماهيش حاجه غاليه معنا سجل الفكره نتاعك امورك تكون قانونيه به حتى لو كان انت عبد باش يجي يقول لك لي على الفكره هذيك ولا بدل فيها ولا راهو انا ما عجبتنيش ولا راهو هذيك يسهل عليك خاطر هذيك يخليك معني كيف تصلح معناها تخو المنظور نتاعو معناها بصحيح ما باش انت تنجم تطور في البروجي نتاعك
2: فوالا باهي يعطيك صحة شكرا ليك طبعا أميمة خميري فونداتريس جيداب تونيزيا معناتها قلت انت هو الميدان هذايا ميدان صعيب ميدان ريادة الأعمال وخاصة في الاختصاص في الفن
3: في الباتريمون
2: في الباتريمون معناها الثقافه النجم اي في الثقافه بصفه عامه حاجه صعيبه شويه. شكرا لك وبيما
3: يعيشك
2: كل ما فما جديد بتبيعه مرحبا بك على موجات اذاعه الشباب في في الكولوار هذايا خذ فرصتك 11:07 دقائق شنواصل مع الايقاعات ومع الانغام وبعد باش نعطي الكلمه لفاضل الجيجا. فقط فاضل شنو الموضوع اللي اخترته اليوم؟
1: اليوم باش نحكيو على دي انفستيسور نتاع شارك تانك وزوز انوفاسيون.
2: داكوغ شكرا لك. احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام ثم نعود.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. اسأل إكسبير.
2: مواصلين مع ضيوفي في خذ فرصتك ورحلة تتواصل حتى للحداش ونص. ديما معكم سليم القصيبي في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. فاضل نجدد لك تحية وين مرة أخرى وباش نواصل إذن مع الموضوع اللي اخترته لليوم.
3: Effectivement. Alors, اليوم, bon, باش نحكيو على ديجا باش نبداو بدوز انوفاسيون صغار في صح في صح باش نحكيو عليهم. واحده عجبتني هي لي ميكرو الغ دون لا رو. فما اون سوسيتي عملت دي برودوي ان فيت كيما جوست مي تقول عليها معناتها ان فلوكون معناتها اون كولون معبيه بالماء. ان فيت فيها دي ميكرو الغ. وعلاش لي ميكرو الغ هذوما؟ خاطر البرودويز بوكو بلوس اوكسيجين كو لي زاربر. معناتها ميكرو الغ هذيا الكولون هذيا تصنع قد اوكسيجين قد 25 شجرة. يحطوا كولون ذي في الشارع قول عليهم صنعوا زرعوا 25 شجرة كبيرة. دونك هذا معناتها في الميكرو الغ دومين تاع ميكرو الغ دومين كبير ومعروف، معناتها معروفين لي بروبريتي دي ميكرو الغ. ولكن 50 شخص سبيسياليست خدموا pendant 2 ans باش يصنعوا البرودوي هذا. دونك دورت لي حاجه باهيه. الانوفاسيون الثانيه بون هي قديمه ان فيت يحكيوا عليها يا باشا، لي تاكسي فولون. ولكن اليوم عملوا فما ارتيكل هبط وقالوا ما خذوش لوتوريزاسيون، مازالوا ما خذوش رخصه، اما يحكيوا قالوا ايتاب ماجور في لوبتونسيون دو لوتوريزاسيون. دونك قدموا في لوتوريزاسيون في ثلاثه بلدان، امريكا، في انجلترا، وفي دبي. ذوما لي دو زينوفاسيون نحكي عليهم. اليوم السوجي اللي حبيت نحكي عليه هما في نتصور فما اللي يعرفوا شارك تانك هذا. سيت اون ايميسيون فيها دي ملياردير اللي يمولوا دي بروجي قدام الناس قدام التلفزة بفلوسهم هما، معناتها يمولوا اون ديريكت. يقروا باش يمولوا، معناتها يجيهم الناس يحكيوا على البروجي نتاعهم ويقروا اون ديريكت اسكو يمولوا ولا لا. دونك في لي انفستيسور هذوما، معناتها فما داير واحد منهم عاش في تونس بيريود دو سافي اسمه اوليري. مي اليوم باش نحكي على لي انفستيسور مرا نساء اللي هما باربارا كوكوران ولوري غرينير. دونك زوز ان فيت كتبوا، هما الكلهم ابري كتبوا تكتب على معناتها نصائح كيما نقولوا لي زونتربرونور. دونك شوفوا النصائح اللي عطاهم لوري غرينير وباربارا كوكوران. باربارا كوكوران هي معناتها جايه الفورتون تاعها من الايموبيلي، ولكن عملت تيد توك سالوها كيفاش تولي ملياردير. فهمت سؤال سهل، كيفاش تولي ملياردير؟ قالت نصيحه نتاعها، حكيت على قصه دايوغ هي كيفاش ضحك شويه، كيفاش اون شينواز هي عطاتها فورماسيون وجات تطلب فيها هكا هيستيريك ولا كيفاش بالتليفون do you know what you mean وما فهمتش شنو تحكي الكلام اللي تقول فيه. طلعت هي قاعده تقول do you know how much I win. ودونك قاعده تقولها تعرف قديش نربح كي عملت الفورماسيون نتاعك، تعرف قديش وليت نربح فلوس. دونك قالت باربارا كوران، قالت النصيحه نتاعها انك تحط روحك في انفيرونمون تاع ناس يفرحوا لبعضهم، اللي هي حاجه مش سهله انك تحط ناس يفهم. كان واحد يوصل يقول لك اوزر قديش نربح، يعرفك باش تفرح له. ماهيش حاجه سهله معناتها. دونك لوسون تاعها قالت لك حط روحك في انفيرونمون تاع ناس يفرحوا لبعض. وحنا ديما نقولوا معناتها اهميه ان واحد يفرح غير ويسخر في الغير
2: وتسيتيرا. كيف تفرح للاخر اكيد فما دي زوند بوزيتيف باش يرجعوا لك بالنفع زاده.
3: وهذه اللوسون دونك اللي عطاتها باربارا كوكوران. واللوسون تاع نحكي نتعداو لوري غرينير، اللي هي لوري غرينير زاد انفستيسور، اما الفورتون نتاعها جاتها من لي زينوفاسيون من لي بروفي. عندها اكثر من 400 بروفي. نتصور مش الكل صنعتهم هي، معناتها ساعات تشري بروفي باش تبيعوا، ولكن ولات تبيع بطريقه كبيره مع الطيار. اونتر بارونتيز في ليميسيون هذيا كنا انا مثلا كنت ما نحبهاش برشا من الاول، خاطر نحسها ديما تطلب برشا على لونتربرونور، تعطي شويه فلوس وتطلب pourcentage كبير. ولكن كي شوفوا لي لوسون لي ايبيزود ورا بعضهم نلقاو اللي حطت فيهم فلوس حتى كان شويه، اللي حطت فيهم فلوس الكل ولاو مليونير. دونك لوري غرينير هذا كي تمول حد تحط ترده هو مليونير، على خاطر مش بالفلوس اللي حطتها من الاول، اما على خاطر تحط مع ليكيب نتاعها، تحطها تخدم او سيرفيس نتاع ستارت اب هذيك. اللي هي حاجه اي انفستيسور لازم يتعلم يعملها، انه مش جوست يعطي فلوس ويستنى حاجه باش ترجع له، ولكن يحط ايكيب كامله تخدم او سيرفيس دو ليكيب هذيك دو لونتربرونور هذاك. دونك اونتر بارونتيز دونك ردت برشا دي مليونير. ودونك قالوا لها شنو هي النصيحه اللي تعطيها. النصيحه اللي عطاتها في الكتاب نتاعها قالت لك تفرجوا على فيلم اسمه لو غران سو. دونك ناخذ دقيقتين نجرب نحكي عليه الفيلم هذايا علاش نجرب نفهموا علاش نصحت به الفيلم هذايا. يحكي على جوستمون هو يحكي على واحد عامل ام بي اي يلوج على خدمه ما لقاش يا اخي ترصات له اللوطه بالكل يسالوا له يسالوا فيه شبيه يلقى شبيه اللوطه بالكل معناتها بدا يخدم اللوطه بالكل كل ما لا ما تخافوش عندي بروجي في مخي باش يوصلني الفوق بالكل. ودونك قالوا شنو البروجي نتاعك؟ خرج ورقه من صباته وورقه بيضاء ومصور عليها دوره ويقول هذايا البروجي نتاعي. يقولوا شنو هو البروجي هذايا معناتها حكايه فارغه معناتها. يقولوا يعطيك الصحه وكمل وكلهم هكا يقولوا له زعما فهموا معناتها حاسيلو يلقى روحه نهار من نهارات لازم يعطي جواب الفوق بالكل. في عوض ما يعطي جواب ورا البروجي نتاعه وقال واز نحبوا هما يلوجوا على شكون باش يفلس الشركه في عوض ما دونك حطوه هو ديريكتور يلقى روحه في الاخر حاسيلو في اخر لانسا البروجي اونتر بارونتيز entre parenthèses يعني وطلب 100 حاسيلو هي الضحك الحاجه اللي تضحك هو انه انيكدوت على خاطر في الحقيقه البروجي هذا يحكي على لو سيرسو الدوره هذيك اللي اكل دوره بلاستيك اللي صغار يلعبوا بها اللي هي ولات مليار معناتها بروجي ملتي ناسيونال كبير على الاخر ربح برشا فلوس وناس كل يخسيبوه باش يفشل وما نجمش يفسر الفكره نتاعو. وهذا لوسون الاولى انه معناتها اون جينيرال ان انفونتور من الاول ما يعرفش يفسر الفكره نتاعو مليح والاحسن افكار ساعات تظهر فكره خايبه من الاول ما في الاخر تطلع فكره باهيه. واخر الفيلم داير يقولوا له ترجع تفلس الشركه يا اخي يقول له عندك شي فكره اخرى يقول له يعطيهم ورقة أخرى بيضة أما فيها دورة أما المرة ذي دورة ملونة ونلقاه يحكي على الفريزبي. دونك دوز انوفاسيون هذايا الفيلم هذايا لوري غرينير نصحت أنك تتفرج على الفيلم هذايا لخاطر يوريك كيفاش من الأول انوفاسيون حتى لو بوبليك ما يفهمهاش وقت لي فان يتصنعوا معناتها تاع البرودوي هذاك. دونك هذوما لي دو لوسون باربارا كوكوران قالت لك انتوري فو دو جون اللي يفرحوا بعضهم ولوري غريني قالت لك تفرج على الفيلم لو غران سو على خاطر يعلمك الديناميك تاع الاختراع.
2: يعطيك الصحة شكرا ليك طبعا على الموضوع هذا مهم جدا فاضل. كنت معنا في فقرة اسأل ليكسبير باش نواصل مع لقاءاتهم على الأنغام.

روسر مجدتي على موجات إذاعة الشباب. قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 All for World Summit، صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، باش تصير في الحمامات من 7 إلى غاية 10 سبتمبر 2026، وهي من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال بالجمهورية التونسية، كما قلت لكم من 7 إلى غاية 10 سبتمبر الجاري. وتقام القمة وستقام تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. شكرا لكم الناس الكل. مع الخبر هذا نختم حصتنا اليوم من خوذ فرصتك. أجمل تحيات كل من سليم القصيبي كان في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. أنا نرجع لكم غدوة إن شاء الله في ديديكاس من 8 للتسعة ونص. نقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. باي باي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: لا شباب عيش الموسيقى معاكم حتى النص الليل في الشبكة الانتقالية في انتظار انه تلقاو معنا شبكة جديدة ان شاء الله باش تكون خريف الشتاء وان شاء الله تستمتعوا بها. اكيد مرحبا بكم معنا في عيش الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. بعد شوية تلقاو جديد الموسيقى في فقرة التراند ميوزك وتلقاو فقرة نيوز ويك كي بوب وايضا فلاش باك مع اجمل اغاني اللي انتم تختاروها واللي احنا زادا نختاروها في فقرة ستار ليست. كالعادة زوز ليستات في السباق المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى هذه اللي تعودتوا عليها وديما تسمعوها في البداية. دونك هات نشوفوا الليستة رقم واحد شنو فيها.
1: ستار ليست

هذه اللي رقم واحد الليلة فيها عبدالله الرويشة دي غني دنيا من الوله، وفيها زادة محمد عبدو في مذهلة، وفيها مهاب عمر وعبد الرحمن محمد في أصابك عشق. تحبوا تسمعها كاملة صوته للرقم واحد ديما تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي، تحطوا لي كومنتير تختاروا الليستة رقم واحد وإلا الليستة رقم اثنين. ستار ليست ستار ليست

وهذه اللي استرقتني فيها ماجدة الرومي. ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. فيروز حبيتك تنسي النوم. وسميرة سعيد ألقاني بعد يومين. تحبوا تسمعوها كاملة صوته للرقم 2. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموسيقى. اليوم معكم نزار الورتاني وذكريات بن حمادة حتى النص الليل. مرحبا بكم.